0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

9 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجددا. أهلا بكل الأصدقاء الذين يوصلون السهر والمتابعة والمرافقة وعبور هذا الليل على موجاتنا في سكون الليل. إن غياب من نحب تماما كغياب اللون عن الصورة، هو لا يلغي وجودها ولكنه يفقدها بهجتها. وتضيف ملاك تقول: لا أحد يستطيع أن يأخذ منك ألمك، فلا تسمح لأحد أن يأخذ منك سعادتك. نعم، إن السكينة غرس ينمو في تربة الرضا، يسقى بدمع التضرع وتزهر أوراقه في محراب الروح. والمقولة للملتقى مع محمود كفهم تاجر كل حال. شكرا ملك. ابتسام تقول: أشتاقه وأود أن يشتاقني ذاك الذي سرق الغياب خطاه، ذاك الذي زرع الحنين بداخلي موتا تحلق في سماه الآه، ذاك الذي ترك القصائد في دمي تغتالني وتصيح أنت فداه. أشتاقه وأود لو يجتاحني فجرا نديا جل من سواه، يهب الخطى قلبي ويطفئ حزنه ويصيح في حجد الهوى أهواه. تجاهل كل شيء يزعجك، أيامك لا تعوض، البساطة هي لذة الحياة، هي جزء من السعادة الداخلية، هي جزء من التواضع وحب الناس إليك. كن كالورد أزهر أينما كنت.

ملاك تكتب تقول أحببناهم دون لقاءك، فماذا لو التقينا؟ هو أحيانا أن تحب شخص لا تلقاه أعمق بكثير من أن تلتقي، أحيانا أقول، لست أدري، كل واحد تجربته.

نصري تكتب من مدونة الدرويش الذي يقول: ماذا فعلت بي حتى جعلتني أشتاق لك ليلا وأحن إليك فجرا وأنتظرك صباحا. الليل والفجر والصباح ماراثون هذه تاع عواطف وجدانية. ملاك تقول: ولأنك خجلت من الرفض مرة أصبح عليك أن تفعله كل مرة. البشر استغلاليون فتعلم ألا تخجل. هك معقول معقول برشا. هدوء الليل ليس سكونا فقط بل حوار صامت بين القلب حين يلتقي الحنين بالذكريات تنسج أجمل قصص للروح. في هدوء الليل نجد السلام ونستعيد أعمق المشاعر التي لا يسمعها سوى القلب. شكرا ابتسام. لعشاق ماجد، ماجد المهندس، والصديقة العزيزة يسر اللي تحب برشا ماجد المهندس، هذا النغم. يلا محمد.

بيني وبينك في هالليلة كالتقول الأغنية مع الحان ظاهرة متاع الرحبانية هذه. أهلا بكل الذين اختاروا أو التحقوا بموجات الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كانوا أصدقائنا في تونس في تطاوين. يقول لي صديق عزيز يسمع فينا في جرجيس ومن دراك، مرحبا جرجيس وأجواء جرجيس وصيف جرجيس وك الشواطئ متاع شط سنية وشط أميرة وك الشطوط الهيلة في جرجيس. تحياتنا للناس اللي سهرين حيثما كانوا، في المقاهي، في المحلات، بالنسبة للشغل في الليل، فتاح السهار هكا، اللقب سهار ولا هو سهار صيف؟ سهار السهار الزوز. مرحبا، تحية لكم الكل اللي يسمع فينا حيثما كانوا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لكم مني كل معاني المحبة والتقدير. الصديق الشاعر حيم جمعي في واحدة من قصائده العجيبة يقول: السيدة الجميلة التي تعبر الشارع الآن سيصفر لها نادي المقهى، والغرباء المتنثرون على الرصيف، الشرطي الذي يحمي البلاد من عشاق أهل البلاد سيطير نحوها آهة محمومة، الفتية الظامئون سيطيقون سراح التناهيد لتتبعها، المتسول الشيخ سيراها بعينين مغمضتين، النسوة الحائرات سيطلقن رصاص الغيرة خلفها، السيدة الجميلة التي تعبر الشارع الآن ستتبعها الدنيا لكنها كغريبة في المنفى ستعود إلى البيت وحيدة. الشاعر رح يمشي معي.

أعود إلى أصدقائي في صفحة البرنامج وكتاباتهم واقتراحاتهم بالنسبة اللي اقترحوا بعض الأغاني. إن شاء الله المرة الجاية بعض، لأنه ما نجمش أن نبدل البرنامج على الأغاني حسب المزاج متاع الحصة وحسب اللي حضرناهم. اقتراحاتكم العيني كما يقولوا فيها ودلالكم مقبول وأنا سعيد به، وسنلبي مختلف مقترحاتكم في قادم حلقة برنامج إن شاء الله. كل الأماكن حين تخلو من شخص تحبه تجتاحها وحشة عجيبة تضع منها الألفة كأنها ما عادت كما هي، وكل يوم تزداد قناعتي في ليس أين إنما مع من، ليس أين وإنما مع من، الرفقة يعني الرفقة. يا الله، هذه مقولة أخرى الملائك. دمت في قلبي حتى نشيب سوية، هك دمت في قلبي حتى نشيب سوية، لست أدري كيف يشيب القلب، لست أدري كيف يكون ذلك يا ملك. أم ريتاج مرة أخرى، أهلا وسهلا مرحبا بك. تقول مساحة في سكون الليل وهدوئه نبراس ومفتاح لسعادة قلوبنا بعد منتصف الليل. شكرا شكرا على هذه الكلمة صديقة العزيزة أم ريتاج. التجاهل هو عبارة عن وداع بطريقة قاتلة يجعل مشاعرنا تتمزق ببطء. معقول برشا، شكرا ملك، شكرا. ابتسام تقترح تقول أقلب الطرفة على العين تنظركم في هدأة الليل والأشواق لم تنمي ترجو اللقاء ولو طيفا يمر بها لتستريح من الآهات والألم، فما لقلبي أنيس غير طيفكم وما لعهدي فضال فصال بعد عهدكم. يا غائبين ونبض الروح يذكركم، هلا رجمتم هلا رحمتم سهادا حط فوق دمي، ناجيت كل نجوم الليل في شجن وصغت من دمعاتي أحرف الكلم، أقول للريح لما هب نسيمها ووضعت من دمعاتي أحرف الكلم، أقول للريح لما هب نسيمها خذي سلامي لأهل الجود والكرم، صبرا لعل ليالي البعد تعقبها أيام وسط تزيد الهم عن قدمي. شكرا ابتسامة.

يسرى تكتب تقول تشبه الأرواح بعضها فتلتقي دون أن تبحث هكذا صدفة في تقاطعات الزمان والمكان كما يقال. من الساعة 25 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نمشي محمد عبدة، ومحمد عبدة يظهر لي شعوري دليلة غريب، شعوري غريب، نسمع مع بعضنا. يلا محمد.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: الساعة 37 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. مجددا تحية لكل الذين يوصلون الاستماع وهذه المرافقة الإذاعية الليلية على موجات الإذاعة الوطنية في رحلة من سهرة صيف قائد، لكن في شوية نسمات في الصيف مع شوية أغاني مع شوية تنشيط هكا للذاكرة والحلم والسمر الجميل مع الأصدقاء وحتى مع الذات، ربما يقلص كثيرا من حرارة هذا الطقس. تحية خاصة اللي يشتغلوا في الليل في القطاعات الحيوية، خاصة تحية خاصة لعمل القطاع البلدي لأنه عملهم في الصيف مع كل الحقيقة يستاهلوا ألف تحية ألف تحية. تحية أيضا اللي يشتغلوا في المستشفيات وفي المصحات واللي يشتغلوا في المعامل المصانع البحارة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، كل من يشتغل في هذا الليل تحت عنوان الضمير صاح.

وإن سألوك عن عشق الروح قل أن تشعر أنك تتنفسه وأنت لا تراه، وأن تراه وأنت بعيد جدا عنه، أن تغمرك رائحة عطره وهو ليس بقربك، أن تشعر بدفء ذراعيه كلما زاد شوقك له، أن تلمسك ولو كلمة منه فتشعرك بالأمان، أن تختلط روحك بروحه كلما هب نسيم عشقه، أن تشعر بخفقان قلبه دون أن تلمس يديه. فمن يتقن احتواء الروح يبقى بالروح حاضرا في عز الغياب. شكرا ملك. نحب نشكر كل الأصدقاء الذين كتبوا إلينا، ونحب نعتذر من كل الأصدقاء الذين ربما لما أتفطن إلى ما نشروه، إلى ما اقترحوه، إلى ما قدموه من إضافة لهذه السهرة. مرحبا بكل الأصدقاء القدامى والجدد، خاصة الأصدقاء الجدد، إن شاء الله تكونوا إضافة نوعية، خلينا نقول نوعية، لهذه السهرة ولهذا البرنامج. شكرا للصديقة العزيزة أحلام ناصري المشرفة على الهندسة العلاقات داخل صفحة البرنامج بين الأصدقاء ومواقيته ومواعيده وتغيير موعده في بعض الأحيان. ألف شكر أحلام العزيزة. قبل الأغنية اللي باش نصلوا بها الموجز مدة ساعتين تاع الليل، وكما تعودنا دائما نحب نتحدث على الأغنية اللي باش نسموها بعد ماضي ساعتين، لكوكب الشرق للهرب الثامن اليوم كلثوم. ليس أروع من نغم الأطلال بمعانيها وبموسيقاها وبخلفيتها اللي فيها الجانب الوجودي، فيها الجانب العاشق، فيها الجانب فيها الألم وفيها الأمل أيضا. هذه كلمات ربما لا تفي حق النغم، فنخليكم تعيشوا معها بعد ماضي ساعتين. لكن قبل ذلك حبينا أن نبقى في المناخ الموسيقي الوازن، خلينا نقول المناخ الموسيقي، الموسيقي اللي ينسجم مع ذائقة الليل ومع خطورة بين ظفرين هكا الاستماع، لأنه اللي يسمع في الليل غناية مش كما في النهار. نهار ساعة تسمع غناية كلمة تسمعها كلمة تسمعهاش ما تلاش بها. في الليل العلاقة مع الأغاني هي الإصغاء. هذا كليش احنا باش نسمعوا رائعة في ثنائي، الغناية اسمها في يوم وليلة، طبعا تعرفوها، لكن الأداء باش يكون ما بين ورثة الجزائرية طبعا صحة النغم، ومعها الفنان الرقيق مروان الخوري. ماضي ساعة و42 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أعوان الغابات والحماية المدنية يسيطرون على حريق نشب ظهر أمس في غابات بمنطقة العسلة من معتمدية كسرى بولاية سليانة. مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أضاف أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي. البنك المركزي يؤكد أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الإيقاعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. وفي بلاغ لمؤسسة الإصدار عقب اجتماع مجلس إدارتها، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد. مستشفى سهلول بيسوس يتابع المراحل الأخيرة لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بكلفة جمالية بلغت 2.6 مليون دينار. ويؤمن الجهاز الرقمي الحديث خدمات تفتيت الحصى بجودة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص آجال انتظار المرضى. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن مصر صديق وشريك مهم لإيران، ويدعو إلى اليقظة تجاه ما وصفه بالمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض السلام الإقليمي، وذلك على خلفية استهداف سفينتين بميناء دمياط المصري. وقد نفت الخارجية في طهران وقوف إيران وراء استهداف الميناء المصري. في المقابل، حملت السلطات المصرية إيران مسؤولية الهجوم على سفينتين للغاز في ميناء دمياط، واعتبرته محاولة لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: سكون الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس، مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس إدارة البنك المركزي يؤكد أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي من العجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب يعتبر أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة حل استراتيجي، مؤكدا أن هذه المسألة يجب ألا تتم دراستها من منظور تجاري فحسب. الإدارة العامة للأداءات تحدد 25 من أوت آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستراليات الفلاحية والصيد البحرية، و 28 من أوت آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. في العالم، الداخلية الأسبانية تعلن اتفاق مدريد والرباط على تفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة شمال المغرب والخاضعة للسلطة الإسبانية بطريقة غير نظامية في أقرب وقت ممكن. وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها سترسل قواتها لاستعادة النظام في سبتة عاقب تدفق آلاف المهاجرين إليها، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: يا شيخنا الخليل، يا شيخنا الخليل.
1: ترى ما شأن هذا الرجل المسرع نحونا؟
0: يا شيخنا الخليل، بالله أنقذ ولدي، بالله أنقذ ولدي.
1: ماذا أصاب ولدك عافاه الله؟
0: أنقذ ولدي من العمى. ولدي سيصاب بالعمى وشفاؤه في يديك.
1: شفاء ولدك في يدي؟
0: أجل أجل.
1: تقول إن ولدك عفاه الله مهدد بفقد بصره؟
0: بالله أدرك ولدي، بالله أدرك ولدي.
1: أنا كما تعلم لست طبيب عيون، بل لست أشتغل بالطب.
0: ولكن الله وهبك القدرة على علاج كل شيء، على حل كل عصي من الأمور، وقد نصحني الكثيرون باللجوء إليك، فبالله لا تتخلى عن علاج ولدي وشفائه، إن ولدي مهدد بالعمى.
1: ولكن لما لم تعرضه على طبيب عيون؟
0: عرضته على طبيب عيون وصنع له مرهما، تحسنت عينا ولدي باستعماله، ولكن الطبيب توفاه الله.
1: ولما لم تعرضه على طبيب آخر؟
0: عرضته على كثير من الأطباء فما أفلحوا في علاج ولدي، وأخذت عيناه تسوء حالتهما حتى أصبح ولدي مهددا بالعمى.
1: ألم تقل إن عيني ولدك تحسنت على مرهم صنعه الطبيب الأول الذي كان يعالجه؟
0: ولكن هذا الطبيب كما قلت لك يا شيخنا قد توفاه الله.
1: والمرهم الذي كان يعالج به عيني ولدك، ألا تعرف وصفته؟
0: لا أعرفها يا شيخنا. فهذا الطبيب وحده هو الذي كان يعرف وصفة هذا المرهم، وقد سجلها في ورقتي ولكنها فقدت مني. بحثت عنها في كل شبر من البيت فلم أجدها.
1: ألا يوجد من هذا المرهم شيء؟
0: لقد استنفدته كله في علاج عيني ولدي، فلم يبق منه شيء. أي شيء؟
1: أي شيء؟
0: أجل يا شيخنا أجل.
1: ولكن أين الوعاء الذي كان به المرهم؟
0: وما شأن الوعاء الذي كان به المرهم؟ ألم أقل لك؟
1: أعرف أن الوعاء لم يبق فيه شيء من المرهم، ولكن برغم ذلك أحضر لي هذا الوعاء.

0: وهل أعطيت الخليل وعاء المرهم يا نصر؟
1: أجل يا مسعود.
0: ترى ماذا سيصنع به؟ ماذا سيصنع بوعاء فارغ ليس به شيء؟
1: هذا ما يحيرني.
0: وماذا قال لك الخليل؟
1: قال لي: اترك هذا الوعاء لدي وتعال إلي صباح الغد.

0: يا نصر يا نصر.
1: نعم يا شيخنا.
2: إليك المرهم، وقد صنعته لك بتوفيق من الله، وأسأل الله تعالى أن يشفي عيني ولدك به.
1: هل استطعت صنع المرهم؟
2: نعم.
1: شكرا لك يا شيخنا الخليل، بورك فيك.
2: انتظر انتظر.
1: نعم يا شيخنا.
2: إليك أيضا هذه الورقة، وقد كتبت لك فيها العناصر التي يتكون منها هذا المرهم، وإياك أن تضيع هذه الورقة.

0: يا ولدي أحمد، كيف حال عينيك؟
1: لا أدري يا أبي، حتى أرفع هذه العصابة عنهما، ولكن الآلام خفت حدتها بعد أن دهنت عيني بهذا المرهم.
0: سأرفع العصابة لأدهن عينيك مرة أخرى ولكي نرى أثر المرهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أسألك الشفاء يا رب، يا رب، يا رب. أبي، أبي، إني أرى الآن يا أبي، أرى الآن.
0: حقا يا ولدي، حمدا لله وشكرا له.
1: الحمد لله يا أبي، الحمد لله.
0: لا تبكي يا ولدي، لا تبكي.
1: جزى الله الخليل، جزاه الله أعظم الجزاء،
0: أجزل الله ثوابه. سأمضي الآن إليه لأقدم له الشكر على صنعه.
1: بالله خذني معك يا أبي، فكم أنا مشوق لرؤيته وشكره بنفسي.
0: لابد أنه جارنا مسعود جاء يطمئن عليك يا ولدي.
2: من؟ شيخنا الخليل، شيخنا الخليل ابن أحمد.
3: سلام الله عليك يا نصر، لقد جئت أطمئن على حال ولدك.
1: ها أنا ذا يا شيخنا الجليل، ها أنا ذا قد شفيت بحمد الله.
3: حقا؟
1: وبفضل مرهمك يا شيخنا.
3: الحمد لله.
1: ها أنا ذا أرى وأسعى لاستقبالك. مرحبا بك، مرحبا بك وشكرا لك.
4: كيف حال ولدك يا نصر؟
5: من؟ ما هذا الذي أرى؟ إني لا أصدق عيني. أحمد قد شفي، وعلمتنا الخليل هنا بنفسه في دار نصر.
3: وماذا في هذا؟ أليس من السنة أن نعود المريض وأحمد مريضي؟
0: بورك فيك يا شيخنا، بورك فيك.
3: عفوا يا ولدي.
0: معذرة، فقد أنستنا فرحة زيارتك لنا أن ندعوك للجلوس. تفضل هنا يا شيخنا، تفضل.
3: شكرا لك يا نصر.
0: لقد شكرا. كنت على وشك أن أقوم بدهن عيني ولدي بالمرهم ووضع العصابة على عينيه قبيل مجيئك.
1: ليتك تنتظر قليلا يا أبي، حتى لا أحرم من رؤية شيخنا الخليل وهو في دارنا.
3: دع أباك يضع المرهم والعصابة على عينيك، وحين يتم شفاؤك سأقوم بزيارتكم مرة أخرى إن شاء الله.
0: بل سأقيم مأدبة حافلة ابتهاجا بذلك.
5: بل أنا الذي سأقيم المأدبة.
3: لا عليكما، لا عليكما، فما أنا بصاحب مآدب ولا من روادها، والمهم أن أفي بوعدي لزيارة مريدي.
1: هذا شرف لي، سأظل أزهو به طوال عمري.
0: ولكن قل لي يا شيخنا.
3: ماذا يا نصر؟
0: لقد حسبتك صنعت مرهما آخر لولدي، ولكنني تبينت أنه المرهم نفسه الذي كان الطبيب قد صنعه لولدي.
3: نعم، إنه هو ذلك المرهم نفسه.
0: ولكن كيف صنعته؟ إن الورقة التي سجل فيها الطبيب عقاقير هذا المرهم وطريقة صنعه قد فقدتها، فكيف صنعت أنت نفس المرهم؟
5: لعل هذه الوصفة مكتوبة في بعض الكتب التي لدى شيخنا الخليل.
3: كلا يا مسعود، كلا، فما وجدت المرهم في كتاب.
5: فكيف اهتديت إذن يا شيخنا إلى صنع نفس المرهم؟
3: من الوعاء الذي كان فيه.
0: ولكن هذا الوعاء لم يكن فيه أي شيء من المرهم، لقد استنفدت كل ما فيه.
3: نعم، ولكن بقيت الروائح.
0: الروائح؟
3: أجل، روائح المرهم.
5: وما شأن روائح المرهم فيما صنعت؟
3: كانت بمثابة الدليل الذي قادني إلى ما صنعت.
0: كيف؟
5: أجل بالله كيف؟
3: دعوني أنا الذي أسألكم لتعرفوا كيف اهتديت إلى صنعه. مما نشأت هذه الروائح التي كانت في وعاء المرهم؟
0: نشأت هذه الروائح عن العقاقير التي كان المرهم مركبا منها.
3: إذن يمكننا عن طريق شم هذه الروائح أن نهتدي إلى العناصر أو العقاقير التي كان المرهم مكونا منها.
5: عجبا، كيف اهتديت إلى هذه الفكرة يا شيخنا؟
3: هذا من فضل الله وتوفيقه.
0: ولكن كيف استطعت أن تهتدي إلى تمييز كل رائحة على حدة والاهتداء منها إلى العنصر الذي تدل عليه من هذه العقاقير؟
3: كل هذا بفضل الله وتوفيقه يا نصر.
5: حقا إنها لموهبة فذة فضلك الله بها على سائر الناس، وقد كنت خير من يحمل أمانة هذه الموهبة حين جعلتها لنفع الناس.

0: من يطرق الباب؟
1: أنا يا محبوبة.
0: سيبويه. ما هذه الأوراق كلها يا سيبويه؟ دعني أحمل عنك بعضها.
1: أنفاسي تكاد تتقطع.
0: لما كل هذه الأوراق؟ وكيف حملتها إلى هنا؟
1: لم أجد في سوق الوراقين حمالا يحملها، فلم يكن أمامي سوى حملها.
0: ولكن يبدو أنك أفرغت كل الأوراق التي في سوق الوراقين.
1: بل إني محتاج إلى أضعافها يا محبوبة.
0: محتاج إلى أضعاف هذه الأوراق؟
1: أجل،
0: لماذا؟
1: حتى أكتب كل شيء يقوله أستاذي الخليل.
0: لا يكفيك أن...
1: إياك أن تتفوهي بكلمة تسيء إلى أستاذي الخليل، إياك.
0: ولكن لماذا لا يكتب أستاذك الخليل هذا العلم الذي تكلف نفسك عناء تسجيله وكتابته؟
1: هذا شأنه، فأستاذنا الخليل لا يعنى كثيرا بتسجيل علمه وكتابته، اكتفاء بتسجيلنا نحن هذا العلم.

0: ما هذا يا خليل؟ أراك أخرجت عدة الحرب والقتال.
1: وما ترين يا زينب؟
0: ولماذا؟ لماذا جففت اليوم كتبك وحلقات درسك؟
1: لأن هذا اليوم يتطلب مني لغة أخرى، لغة السيف والرمح والقوس والسهام.
0: إيه؟ ماذا تعني يا خليل؟
1: أعني أن اليوم يحتاج إلى أن أتكلم لغة أخرى، لغة السلاح والطعان.
0: ويحي، أو ذاهب أنت إلى
1: الحرب؟
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
2: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آيات بينات من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.

إلى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

0: نورا. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك

يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الناس الرحمة وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه أجمعين. ليست كل الجراح ترى، فبعضها يسكن القلوب بصمت، وليست كل العطايا مالا، فأحياناً تكون الكلمة الطيبة أعظم هدية. وفي زحام الحياة وبين مشاغل الأيام يبقى أجمل الناس أثراً، أولئك الذين يرمرمون القلوب إذا انكسرت، ويزرعون الأمل إذا ذبل، ويجبرون الخواطر إذا أثقلها الحزن. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تدخل السرور إلى النفوس وتبني جسور المحبة بين الناس. إنها قيمة جبر الخواطر. كم من إنسان يبتسم أمام الناس وهو يخفي في داخله حزنا لا يراه أحد، وكم من شخص يواصل يومه بصمت وهو في أمس الحاجة إلى كلمة تشجيع أو لمسة اهتمام صادق يشعره بأنه ليس وحده. ولهذا كان جبر الخواطر من أجمل ما يتحلى به الإنسان، فهو لا يحتاج إلى مال وفير ولا إلى إمكانات كبيرة، وإنما يحتاج إلى قلب يشعر بالآخرين. قد يكون جبر الخاطر في كلمة طيبة، وقد يكون في ابتسامة صادقة، وقد يكون في دعاء بظهر الغيب، وقد يكون في إنصات هادئ لمن أثقلته الهموم. ولعل أجمل ما في جبر الخواطر أن أثره يبقى طويلا حتى بعد أن تنسى الكلمات والمواقف. إذا تأملنا حياتنا اليومية سنجد أن فرص جبر الخواطر تحيط بنا في كل مكان. في البيت حين نقدر تعب والدينا أو نشكر من يبذل جهده من أجلنا، وفي العمل حين نثني على من اجتهد بدل أن نبحث فقط عن أخطائه، وفي المدرسة أو الجامعة حين نشجع من فقد ثقته بنفسه. إنها مواقف صغيرة في ظاهرها، لكنها قد تكون كبيرة جدا في أثرها. وحين نبحث عن أجمل مثال لجبر الخواطر فإننا نجد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان قريبا من الناس، يشعر بمشاعرهم ويهتم بأحوالهم ويعاملهم برحمة ولطف. ومن المواقف الجميلة التي حفظتها لنا السيرة النبوية ما حدث مع طفل صغير كان يكنى بأبي عمير. كان لهذا الطفل طائر صغير يسمى النغيرة، يحبه ويلعب معه كل يوم، ثم مات ذلك الطائر، فحزن الطفل حزنا شديدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل بك النغير؟ كلمات قليلة لكنها كانت تحمل اهتماما كبيرا، فقد أراد النبي أن يشعر الطفل بأن حزنه مفهوم وأن مشاعره محل احترام. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي لجبر الخواطر، أن تهتم بما يؤلم غيرك وإن بدا صغيرا في نظرك. أيها المستمع الكريم، لنجعل من جبر الخواطر عادة يومية في حياتنا، لنسأل عن الغائب ولنزل المريض ولنشجع المتردد ولنواسي الحزين ولنحرص على الكلمة الطيبة، فربما كانت كلمة منك سبب في ابتسامة، وربما كان موقف صغير منك سببا في راحة قلب. فاللهم اجعلنا ممن يجبرون الخواطر ولا يكسرونها، ويدخلون السرور على القلوب ولا يثقلونها. اللهم زين ألسنتنا بالكلمة الطيبة وقلوبنا بالرحمة، واجعلنا مفاتيح للخير، مصابيح للأمل، وسببا في راحة قلوب عبادك. اللهم اجبر كل قلب مكسور، وفرج كل هم، وارزقنا من اللطف والرحمة ما نكون به بلسما لمن حولنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام حلقتنا نتذكر أن القلوب لا تنسى من أحسن إليها، ولا تنسى من خفف عنها ألما أو زرع فيها أملا. فاجعل لك في كل يوم أثرا جميلا في حياة من حولك، واجعل كلماتك جسرا للمحبة، وأفعالك بابا للرحمة، ووجودك مصدر طمأنينة لمن يلقاك. فما أجمل أن نغادر مجالسنا وقد تركنا خلفنا دعوة صادقة، أو ابتسامة صافية، أو خاطرا جبرناه. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع برنامج راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. البنك المركزي يؤكد مواصلة تونس الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، ويشدد على أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من الرسائل الاحتيالية تستهدف معطيات المستخدمين البنكية. اليوم اختتام دورة التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا عبر الموقع الرسمي للصلة، وأعلن النتائج يوم 7 أوت. الثقافة للجميع شعار الدورة 12 من مهرجان حومتنا فنانة، ويفتتح اليوم بفضاء مسار الفنون بمنطقة باب العسل بالعاصمة ليتواصل إلى 7 أوت. في العالم، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي بشأن نزع سلاح حماس وفصائل المقاومة في غزة. والقيادي في حماس غازي حمد يؤكد لا خطوة بشأن السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع. طهران تنفي اتهامات القاهرة لها باستهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري على المتوسط، والسعودية تعلن إنشاء تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى، احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين في شركة ستتولى إدارة البطولة الفيفا بما بل ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: ومضى.
1: العين تصدق نفسها والأذن تصدق غيرها.
0: مثل ألماني.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان للسحرة
1: توفيق الحكيم وملك الطفيليين.

0: الأديب الحق هو الذي يهضم كل الثقافات فتنصهر في ذاته لتكون أدباً حقاً، والأديب الذي لا يطالع ثقافات الآخرين ولا يفتح النوافذ على عقله وكيانه يصبح سجين جدران تحيط به من كل جانب فتحول دون تطوره والرفع من مستواه.
1: والأمة التي تحتل مكانة فكرية مرموقة في العالم هي أمة أدباؤها كرعوا من كل مناهل العرفان ودرسوا أدب العالم واطلعوا على أمهات الكتب ووقفوا على سيرة الأفذاذ من الكتاب والشعراء والفلاسفة، وبفضل ذلك اهتدوا إلى السبيل الذي اختاروه في التعبير والتصوير والتفكير.
0: والأديب الكبير توفيق الحكيم كتب قصة ملك الطفيليين، وهي قصة طبخها بعد أن استحضر لحمها وبقلها وتوابلها وأبازيرها من حانوت أربعة مشاهير هم الجاحظ وابن عبد ربه والخطيب البغدادي وبديع الزمان الهمذاني. ويقول توفيق الحكيم في المقدمة: لقد بهرني حقا وأسال لعابي ما وجدته لديهم من اللذائذ والطرائف، فملأت يدي مما تخيرت من أطايبها وذهبت به إلى مطبخ فني حيث مزجته وخلطته وجعلت منه عجينة صنعت منها هذه القصة. فلنستمع إذن إلى قصة ملك الطفيليين لتوفيق الحكيم.

0: مرت الأيام وأشعب وصديقه بنان لا يجدان سبيلا إلى لقمة، فقد عرفتهما الناس في المدينة، فلم تعد تنفع الحيلة ولا الوسيلة، ولم تعد تقع عيناهما على خوان ولا على قوم أمام طعام، واشتد بهما الجوع. فقال أشعب لصاحبه: أرى قرية قريبة، هلم إليها. وأمسك بيد بنان وسارا حتى بلغ القرية، فإذا هما أمام دار قد مات صاحبها، ونساء القرية يلطمن خدودهن ويضربن صدورهن، ورجالها قد كوى الجزع أفئدتهم، والميت في صحن الدار قد سخن ماؤه ليغسل، وخيطت أثوابه ليكفن. فعلم أشعب وبنان أن لا أكل ولا طعام في مثل هذه القرية، وخطر على بال أشعب خاطر، ودفعه الجوع إلى الحيلة، فغمز صاحبه ثم تركه وتقدم إلى الميت، فجس عرقه وصاح في الناس: يا قوم اتقوا الله، لا تدفنوه، فهو حي، وإنما عرته بهتة، وأنا أسلمه إليكم مفتوح العينين بعد يومين. فقال الناس: من أين لك علم ذلك يا هذا؟ فقال أشعب: إن الرجل إذا مات برد إبطه، وقد لمست هذا الرجل فعلمت أنه حي. فتقدم الناس إلى الميت وجعلوا أيديهم في إبطه، ثم قال بعضهم لبعض: الأمر على ما ذكر الرجل، فافعلوا كما قال. وتركوا أشعب يصنع ما يريد. فقام إلى الميت فنزع ثيابه، ثم ألبسه عمامة، وعلق عليه تمائم، وألعقه الزيت، وأخلى له الدار، وقال للناس: دعوه ولا تروعوه، وإن سمعتم له أنينا فلا تدخلوا عليه.
1: وخرج أشعب من دار الميت وقد شاع الخبر بأن الميت قد ردت إليه الحياة، فانهالت الهدايا على أشعب وبنان من كل دار، حتى ورم كيسوهما فضة وذهبا، وامتلأ رحلهما سمنا وجبنا وتمرا، وجهدا في أن ينتهزا فرصة للهرب فلم يجداها حتى حل الأجل المضروب. وبعد يومين أقبل الناس على أشعب يستنجزونه الوعد، فقال لهم: هل سمعتم لهذا العليل أنينا أو رابتكم منه حركة؟ فقالوا: لا. فقال لهم: إن لم يكن قد تحرك بعد أن فارقناه فلم يجئ بعد وقته، دعوه إلى غد، فإذا سمعتم صوته فعرفوني لأحتال في علاجه وإصلاح ما فسد من مزاجه. فقالوا: لا تؤخر ذلك عن غد. فقال: لا. وجاء الصباح وانتشر الضوء، فجاءه الرجال والنساء أفواجا وصاحوا به: نحب أن تشفي المريض وتدع القيل والقال. فقال أشعب: قوموا بنا إليه. وذهب معهم إلى الميت فحدر عنه التمائم وقال لهم: أنيموه على وجهه. فأنموه. فقال لهم: أقيموه على رجليه. فأقاموه. فقال لهم: خلوا عن يديه. ففعلوا، فسقط الميت رأسيا، ولم يدري أشعب ما يفعل ولا ما يقول، ولم يزد على أن همس: إنه حقيقة ميت. فسقطت على أشعب النعال ولطمته الأكف، وتناوله القوم بالصفع والضرب، وصار إذا رفعت عنه يد وقعت عليه أخرى. ثم تشاغل الناس بتجهيز الميت، فانسل أشعب وبنان هاربين حتى أتيا قرية أخرى على شفير واد قد جار عليها السيل، وأهلها مغتمون محزونون من خشية الغرق.
0: فتقدم بنان وقد حدثته نفسه أن يبذ صديقه في الاحتيال، فنظر إليه وابتسم، ثم صاح في أهل هذه القرية: يا قوم، أنا أكفيكم شر هذا الماء وأرد عن هذه القرية ضرره، فأطيعوني. فالتفت الناس إلى بنان في رجاء وقالوا له في الحال: وما أمرك؟ فقال بنان: اذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء، وأتوني بجارية جميلة عذراء، وصلوا خلفي ركعتين لله، فإن فعلتم ذلك انثنى الماء عنكم إلى هذه الصحراء، فإن لم ينثني فدمي عليكم حلال. فقالوا جميعا نفعل، وقاموا من ساعتهم فذبحوا البقرة وزوجوه الجارية. وقام بنان إلى الركعتين يصليهما وهو يقول: يا قوم احفظوا أنفسكم، لا يقع منكم سهو في القيام أو في الركوع، فمتى سهونا أو هفونا ذهب عملنا باطلا، واصبروا على الركعتين فمسافتهما طويلة. وقام بنان للركعة الأولى فأطال الوقوف حتى كانت تنخلع أضلاع الناس، وسجد سجدة ظنوا معها أنه قد راح في سبات، ولم يجرؤوا على رفع الرؤوس خشية أن يذهب جهدهم في غير طائل، إلى أن جاء وقت السجدة الثانية فأومأ إلى أشعب وانسلى فأخذ طريق الوادي وترك أهل القرية ساجدين لا يدري أحد ما صنع الدهر بهم.

0: مغامرات شاعر المرأة والحب نزار قباني كثيرة وعديدة، وهو لا يعتبرها سراً مكنوناً لنفسه فيخفيها في مذكراته الخاصة، بل هو قد ركب ظهر الجرأة وكشفها لنا وسلط عليها الأضواء وتحدث عن تفاصيلها في قصائده الكثيرة المتعددة، بل تخلص من عقدة الخوف منذ بداياته الشعرية، ولم يفعل كغيره من الشعراء الذين لا نعرف من سيرة حبهم شيئا.
1: وها هو نزار قباني يحدثنا عن الحسناء التي تقدمت إليه ليكتب لها في دفترها بيت شعر واحد، وروى لنا في قصيدته الرائعة الحسناء والدفتر قصته الكاملة مع هذه الحسناء، وما دار بينه وبينها من حوار طريف يعبق غزلا دون أي مجاملة أو مراوغة. فماذا قال نزار قباني للحسناء صاحبة الدفتر؟ هذا ما سنستمع إليه.

0: قالت: أتسمح أن تزين دفتري بعبارة أو بيت شعر واحد، بيت أخبئه بليل ظفائري وأريحه كالطفل فوق وسائدي؟ قل ما تشاء، فإن شعرك شاعري أغلى وأروع من جميع قلائدي.
1: ذات المفكرة الصغيرة اعذري، ما عاد ماردك القديم بماردي. من أين أحلى القارئات أتيتني؟ أنا لست أكثر من سراج خامدي. أشعاري الأولى أنا أحرقتها ورميت كل مزاهري وموائدي. أنت الربيع بدفئه وشموسه، ماذا سأصنع بالربيع العائد؟ لا تبحثي عني خلال كتابتي، شتان ما بيني وبين قصائدي. أنا أهدم الدنيا ببيت شارد وأعمر الدنيا ببيت شارد. بيدي صنعت جمال كل جميلة وأثرت نخوة كل نهد ناهد. أشعلت في حطب النجوم حرائقا وأنا أمامك كالجدار البارد. كتبي التي أحببتها وقرأتها ليست سوى ورق وحبر جامد. لا تخدعي ببروقها ورعودها، فالنار ميتة بجوف مواقدي. سيفي أنا خشب، فلا تتعجبي إن لم يضمك يا جميلة ساعدي. إني أحارب بالحروف وبالرؤى، ومن الدخان صنعت كل مشاهدي. شيدت للحب الأنيق معابدا وسقطت مقتولا أمام معابدي. قزحية العينين تلك حقيقتي، هل بعد هذا تقرئين قصائدي؟

0: طرائف ضاحكة.
1: سأل أحد الصحفيين المطرب الفرنسي شارل أزنافور ما أفضل شيء في المرأة، فأجابه الفم، فرد متعجبا: الفم؟ وماذا يهمك من الفم، شكله أم لونه؟ فقال: لا هذا ولا ذاك، المهم أن يبقى مقفلا.
0: وقف طبيب دجال وسط جمع من الناس يعلن عن دواء مقوي مصنوع من الأعشاب، ثم قال: نعم أيها السادة، لقد بعت هذا الدواء الطبيعي أكثر من 20 سنة ولم أسمع كلمة تذمر أو شكوى، فعلى ما يدل ذلك؟ فأجابه صوت من بين الزحام: هذا يدل على أن الموتى لا يتكلمون.

0: طلب شاب تذكرة لحضور حفلة، فقال له بائع التذاكر 10 دنانير، فأعطاه الشاب 5 دنانير، ثم قدم له شهادة طبية تفيد أنه نصف أطرش. نوادر عربية.
1: سألت المعلمة تلميذتها: ما هي أخوات إن؟ قالت إحدى التلميذات: إن أن لكن لعل ليت كيت. فقالت المعلمة مستغربة: ومن أين كيت هذه؟ فأجابت التلميذة: هي من أخواتي إن، ولكن من أم أخرى.

خرج رشيد يوما في ثيابه العامة ومعه بعض حاشيته في مثل زيه، فنزل بهم رجل فثقل على رشيد وهم بطرده، فقال أبو نواس: سأخرجه من غير إساءة إليه. وتوجه إلى الجماعة قائلا: علي طعامكم. فقال الرشيد: وعلي شرابكم. وقال يحيى بن خالد: وعلي عتركم. ثم نظر أبو نواس إلى الرجل وقال له: وما عليك؟ فقال: علي ألا أفارقكم من اليوم إلى يوم آخر مثله. فقال الرشيد: هذا طريف لا يحسن إخراجه.

0: الشاعر إيليا أبو ماضي والتدخين.
1: سئل الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي لماذا انقطع عن التدخين، فأجاب: أدمنت التدخين إدمانا شديدا، بحيث إني كنت أستغني عن القداحة أحيانا، إذ كنت أشعل السيجارة من عقب السيجارة، ثم انقطعت فجأة عن التدخين وصرت أبغضه وأسعى إلى منع أصحابي عنه. أما السبب فهو أنني كنت في إحدى السهرات الحميمة أدخن كعادتي، وكان بين الساهرين طبيب خفيف الروح، ولاحظ أحد الحاضرين تعلقي بالتدخين فقال لي: يا صاحبي، لماذا لا تقلع عن التدخين؟ فهو يضر بصحتك ويحرق مالك على غير طائل. أجبته: إن للتدخين حسنات كثيرة رغم سيئاته، منها أن السيجارة هي رفيقك الدائم، تسليك وتفرج همك وتساعدك على التفكير وتشحذ القريحة، لا سيما بالنسبة إلى الشاعر. وكان الطبيب يصغي إلى الحديث باهتمام، فلما انتهيت قال لي: لقد نسيت يا صديقي فوائد أخرى للتدخين. تعجب الحاضرون كيف أن الطبيب يتحدث عن فوائد التدخين، وتشجعت أنا إذ رأيت في الطبيب حليفا، لكن سروري لم يدم طويلا بعد أن ذكر الطبيب هذه الفوائد وشرحها كما يلي: التدخين يبعد اللصوص عن المنزل ويقضي على الحشرات ويبعد الشيخوخة. وإذ رآنا منذهلين ننتظر شرح هذه الفوائد قال: التدخين يبعد اللصوص لأن المدخن يسعل سعالا شديدا طول الليل، وبرائحته القوية السامة يقضي على الحشرات، ثم إن صاحبه لا يعرف طعم الشيخوخة لأنه يقصر عمره ويقتله وهو شاب بسبب الأمراض التي تصيبه. وما إن أنهى الطبيب كلامه حتى أطفأت السيجارة وودعتها إلى الأبد.
0: وجه من التاريخ.
1: امرؤ القيس.
0: امرؤ القيس أشهر شعراء العرب في الجاهلية على الإطلاق، قال الشعر وهو صغير وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، فبلغ ذلك أباه وكان ملكا على أسد وغطفان، فنهاه عن سيرته فلم ينتهي فعكف على الغزب واللهو والشراب. بلغه مقتل أبيه وهو جالس للشراب فقال: اليوم خمر وغدا أمر. حاول أن يثأر لوالده فلم يفلح، فقصد قيصر الروم فوعده ومطله. قيل ظهرت بجسمه قروح فمات بسببها في أنقرة، ومن هنا لقب بذي القروح. توفي سنة 80 قبل الهجرة. من أسرار لغتنا العربية.
1: الزورق السفينة الصغيرة، القارب السفينة الصغيرة جدا، المعبر المركب الذي يعبر فيه من شاطئ إلى آخر، الطراد سفينة صغيرة سريعة تستعمل للقتال، البارجة سفينة كبيرة من سفن البحر تستخدم للقتال، الأسطول مجموعة من سفن القتال، الباخرة السفينة التجارية.
0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن أنثى الفيل تحمل طيلة عامين ولا تضع إلا مولودا واحدا؟
0: وهل تعلم أن مكتبة الكونغرس الأمريكي التي تأسست في شهر أفريل سنة 800,000 بواشنطن تعتبر من أكبر مكتبات العالم، وهي تحتوي على أكثر من 97 مليون كتاب؟ من قاموس الحياة.
1: الهواء طعام تقدمه السماء وبكثرة لكل الفقراء مجانا.
0: كلما امتلأت بطوننا بالطعام صعب علينا الاقتراب من المائدة.
1: لا تنتظر سنوح الفرص، بل اسعى لإيجادها بنفسك.
0: أصدقائنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد في رحلة جديدة، نترككم في رعاية الله وأمانه.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: صباحكم بكل خير. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية وتتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. هذا وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن ناصر تنفي إقرار أي زيادة في الأسعار على مستوى إنتاج المياه المعلبة مؤكدة توفرها بنفس الأسعار والجودة. هذا وبينت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن ناصر أن طاقة الانتاج الجملية لوحدات التعليب تقدر ب 520 ألف قارورة مياه في الساعة، مشيرة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بعشرة ملايين لتر يوميا. الإدارة العامة للأداءات تعلم أن 17 من أوت المقبل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. تتراوح درجات الحرارة اليوم الجمعة بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى 39 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. ختاما وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فجر اليوم التوصل إلى اتفاق ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة. الاتفاق ينص أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. واشنطن تستأنف ضرباتها العسكرية بشكل موسع على طهران في عملية شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: عذب الكلام.

0: الزيارة.
1: لآداب الزيارة عدة نصائح مأخوذة من عاداتنا وتقاليدنا الثرية، فقد ورد في السنة العطرة أن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: زر غبا تزدد حبا. وقال بعض الحكماء: من كثرت زيارته قلت بشاشته. وقال آخر: من أدمن زيارة الأصدقاء عدم الاحتشاد عند اللقاء. وقال حكيم: أقلل زيارتك الصديق تكون كالثوب استجده، إن الصديق يمله أن لا يزال يراك عنده. وقال آخر: عليك بإقلال الزيارة، إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا.

سئل ذات يوم أحد الحكماء: لماذا تقرأ؟ فأجاب: عندما يؤلف أحد العظماء كتابا فإنه يختزل فيه تجارب حياته كاملة، فعندما تقرأ كتابا عظيما فكأنك قد عشت حياة مؤلفه، وعندما تقرأ الكثير من الكتب فكأنك تعيش 1000 سنة أو يزيد، وإن ابتعدت عنها فإنك ستعيش حياتك فقط. فكل المعارف البشرية موجودة في الكتب، وأثمن الكتب التي أنتجتها الحضارة البشرية موجودة منذ العصور السحيقة، ففيها مواعظ الفراعنة وملاحم السومريين، مرورا بفلسفة اليونان القديمة وبداية تأسيس العلوم والفلسفة، فالعصور الوسطى وازدهار الحضارة العربية الإسلامية وظهور مؤلفات ابن سينا وابن الهيثم والرازي وابن المقفع وغيرهم، ثم عصر النهضة الأوروبية وبروز فلاسفة التنوير وأفكارهم التي تتغنى بالتسامح وتنادي للحرية، وأخيرا العصر الحديث وازدهار أدب الروايات وبروز الشعر الجديد بما يزخر به من معان وقيم إنسانية جميلة وبما فيه من تغنى بالطبيعة البديعة.

قال الشاعر معبرا عن تعلقه بالأرض كقيمة إنسانية خالدة: هي الأرض قالت كفاني تعبت، ويمضي بدون اهتمام بنوها. تباركت الأرض حسنا وخصبا، وفات الأوان وما أنقذوها. هي الأرض منذ القديم جنان، وقد عاث فيها فسادا ذووها. برغم الجراح برغم النواح تمادوا، ولا شعرة حركوها. هي الأرض أسلافنا الأولون، وبدءا بفطرتهم أنصفوها. زمانا كمثل الفراشات عشنا زمانا، ويا ليت دام نزيها. فراح الغزال أليفا زمانا زمانا، هي الخيل ما حملوها. فكيف الخيول دعوها لسرج، وهل بغير العصا ذللوها. عصي قد اعتادها القوم كرها، وأخرى مع الوقت هم شرعوها. وما مادت الأرض يوما، ولكن على القهر والعسف قد عودوها. فكم غابة قدموها لنار، وكم مرة أبحرا دوثوها. هي الأرض مزدانة بالفصول بشتى الزهور إليهم تريها. وما طاءة عند كل العصور، وما أمسكت ما عليها وفيها. عصافيرها رفرفت شاديات، هل الشوق والذوق أن يسجنوها؟ هي الأرض مهما قسونا عليها، ومهما سلكنا ظلالا وتيها. نؤوب إليها وإن طال عمر، وفي حضنها نحن نلقي الوجوه.

من الأمثال العربية القديمة قولهم يدك منك وإن كانت فارغة. اجلس حيث يؤخذ بيدك وتبرئ، ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتجر. الحاجة تفتق الحيلة. الطير بالطير يصاد. العادة طبيعة ثانية. الغائب حجته معه. النصح بين الملأ تقريع. الحر حر وإن مسه الضر، والعبد عبد وإن ملك الدر. تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب. ثمرة العجلة الندامة. جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة. رب ساع لقاعد. صديق الوالد عم الولد. القاضي خير من شاهدي عدل. دلت على أهلها براقش، وهو اسم كلبة نبحت فدلت على الجيش. غش القلوب يظهر في فلتات الألسن وصفحات الوجوه.

قيل في الابتسامة لدى بعض الشعوب إن الابتسامة هي وعد بالسعادة، فذلك لأنها تؤثر على الآخرين وتجلب لهم الاستبشار والأنس وتفتح في وجوههم البشر، مما ينمي بين الناس مشاعر المودة والإخاء والمحبة. في هذا المعنى قال الشاعر نور الدين صمود: افتح ببسمتك القلوب فإنها مفتاح كل مغلق أو موصد، بشعاعها تقضى الأمور جميعها، بها سيوجد كل ما لم يوجد. أو ما رأيت ثغور أزهار الربا مفترة حتى وإن لم تردي.

إن العمل رسالة إنسانية تنفع صاحبها وغيره من الناس، فالعمل وبذل الجهد مطلوبان من كل الذين يستطيعون الإفادة في جميع الميادين والمجالات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف، وقال: إن الله تعالى يبغض العبد الصحيح الفارغ، وقال عليه الصلاة والسلام: من اكتسب قوته ولم يسأل الناس لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة، وقال أيضا: ولو تعلمون ما أعلم من المسألة، لما سأل رجل رجلا شيئا وهو يجد قوت يومه وليس عند الله أحب من عبد يأكل من كسب يده، إن الله تعالى يبغض كل فارغ من أعمال الدنيا والآخرة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بات كالا في طلب الحلال أصبح مغفورا له. وعن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: كسب الدرهم الحلال أشد من لقاء الزحف. وقيل لمحمد بن مهران: إن هاهنا أقواما يقولون نجلس في بيوتنا وتأتينا أرزاقنا، فقال: هؤلاء قوم حمقى، إن كان لهم مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن فليفعلوا. وقال عمر بن الخطاب: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال أيضا: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في رحلتنا الإيمانية. كل يوم نطرح على أنفسنا سؤالا جديدا، نضع أصابعنا على موغاتنا الداء في أنفسنا، نبحث نتساءل حتى نجد السبيل إلى الدواء. كم من مرة شعرنا أن خطايانا تحاصرنا كالجدران؟ كم من مرة همس لنا الشيطان قائلا: لقد أفسدت كل شيء، لقد تجاوزت الحد، ولا فائدة من محاولاتك للإصلاح. هذا الصوت الخبيث يسمى سجن الماضي. نلتفت وراءنا فنرى تقصيرا، ذنوبا، وعلاقات خاطئة، فنشعر بثقل يجاوز الجبال يجثم على الصدور. رسالتي إليك اليوم مباشرة عزيزي المستمع: في الإسلام لا وجود لنقطة لا عودة. في الإسلام يمكننا دائما وفي هذه الثواني بالذات أن نضغط على زر إعادة الضبط ونبدأ من جديد. العالم من حولنا قد يحاكمنا على ماضينا، والذاكرة اليوم لا تنسى سقطات البشر وصورهم القديمة، لكن رب العزة الغفور الرحيم شرع لنا عبادة هي بمثابة ممحاة كونية للمواضي، إنها التوبة. استمعوا بقلوبكم إلى هذا النداء الإلهي الذي يفيض حنانا ورحمة، النداء الذي أبكى العاصين فرحا وطمعا في مغفرة الله. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا لفظ أسرفوا، أي تجاوزوا كل الحدود في الخطأ، ومع ذلك يناديهم الله بيا عبادي وينسبهم إليه تشريفا، ونهاهم عن القنوط واليأس. نبي الرحمة والمحبة والسلام يقول في الحديث الذي يبعث الأمل في النفوس الحائرة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل تتخيلون هذا؟ كمن لا ذنب له، صفحة بيضاء نقية، كأنك ولدت اليوم من جديد. بل إن الكرم الإلهي يذهب إلى أبعد من ذلك، فالله لا يمسح السيئات فحسب، بل يقلبها بحبه وفضله إلى حسنات إذا صحت التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة هي العودة إلى الله، تجديد الصلة برب العالمين، العيش في كنفه جل وعلا. فعن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أعزتي، التوبة ليست طقسا معقدا، ولا تحتاج إلى وسيط أو كاهن ليعترف لك بخطاياك. التوبة هي دمعة ندم في جوف الليل، هي عزم صادق على ترك الخطأ وإقبال على الله بقلب منكسر. الله لا يملك قائمة سوداء لأسمائنا، الله ينتظر عودتك في كل لحظة. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. وللتوبة فضائل جمة، وأسرار بديعة، فمن ذلك أنها سبب الفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة أيضا سبب لمحبة الله، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، وهي أيضا سبب لدخول الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة سبب تبديل السيئات إلى حسنات، قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتوبة تمحو الذنب حتى يغدو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، الماضي قد مات وانتهى، والمستقبل غيب لا نملكه، واللحظة الحقيقية هي الآن. لا تدع ذنب الأمس يسرق منك طاعة اليوم. رسالتي إليك: توضأ الليلة واختلي بنفسك في ركعتين خفيفتين، قل في سجودك كل ما يؤلمك، اعترف بضعفك وتقصيرك، واختمها بكلمة واحدة من أعماق قلبك: يا رب تبت إليك فاقبلني. وقل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وتذكر دائما: البدايات الجديدة لا تحتاج إلى عام جديد، بل تحتاج إلى نية صادقة في هذه اللحظة. دمتم أعزتي في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: نسأل الله صباحكم بكل خير. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسترة. تنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية 26/2027 لجميع المستويات التعليمية، وتكون عملية التسجيل حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس تعلن فتح باب ترشح لانتدابات بصفة مباشرة لإطارة شبه طبية في اختصاصات الرعاية الصحية للأطفال وممرضي صحة عمومية. الإدارة العامة للأداءات تعلم بأن 17 من أوت المقبل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. تتراوح درجات الحرارة اليوم الجمعة بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى 39 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. ختاما وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. هذا الاتفاق ينص أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي من قطاع غزة مقابل نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. الحكومة الإسبانية تنشر وحدات من الجيش لمواجهة أزمة الهجرة المتفاقمة في مدينة سبتة والتي شهدت تدفقا غير مسبوق لآلاف المهاجرين. فيما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد حكومتها لتعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أسقط الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء من برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجمعة 31 جويلية 2026. الفجر كان في 3:42، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 33 دقيقة، العصر 4:15، المغرب 7:29، والعشاء في تمام 9:09 من هذا المساء.

الساعة الآن في تونس 6 صباحا و13 دقيقة. أعلنت الأسبوع الماضي وزارة الشؤون الثقافية أن لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أدرجت قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال الدورة الأخيرة، الدورة 48 المنعقدة في كوريا، وذلك في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر المتوسط.

0: صباح الخير.
1: أحلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحق شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: أحلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد.

أهلا بكم أعزائي المستمعين في متابعة لبرنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجديد الجمعة 31 جويلية. وزارة التجهيز والإسكان لها برنامج عريض في مسألة إنجاز المشاريع السكنية. نعم، هناك خطة تنموية للفترة 2026-2030 تتضمن إنجاز 5000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية. نعم، هذا التوجه يندرج ضمن إطلاق برنامج الكراء المملك الموجه لفائدة الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين تعذر عليهم اقتناء مسكن لائق. إذن سنة 26، يعني هذه السنة، هناك برنامج لإنجاز 1200 مسكن، حيث بدأ في التنفيذ في القسط الأول ونواة المشروع بالعاصمة تونس. نشير أن هناك عدد من مشاريع البنية التحتية يتواصل إنجازها وتنفيذها في جهة القصرين، منها الطريقة الوطنية عدد 15، الرابطة بين معتمديتي فريانة ومجل بالعباس، كذلك تهذيب الطريق الوطني عدد 13 من النقطة الكيلومترية 237 إلى النقطة الكيلومترية 250 معتمدية فوسانة، إلى جانب تقدم أشغال تهيئة الطريق الجهوية عدد 91 من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 25 بمعتمدية حيدرة. كذلك في الفترة الأخيرة تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع تدعيم مسلك المريرة ضمن برنامج الوزارة لتدعيم المسالك الريفية بمعتمدية حيدرة، وكذلك هناك تواصل لأشغال الطريق الحزامية في تالة، إضافة إلى أشغال تهذيب الطريق الجهوية عدد 60 من الكيلومتر 104 إلى الكيلومتر 112 في معتمدية تالة، والطريق الجهوية عدد 84 من الكيلومتر 0 إلى الكيلومتر 30 في معتمدية العيون. كذلك يتواصل بناء المستشفى الجهوي صنف ب في معتمدية السبيطلة في انتظار تدشينه قريبا إن شاء الله.

في إطار التعاون بين الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وسفارة المملكة المتحدة بتونس وتونس، تم تدشين محطة لشحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية، وذلك في أجيم في جزيرة جربة. وتم بالمناسبة تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيم كما قلت بجزيرة جربة. هذا المشروع يندرج ضمن مبادرة إزالة الكربون من الصيد البحري الحرفي في تونس وتعزيز الطاقة النظيفة من أجل مجتمعات ساحلية مستدامة، ينفذها صندوق بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة. هذا المشروع ينفذ إذن بالشراكة الفنية مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والشركة التونسية تولت إعطاء معدات الصيد البحري ووفرت المحركات الكهربائية، وذلك لتركيبها والمساهمة في الجوانب التقنية للمشروع. يمثل إذن هذا الإنجاز انتقال المشروع من مرحلة الاختبار والتجريب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا النظيفة من قبل البحارة، ويهدف إلى الحد من الاعتماد على المحروقات التقليدية وتقليص الانبعاثات الكربونية وخفض الكلفة التشغيلية بالنسبة إلى البحارة الحرفيين والحد من التلوث البحري والضوضائي.

بالنسبة لهذه السنة 2026، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خصصت اعتمادات جملية تفوق 12 مليون دينار فاصل 8 لتطوير مؤسسات رعاية كبار السن، وذلك كما قلت في برنامج هذه السنة 2026. هناك إحداث مؤسسة جديدة في ولاية سليانة، تدخلات أيضا مبرمجة لاستكمال أشغال تهيئة مؤسسة لرعاية كبار السن في باجة، كذلك سيتم إحداث مؤسسة جديدة في سليانة بطاقة استيعاب تصل إلى 96 سرير. إن طاقة الاستيعاب الحالية لمؤسسات الرعاية في بلادنا وهي 10 مؤسسات تقدر ب 484 سرير، تأوي حاليا 360 مسن ومسنة. فيما يتعلق بشروط الإيواء، هناك قانون عدد 114 لسنة 94 يشترط في طلب الإيواء بلوغ سن 60، الرغبة في الالتحاق بالمؤسسة إلى جانب فقدان السند العائلي والمأوى، كذلك تدني الدخل المادي، ويجب أن يثبت الملف الطبي سلامة المسن من الأمراض المعدية والسارية التي قد تشكل خطرا على المقيمين.

يوم سعيد. الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، عمر جبالي في الإخراج المرئي، وهبي الواعر في الإخراج الفني، فاطمة عبار في التنسيق العام، رانيا بوتوريا في الإعداد، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري، في التقديم حبيب جغام.

0: الدكتور حكيم.
1: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصدق على 3 عمليات استثمارية بقيمة تناهز 7 ملايين دينار. قريبا انطلاق التسجيل لجميع المستويات التعليمية عبر منصة الحياة المدرسية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل التحيل تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وفي العالم، ترامب يعلن الاتفاق على حكومة فلسطينية جديدة تدير قطاع غزة مقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع بعد نزع سلاح المقاومة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. بلغت قيمة الاستثمارات الجملية المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 240 مليون دينار خلال السنة الجارية. الوكالة وفي إطار جهودها لدعم الاستثمار وتثبيت الكفاءات الشابة في جهاتها، صادقت أمس على 3 عمليات استثمارية بقيمة 6.7 ملايين دينار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بولايات منوبة وباجة وجابس، وفق ما صرح به لياسين الفغالي مدير الإحصاء بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية طارق الزاوية.
5: 3 عمليات استثمار بقيمة 6.7 مليون دينار بولايات منوبة وباجة وجابس. مشروع مصادق عليه في ولاية منوبة إنتاج وتكثيف حبوب، ولاية جابس مشروع خاص بالصيد البحري، أما في ولاية باجة فيتمثل المشروع في الزراعات الكبرى وتربية البقر الحلوب. كما صادقت اللجنة على 3 قروض عقارية لفائدة الباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية لإقامة مشاريعهم الخاصة. تشمل هذه القروض ولاية القصرين وتطاوين والكاف. مبلغ القروض المصادق عليه 0.3 مليون دينار. قروض العقارية تسند لفائدة الشباب وعنده فكرة مشروع وما عندوش الإمكانيات باش يقتني أرض. الوكالة تعطيها آلية القرض العقاري، نعطيوها قرض باش يقتني به الأرض لإقامة مشروعه. قرض على مدة 25 سنة بفائض 3% فقط مع 7 سنوات مدة إمهال.
4: تنطلق قريبا عملية التسجيل لسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. هذه المبادرة الرقمية تسعى إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي على حد سواء من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية إسكندر غنية.
6: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه سواء كان في العمومي كذلك في الخاص. المتابعه تبدا من التسجيل الى الحياه المدرسيه، معناها من الاعداد طبعا والمرافقه والكراس الدروس، كيف ينجموا اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يلقاه في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش انه الخدمات تكون متكامله. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزاره الشؤون الاجتماعيه يلقوا المعطيات نتاعهم كامله.
4: وأضاف المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أن المنصة ستحتوي على عديد الخدمات والمعطيات التي توفرها وزارة التربية بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى.
6: التلاميذ باش يلقاو العدد نتاعهم، كراسة الدروس، كل الخدمات متوفرة في المنصة هذه. الخدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية، كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية. فمثلا إنه قال إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس، باش يكون عن طريق المنصة، باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي نتاعه كيفاش المسار نتاعه التعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة.
4: أعلن المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية مسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجية المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. وتفتح الإجازة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في شعب العلوم التجريبية والرياضيات والتقنية، وتتيح لخريجيها مواصلة الدراسة في مرحلة الماجستير أو الالتحاق بالمدارس الوطنية للمهندسين، فضلا عن الاندماج في سوق الشغل بمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية وشركات الأشغال الهيدروليكية والمؤسسات الناشطة في مجالات المياه والبيئة والتنمية المستدامة والإدارات العمومية والجماعات المحلية. وأوضح المعهد أن عدد المقاعد المخصصة لأول دفعة من الطلبة حدد ب45 مقعدا. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس وبدعم من الحكومة اليابانية رسميا مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس، مشروع الوقاية من الغرق، بهدف تعزيز الوقاية من حوادث الغرق والرفع من جاهزية المتدخلين على مستويي الإسعاف والإنقاذ. منسقة البرنامج الدكتورة هند الشابي.
7: برنامج تكوين المكونين باش يكونوا سباحين منقذين في تقنيات الإسعافات الأولية للغرقة. دخل معنا شريك اللي هي سفارة اليابان في تونس باش تمول لنا التكوين والتحسيس على الشواطئ مع جمعيات كما الكشافة والهلال الأحمر باش يحسوا الصغيرات على مخاطر الغرق. وزادة حاجة مهمة، ما يلزمش يجازفوا باش يدخلوا ينقذوا الغرقة، يلزم يتعرفوا على المنقذين الموجودين في الشواطئ. برنامج هذا باش يمتد على سنة، وإحنا الأوبجيكتيف نتاعنا أن باش يكون عنا أموا فورماتور في كل جهة.
4: تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. وأوضحت الإدارة في بلاغ أن الانتدابات تشمل اختصاصات رعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية ورعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية، ودعت الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابيا يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج. وأضافت الإدارة الجهوية للصحة بتونس أن ملفات الترشح تودع لدى مصالحها على العنوان التالي: 7 نهج ابن الهيثم تونس 1002، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 7 أوت 2026. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. عبر عدد من المواطنين بعدد من جهات البلاد عن تذمرهم من نقص المياه المعدنية المروجة بمختلف المساحات التجارية وتعمد البعض من المحلات الترفيع في أسعار البيع.
8: الماء عنده مدة ماهوش موجود، ناخذوا فيه من برا بالأسعار اللي مش متاع العاد، وبالدبوزة ما عادش الاستيكات، دبوزة ب15% في عطرية عادية سواء شعبية ما هيش في جرون سيرفاس ولا في بلايس تورستيك ولا حاجة. مشكلة الاستيكة بالمستحيل، هو دبوزة ودبوزتين يعطيهم لك بالسيف، ما فهمتش عليه. الماء ما عادش موجود. لازم يوفرون في الولايات الكل.
9: الماء المعدني ما هوش متوفر حاليا. دبوزة يعطوه لك بالسين ما هوش موجود بكثرة. 15% قضية باش يعطيك بالطبيعة باش يعطيك دبوزتين وثلاثة لاستيكة لكن دبوزة اثنين ماكس. لذلك يوفرون الماء.
10: الماء مش كيما مستنسي. تو فما برشا ماركات ما تلقاهمش. ما هوش متوفر كيما قبل. فما نقص. الشيء اللي يجي في سعيد باع. لولا كل حد ياخذ قد استهلاكه اليومي تولي موجودة للناس كلها.
4: وفي المقابل أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بالأسعار والجودة ذاتها، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها.
11: نطمن المستهلكين ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية. كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات حسب رأي الطب. يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا هكاك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025 وكمل احنا في السداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي. السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأريحية.
4: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتياليا تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، ودعت الوكالة في بلاغ لها إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. كما ذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني TN داعية للمستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر اليوم التوصل إلى اتفاق ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة بعد جولة من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويتضمن نص الاتفاق أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حركة المقاومة حماس وبقية الفصائل المسلحة الأخرى في القطاع، على أن تعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن غزة. وفي غضون ذلك قال مسؤولان بارزان في حركة حماس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل ينص على انسحاب تدريجي للاحتلال من قطاع غزة، وإن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومن مجلس السلام ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا وهب الواعر ومرئيا عمار الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمارية بقيمة تناهز 7 ملايين دينار. قريبا انطلاق التسجيل لجميع المستويات التعليمية عبر منصة الحياة المدرسية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل تحيل تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وفي العالم ترامب يعلن الاتفاق على حكومة فلسطينية جديدة تدير قطاع غزة مقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع بعد نزع سلاح المقاومة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء أخبار السابعة، نواصل برنامج يوم سعيد حتى التاسعة. مطرب خضراء للرياح، إغزالة بالأجبال.

قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال نار حبها شعالة في قلبي.

قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال.

0: الساعه الان في تونس 7:24. هذه جمعيه تونس للسلامه المروريه تطلق تظاهرة جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. معنا سي بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. سي بلال صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور سي الحبيب، تحية ليك وتحية للعاملين معك الكل في الاستوديو وتحية للناس اللي تسمع فينا على موقع.
0: مرحبا بك، شكرا سي بلال. أولا الجمعية هذه وقتاش بدأت تنشط؟
1: جمعيتنا تأسست في أواخر 2018 وكانت وقتها بفكر جديد ومعدل أعمار متاع المؤسسين متاعها ما تجاوزت 38 سنة، والحمد لله اليوم الجمعية عندها 24 مكتب جهوي، عندها 160 مكتب محلي، أكثر من 160 مكتب محلي. الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة النوعية والهامة، عندها اتفاقيات شراكة مع جل الهياكل العمومية والوزارات المعنية بمنظومة سلامة المرور من وزارة التجهيز، النقل، التربية، الشباب والرياضة إلى غير ذلك. واليوم كما تفضلت الجمعية تطلق برنامج جديد، وعودتنا الجمعية هي كانت أول من أطلقت أول وحدة لمرافقة ضحايا حوادث المرور، أول ما أطلقت مرصد إعلامي لضحايا حوادث المرور. اليوم تطلق برنامج جديد هو برنامج المؤسسة الأكثر التزاما، بدأت تشتغل عليه الجمعية منذ أكثر من سنة ونصف، وقدمنا برشا، واليوم باش نطلق البرنامج هذية ونعلنه عن الجيل الأول. عدد 4 مؤسسات وطنية سوف يقع اعتمادهم تحت هذا الشعار وإمضاء اتفاقية شراكة معهم اليوم للعمل على مدى 3 سنوات من أجل تخفيض حوادث المرور داخل بيئة العمل، إلى جانب خلق ثقافة مرورية لدى السواق المحترفين في هذه المؤسسات والشركات. ما يخفيك سي الحبيب، الأرقام كبيرة ومفجعة، يزي أنه نذكره منذ بداية السنة إلى اليوم للأسف الشديد سجلنا أكثر من 2630 حادث انتج عليهم 740 قرض.
0: هذوما حوادث نتاع مؤسسات فقط؟
1: لا، هي حوادث بصفة عامة، عدد الحوادث بصفة عامة، ولكن المؤسسات حسب الإحصائيات تقريبا تستحوذ على حوالي 12% من الحوادث هذية، يعني نحكيه سنويا على قرابة 85 قتيل إلى نحكيه سنويا تقريبا على 130-140 قتيل سنويا، قتلى داخل حوادث مرورية داخل بيئة العمل.
0: نعم، شنو أسباب هذا؟ يعني سواق هذه المؤسسات اللي يمشي ويقضي وشؤون الخدمة نتاعهم ما يحترموش القانون يجري. أنا برشا مرات لاحظ حتى هنا يعني في اللفايات قريبا من الإذاعة الحافلات اللي نقولوا لها صحيح. قبل زينة وعزيزة يحرقوا في الضوء صباح بكري يا رسول الله.
1: صحيح سي الحبيب،
0: هذا اليوم برك شفته وراه
1: اليوم، هذا موجود سي الحبيب وما نكروش، وخاصة في تونس الكبرى.
0: الأسباب ما نحكيوش عاد على التاكسيات، عاد 99% من التاكسيات يحرقوا في الضوء.
1: صحيح، يحرقوا الضوء، ما يحترموش الأولوية، يستعملوا الهاتف الجوال أثناء السياقة، نشوفوا فيهم يدخنوا أثناء السياقة، هذا كل مظاهر موجودة،
0: والهندام هكاك وبرا
1: الهندام غير هذا. علاش سي الحبيبة؟ خاطر فما الرقابة ناقصة وتكاد تكون منعدمة تماما، لأنه حتى في القانون، حتى رغم ضعف القانون اللي نشكيه منه، فما الحد الأدنى للرقابة على الصنف هذا من السواق، ولكن كنشوفوها على أرض الواقع تقريبا غير مفعلة وغير موجودة، الغائب الأكبر كما العادة وزارة النقل دائما تسجل حضورها بالغياب وعندها يمكن جائزة نوبل للغياب في هذا المجال. نرجع لك سي الحديد.
0: نعم.
1: البرنامج هذية ما هوش موجه فقط للسواق، موجه حتى للمديرين، موجه لكل موظفين المؤسسات هذية، لأنه حتى فما نوعية
0: هذك علاش احنا بكل لطف نتوجه في برنامج يوم سعيد إلى سادة يعني المديرين العامين نتاع الشركات النقل في كامل أنحاء الجمهورية باش يوصيوا الخدامة نتاعهم باش يحترموا القانون.
1: صحيح. هو يوصيه وما يكفيهوش باش يوصيه، لازمهم يجبروهم باتخاذ اجراءات وتدابير صارمه داخل بيئه العمل.
0: نعم.
1: تعرف ثم مؤسسات خاصه احنا نتعاملوا معها ونوفروا لهم ونامنوا لهم دورات تدريبيه وتكوينيه في هذا المجال، يوصل يحرم العامل المخالف لقواعد المرور حتى من الترقيه، حتى من بريميته، من أجل إجباره على احترام قواعد المرور. والسياسة ذي رأي نجحت،
0: والقضية مش قضية إجبار، أو يلزم هو يقتنع يعني ويكون عنده وعي كامل باش يقوم بالمهمة متاعه وخدمته في بظروف طيبة، يعني في ظروف طيبة ويعني بكل الأداب الممكنة. شنية الأربع سي بلال، شنية الأربع المؤسسات اللي قلت لي عليها؟
1: هو نورمالمون رئيس اللجنة باش يعلن عليهم بعد شوية، ولكن تعرف انت عزيز وغالي علينا سي الحبيب وإذاعتنا الأم ما نجموش نخبيو عليها. أول حاجة نحب نقول انه راو البرنامج ما يتوقفش على توفير دورات تكوينية وتدريبية أو خلق يعني ثقافة مرورية فقط داخل بيئة العمل.
0: نعم.
1: راو يتجاوز هذيك باش يكون عنا رصد وعنا فرق متابعة للسواق هذوما، لأنه كل شركة خذينا منهم عدد السواق، يعني حتى في النقل العمومي مش تكون فما فرق متابعة من جمعية تونس السلامة المرورية يطلعوا معه يرزوا حركاته ومدى احترامه لقواعد المرور.
0: أي.
1: نحب نقول بكل صراحة ونحي و يعني نهني الشركات هذية اللي هي شركة تونس للطرقات السيارة، الشركة الجهوية للنقل ببنزرت، والشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي دخلوا معنا في البرنامج هذية منذ أكثر سنة ونصف.
0: نعم.
1: ووصلنا الآن خلقنا سواق نموذجيين محترفين وسفراء للسلامة المرورية.
0: ممتاز. نعم. الجائزة كيفاش الجائزة تعطى؟
1: الجائزة اليوم باش يقع تسليمها بطبيعة بحضور رسمي وبحضور حكومي إلى جانب حضور السيدة رئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية، وزيرة النقل السابقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والعديد من يعني الشخصيات الوطنية والعالمية الفاعلة.
0: نعم.
1: في مجال
0: أين يتم اللقاء؟ أين يتم
1: اللقاء؟ سوف يتم وتحتضن منظمة الصحة العالمية
0: مكتب تونس
1: في فضاء جميل، وكما نعرف منظمة الصحة العالمية هي شريك استراتيجي وهي تدعم جميع الجهود.
0: نعم.
1: والتظاهرات.
0: نعم.
1: الرامية إلى الحد من حوادث المرور.
0: شكرا سي بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، شكرا لك. الإذاعة الوطنية

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة الذوق.
1: أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس مع سرحان الرحالي. سرحان صباح الخير ويومك
3: صباح
2: سعيد.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: نعم، شنو الطقس عندك؟
3: في الحقيقة طقس في استقرار، يعني فماش حاجة كبيرة تذكر. نطمنوا الناس الكل اللي كونوا لا عودة إلى موجة حر، يعني سواء قصيرة أو طويلة المدى كما عشناها في الفترة السابقة. بالعكس، درجات الحرارة عادت أو قاربت المعدلات العادية اللي مستنسين سجلوها في هذه الفترة.
2: يعني أنتم أرصدتوا يعني بصورة واضحة أنه ما فماش حرارة قادمة،
3: ما فماش يعني حرارة كبيرة برشا. أرقام تعتبر مقبولة وقريبة إلى الواقع اللي مستنسين نعيشوه في الفترة الصيفية هذه.
2: نعم، الحقيقة البارح كنت فما نسمع.
3: صحيح، هذا ما يميز
2: خلتنا نستغناو على المبرد
3: المكيف. أكيد المكيف. يعني فترة توس معروف فيها لكونها طقس يكون مفرشك صباحا أو أثناء الليل، يعني الأرقام تخلينا نستغناو على المكيف. ننعم أحيانا بليالي مفرشك شوية. اليوم نتوقع درجات حرارة ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات.
2: نعم.
3: بين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. غدوة ممكن نزيد شوية بمعدل درجة أو درجتين، طبيعي كونه ترتفع درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، ولكن الأرقام تبقى تراوح مكانها ما بين 38 و 42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. ولكن نعتقد لكون هذا الاستقرار سيكون ظرفي جدا. علاش؟ على خاطر بعد الحرارة المرتفعة سواء في الطبقات العليا أو درجات الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها، كل هذا يهيئ لظهور وتشكل الخلايا الرعدية.
2: نعم،
3: أمطار معناها تجي تباعا، وهذا نشاط السحب الرعدية اللي في ظرف زمني وجيز ممكن تعطينا كميات هامة من الأمطار. هذاك علاش احنا باهتمام وبمتابعة يومية نحلل ونستشرف يعني ونستبق المعلومة باش نعرفوا شنو هو القرار المناسب اللي نجمو نتخذوه في علاقة بالطقس، خاصة هذه الفترة اللي تعتبر انتقالية. كلما نقرب إلى الخروج من الصيف والدخول إلى الخريف، أوقات يعني انتقالية تخلينا نهتم جدا، خاصة من خلال صور القمر الاصطناعي تشكل الخلايا الرعدية وتدرجها أو تراوح مكانها هذه الخلايا اللي ممكن تعطينا أمطار هام. الحمد لله، إن شاء الله يكون خريف نستقبله بالأمطار دون خسائر مادية وبشرية.
2: مازلنا عاد ما وصلناش للخريف.
3: نعرف، ولكن ما تبقى من فصل الصيف أقل بكثير من اللي تعدينا به.
2: نعم، شكرا سرحان. شكرا. إلى اللقاء.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jenë në efele mje. I najt me lotanija.
1: Hëtë shëb تونسي بطبيعة الحال يبتكر منظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية. حسان الحمروني صاحب هذا المشروع. حسان صباح الخير ويومك سعيد. نعم حسان، يبدو أن الخط الصوت متاعك مش واضح كما يلزم. نعم
2: السلام عليكم، صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير حسان. إذا شنو الابتكار متاعك؟
2: منظومة كاملة نموذج ذكاء اصطناعي تونسي تخدم بدرونات وديتابتات.
1: نعم.
2: تقيم في الأرض يساهموا في تحديد الأمراض، الكشف المبكر للحرائق، الحيوانات الضارة وإرسال تنبيهات وطردها عن طريق تردّدات غير مسموعة للإنسان، تخلي الحيوانات تهرب من غير ما نستعملوا معها مبيدات أو دوايات. تعمل زادة كيف بوينتاج
1: نعم أيوة تفضل حسين. نعم
2: بالنسبة للحرائق فإنه الدرون وقت اللي تصور الحرائق تبعث أليرت للفلاح وتعطيه 180 ثانية إذا كان ما اتصلتش بالحماية المدنية أو عمل انترفونسيون، معناتها فإنها تتصل بالحماية المدنية عن طريق موزع فوزي تحتها المكان.
1: نعم.
2: كيف كان فما مسكون من العمال مع ظهر عليها علامات متاع مرض ولا تعب ولا تحديخ، معناتها كيف تبعث إنذار للفلاح. بالنسبة للكشف المبكر للأمراض فإنها تحلل الأوراق متاع الأشجار.
1: أيوة.
2: تحلل الأوراق متاع الأشجار يعني يشوف كان ثم أشجار مريضة يتم بعث أشعار للفلاح والمهندس الفلاح.
1: نعم حسين، أنت شنو تكوينك؟
2: أنا تخرجت اثنين من المعهد العالي للاتصالات، المعهد العالي المركز القطاعي للاتصالات بحي خضر.
1: نعم وكيفاش جاتك الفكرة هذه؟ يعني شنو الدافع إلى هذا؟ نعم حسين. نعم شكرا. إذا حسين الحمروني خذينا فكرة عن هذا الابتكار اللي قام به حسان من خلال اعتماده على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية.

الساعة تولان في تونس 7:45. يوم الجمعة القادم يعني 7 أوت يبدأ موسم التخفيضات الدورية سوليت لسنة 2026، يتواصل 6 أسابيع. طبعا هذا السولد هو مناسبة لمزيد تنشيط الحركة الثقافية في بلادنا باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. إذن لابد من التجار أنهم يشاركوا بكثافة في هذا السولد الصيفي والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية الجهوية لوزارة التجارة.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. والبداية باش نبدأها بأخبار النوادي التونسية. ترجي أسماء شغلة الأحبية في الصيف هذية، يرجعوا لأجواء ترجي الرياضي التونسي هما يوسف البليلي وريبيرو. بعد الكلام اللي تقال بالنسبة ليوسف البليلي مد وجزر، السيناريو اللي يتكرر في كل موسم، الموسم الماضي نذكروا ايش صار بالنسبة ليوسف البليلي. المهم بعد الابتعاد يعود هو حاليا على ذمة فريق ترجي الرياضي التونسي بعد خضوعه البارح للفحص الطبي، في انتظار بطبيعة اتخاذ القرار النهائي وأيضا قرار التاس اللي الموعد متاعه باش يكون 6 أوت. بالنسبة لريبيرو، نعرف المشكل مع الاتحاد الليبي بعد الاتفاق معه، ثم هو رغبته في الالتحاق بترجي الرياضي التونسي اللاعب في تونس، ومصر أنه يلتحق بفريق ترجي في انتظار التسوية الإدارية بين الفريقين. في النادي الافريقي تعاقد مع الهداف الكامروني تادوس نكانغ لمدة 3 مواسم. اللاعب هذا عمره 26 سنة، قادم من الملعب المالي، نعرفوه خاصة في دوري الأبطال، كان سجل لأهم النوادي اللي تلعب في المسابقة هذه بيترو سان داونز وأيضا فريق سيمبا. فالنادي الافريقي دائما تعثر صفقة انضمام نعيم السليتي للفريق بمشاكل أو بأسباب تهم المشاكل المالية. النادي الرياضي الصفاقسي يسعى لإتمام صفقة الأوغندي رايان فيغو كيزيتو، اللاعب هذا عمره 21 سنة، متوسط ميدان دفاعي، مفروض أنه يوصل اليوم إلى تونس. في المستقبل الرياضي بالمرسى، انضمام اللاعب قصي معاشا بعد فسخ عقده مع ترجي الرياضي التونسي. فسخ عقد أيضا بتراضي مع ترجي اللاعب محمد المحلي باش يخوض تجربة في بلجيكا ضمن فريق شارلوروا. بعض المقابلات الوديه اللي تلعبت البارح، النادي الرياضي الصفاقسي فاز على اتحاد قرطاج 3-0، وانتصار شبيبه العمران على النادي الرياضي البرزرتي 3-1. المقابله تلعبت في عين دراهم. المدرب انيس بوجلبان اعلن على قائمه المنتخب الاولمبي اللي بيشارك في الالعاب المتوسطيه في تارانتو بايطاليا في الفتره بين 23 اوت و 3 سبتمبر. زوز حراس مرمى معز الحنزولي وريان بسباس، بقيه الملاعبيه محمد امين علاله، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديده، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، امين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين الدين كادا. بسبب مشاكل مادية متواصلة، قوافي القفصة قرر الانسحاب من البطولة لانعدام التمويل من شركة فوسفات قفصة من 10 شهور، بالإضافة لتراكم الديون وأيضا تسليط عقوبات وخطايا مالية من الفيفا متعلقة بمستحقات مالية خاصة باللاعبين الأجانب وأيضا المحليين. المطلوب التدخل من أي طرف طبعا بإمكانه التأثير وإيجاد حلول لإنقاذ النادي. في بعض الرياضات الفردية، دورة الفيتنام الدولية للتايكواندو، تتويج آدم السلمي بالذهب في وزن أقل من 63 كيلوغرام. الدورة هذه هامة جدا لأنه تمنح نقاط مؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس. مونديال المصارعة في أذربيجان، وتسنيم عثيمني في الدور النهائي بعد فوز على تركيا في النصف النهائي. تسنيم عمرها أقل من 17 سنة، اليوم تلعب الدور النهائي تقريبا في حدود مطلثة وتلعب من أجل الذهب في مواجهة المصارعة اليابانية ساساكي. حسب الاتحاد الدولي للمصارعة، تسنيم ولدت أول مصارعة تونسية في تاريخ بطولة العالم أقل من 17 سنة تضمن ميدالية عالمية، وطبعا هي ثاني مصارعة تبلغ نهائي البطولة العالمية بين العمر متاعها وأيضا عمر البطلة متاعنا الكبيرة مروة العمري. سباحة تعلق السباح يوسف دوما في سباق 400 متر سباحة حرة وحصوله على الميدالية الذهبية بعد نزوله على توقيت أقل من 4 دقائق 3 دقائق 59 ثانية وصفر 3 جزء بالمئة. وقايت يظهر لي بالنسبة ليوسف أنه يلعب في المسابح العالمية. الأهلي المصري فكر بجدية في المدافع الليبي علي يوسف، العرض يبدو عرض كبير وكان فكر فيه حتى ملي كان في النادي الإفريقي. في الكرة طائرة من شوية عودة المنتخبات بتاعنا اللي كانت في الإسكندرية، بطولة إفريقية للبنات ومرتبة رابعة للأولاد، وطبعا بالنسبة للبنات بتاعنا مقابلة كانت كبيرة ضد المنتخب المصري وفوز في التاي بريك. في الباسكيت عودة المدرب الألماني للنادي الإفريقي أندرياس فاغنر لتدريب الفريق لمدة موسم. كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب، المنتخب المغربي فاز على الجزائر بهدف لصفر، الفوز الثاني قريب جدا من دور ربع نهائي في المقابلة. السنغال فازت على كينيا 1-0. خبر الأخير يهزنا إلى أوروبا، الاتحاد الأوروبي قرر التخلي عن المشاركة في المونديال ومعاندة جاني إنفانتينو، ليبدو وأن حظوظه للبقاء أصبحت مرتهنة بالعودة عن آرائه وأيضا مواقفه مع مساندة كبيرة لرئيس البي اس جي ناصر الخليفي اللي ممكن ياخذ هو المكان متاعه. بالنسبة للمشكل، المشكل انطلق من خطة للفيفا ببيع حصص استثمارية لشركة خاصة في إدارة البطولات، والبارح تم التصويت في اجتماع طارئ بالإجماع كان عبر تقنية الفيديو ال 55 عضو من الويفا بمقاطعة كأس العالم وأيضا كل بطولات الاتحاد الدولي. طبعا كل بصوت واحد أنه كأس العالم ليست للبيع. هكا وصلت معكم لختام موعد هذا، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: استمع لإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. هذا وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. فتح باب ترشح لانتدابات بصفة مباشرة لإطارات شبه طبية في اختصاصات الرعاية الصحية للأطفال وممرضي صحة عمومية وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة ببن عروس. منع جولان الكواد والدراجات النارية غير المزودة بكاتم الصوت من الساعة 8 ليلا وإلى 4 صباحا إلى غاية 15 من سبتمبر المقبل وفق قرار صادر عن بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت. ويأتي هذا القرار تبعا لتشكيات المواطنين من الضوضاء والضجيج التي تسببها أو تسببها الدراجات النارية وخاصة الكواد وما تشكله من خطر على سلامة المترجلين والعربات. أعوان الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة يتمكنون من ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والأثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية. فرق المراقبة الاقتصادية بالقصرين تحرر 370 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات خلال شهر جويلية الجاري. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. هذا الاتفاق ينص أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي من قطاع غزة وذلك مقابل نزع سلاحي حركة حماس. الحكومة الإسبانية تنشر وحدات من الجيش لمواجهة أزمة الهجرة المتفاقمة في مدينة سبتة التي شهدت تدفقا غير مسبوق لآلاف المهاجرين من المغرب. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: نتحدث مع ضيفنا عن مبادرة نزرع المستقبل لإنجاز أشغال تشجير غابي واستعادة المنظومات الغابية والرعوية المدرج ضمن برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل التحول الإيكولوجي في بلادنا. معنا سي محمد بن سعيد مكلف بالعلاقة مع الجمعيات كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة. مرحبا بك سي محمد بن سعيد.
2: مرحبا سي الحبيب وصباح النور لكافة مستمعي يوم سعيد في يوم الجمعة المبارك، وإن شاء الله جمعة مباركة لكافة مستمعينا ومتلقي الإذاعة الوطنية.
1: إذن قائد محمد بن سعيد، نقول قائد باعتبار نشاطك في الكشافة.
2: بطبيعة الحال أنا قائد توازيا مع مسؤوليتي في وزارة البيئة، قائد في الكشافة التونسية ضمن الدورية الوطنية لقسم العصافير للكشافة التونسية.
1: نعم.
2: وهو قسم مميز ومميز جدا، يقوم بعديد الأنشطة والمبادرات.
1: نعم. به مبادرة نزرع المستقبل، كيفاش قدمها؟
2: مبادرة نزرع المستقبل هي مبادرة منظماتية وطنية تضم مختلف الأطراف المتدخلة في مجال أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات الأممية على غرار الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي تناغما مع إطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
1: نعم.
2: وكذلك الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة التصحر. المبادرة هذا لنزرع المستقبل هي كانت مبادرة وفكرة انطلقت من منظمة الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة البيئة في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية للمساهمة في الانتقال الإيكولوجي.
1: نعم.
2: وكذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للغابات.
1: نعم. به البرنامج ايش فيه؟
2: البرنامج هو كما قلت المبادرة فيها تمويل هام مهم جدا باعتماد قدره 218 مليون أورو، حوالي 700 مليون دينار تونسي.
1: نعم.
2: فيه عديد الأنشطة الفرعية، تتمثل خاصة الأنشطة في غراسة حوالي 100 ألف شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار موزعة بين
1: في كامل الجمهورية
2: بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: بين الأراضي الغابية الراجعة بالنظر للإدارة العامة للغابات حوالي 80 هكتار.
1: نعم.
2: موزعة في ولايتي جندوبة وزغوان. وكما تعرفوا معناتها التدخلات تصير في المناطق التي تضررت جراء حرائق الغابات، والسنة كما تعرفوا كانت ظواهر الحركة الغابات ظواهر كبيرة برشا
1: وغير طبيعية، يعني
2: حوالي 600 حريق.
1: نعم.
2: أتت على مساحة تقدر بحوالي 6000 هكتار
1: تقريبا. قداش من شجرة خسرنا تقريبا؟ يعني
2: تقريبا
1: نسبة
2: احسب 6000 في الألف، نقولوا 6 ملايين شجرة. اي لكن نحسبوا 6000 هكتار تم حرقها.
1: نعم.
2: معدل معناتها 1000 هكتار في 1000 شجره في الهكتار.
1: المهم بالبرنامج نتاعكم سيتم التعويض
2: ان شاء الله، سيتم التعويض بالنسبه للمساحات التي تضررت في السنوات السابقه.
1: كما تعرفوا برنامجكم فيه 100000 شجره.
2: 100000 شجره بطبيعه الحال هذه كما نكمل لك معناتها باش يتم التدخل على المستوى الاراضي الغابيه بالتنسيق مع الاداره العامه للغابات، وكذلك سيتم التدخل في بقية المساحة المقدرة بحوالي 20 هكتارا بالمؤسسات التربوية حيث معناتها تنطلق مختلف الأشغال التشجير في الأحد الثاني كما تعرفوا معناتها اليوم الوطني للتشجير ينطلق الأحد الثاني من شهر نوفمبر، وبطبيعة الحال في التاريخ هذيك تنطلق مختلف الأشغال ومختلف المبادرات بالتنسيق مع الكشافة التونسية وبقية
1: منظمة في كل المؤسسات التربوية،
2: في سيتم اختيار بعض المؤسسات بالتنسيق مع وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فما تدخلات على مستوى دور الشباب بالإضافة إلى مشاركة بقية الوزارات الأخرى المعنية على غرار وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية. سيتم معناتها تعميم المبادرة على مختلف المؤسسات التي معناتها تكون لها الفرصة لإعادة أحياء الطبيعة وإعادة تمتين العلاقة بين الإنسان والطبيعة، لأن مهم جدا كما تعرفوا الشجرة هي تعطينا الأكسجين، مهم جدا معناتها يلزمنا نشجع المبادرة هذه. المبادرة نزرع المستقبل ستكون لها الفرصة لتدريب القادة، حوالي 8 قادة 48 قائد سيكونوا سفراء على مستوى كافة جهات الجمهورية للتوعية بخصوص أهمية التنوع البيولوجي، بخصوص التغيرات المناخية، بخصوص مكافحة التصحر. هذه مواضيع هامة وهامة جدا، لابد من الاقتراب من مختلف المستهدفين قصد معناتها توعيتهم لمزيد المحافظة على الطبيعة، لمزيد تمتين العلاقة بين الإنسان ومحيطه، بين الإنسان وطبيعته، للمحافظة على مختلف منظوماتنا الطبيعية. كما تعرفوا سي الحبيب معناتها تونس تزخر بعديد المنظومات البيئية والطبيعية على غرار المنظومة الغابية اللي معناتها مطالبين كل من جهته للمحافظة عليها من حيث التنوع البيولوجي، الكائنات الحية وكذلك الكائنات اللاحية، الكائنات النباتية زاد كيف كيف يلزمنا معناتها ناخذوها بعيد الاعتبار ونحافظوا عليها في إطار معناتها اعداد مختلف تقارير المتعلقة بمختلف الاتفاقيات الأممية، قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ بعض المبادرات مثل مبادرة نزرع المستقبل.
1: نعم، تكلمنا برشا مرات في برامجنا وزملائي يتكلموا ومشكن في الإذاعة الوطنية في مختلف الإذاعات حول الوعي المروري. نسألك، الوعي البيئي والوعي بقيمة الشجرة موجود عند المواطن التونسي؟
2: موجود بنسبة،
1: بنسبة،
2: لأن عندنا إشكال كبير سي الحبيب هو التصرف في نفاياتنا، في نفاياتنا التي ننتجها. وكما تعرفوا معناتها تو احنا في فترة موسم الصيف، عديد شواطئنا تتعرض للكوارث والتلوث البيئي بصفة كبيرة برشا، لأنه المواطن مطالب أنه لما يأتي لمكان معين يلقاه نظيف يزم يرجع نظيف
1: على الأقل، ولكن مع كامل الأسف برشا ناس ما عندهمش الوعي وناقصين تربية. نقولها على مسؤوليتي يا اخي،
2: ناقص وعي سي الحبيب،
1: اي باهي ناقص وعي سيدي، لطفوها هي علامة تنظفش مكانك يا رسول الله.
2: صحيح سي الحبيب، لهنا ندعو من خلال المصلحة هذايا كافة المواطنين لمزيد العمل على تغيير سلوكياتهم تجاه بيئتهم.
1: نعم،
2: تجاه البيئة
1: في المنزل، في المنزل السابع فما دار فيلا ملاها فيلا مضخمة، يخرج الزبلة، يخرج بقايا النباتات
2: الفضلات المنزلية
1: ويخليها ملوح. كلمته وانا شخصيا قلت له بربي نظف، قال لي باهي سي الحبيب توا نجيب كميونة، التوا نستنى انا.
2: هو سي الحبيب فما
1: عمل لي ديكور معناها منظر في الحومة، ربي يهديه
2: سي الحبيب. هو رو لهنا يلزم نغير سلوكيات المواطن في نوعية انتاج النفايات بتاعه، يلزم نمشيه نحو الفرز الانتقائي من دارك، من المطبخ نتاعك يلزم تحسن فرز انتقائي، البلاستيك تحطه
1: بالرغم انه وزارة البيئة منذ سنوات نعرف وانا خدمت في هذا المجال من خلال حصة تلفزيونية في التلفزة الوطنية تحت عنوان تونس الجميلة خدمتها، وكانت الوزارة ناشطة في
2: الاتجاه هذا. اليوم تنشط.
1: إن شاء الله تواصل.
2: بمعارضة المجتمع المدني.
1: أكيد.
2: في إطار كما قلت لكم معناتها مبادرة نزرع المستقبل هي فرصة حتى للجمعيات أن يشتاخوا تمويل لتنفيذ مبادرات من نوع هذا في نعم. إطار التحسيس والتوعية ومزيد تغيير سلوكيات المواطن تجاه بيئته تجاه محيطه الذي يعيش فيه. معناتها كما قلت لك يلزمنا الشط مشينا نقاوها نظيف خليوها أنظف من اللي كان كما معناتها الكشاف من المبادئ الكشفية نتاعو الكشاف يترك أثرا ولا يترك أثرا
1: صحيح نعم
2: دونك معناتها مطالبين أنه كل من جهته يلزم
1: شو اليوم يحرك. في الصباح الصفحة السابعة في قفصة البلدية تقاضي صاحب محل تجاري اقتلع شجرة.
2: هو سي الحبيب كانت هناك عديد المبادرات المتعلقة بالجمالية الحضرية على المستوى المناطق البلدية على المناطق الحضرية. هناك كان التجميل هناك كانت أشجار تصفيف لأنه مهمة جدا الشجرة. أول حاجة لأنها تعطينا الأكسجين وثاني حاجة تثبت لنا الطريق على الجانبين وثالث حاجة هي أني معناتها
1: تعطيك بهجة
2: وجمالية للمحيط اللي انت تعيش فيه
1: نعم.
2: وهناك عديد الأنواع من الأشجار فما الأشجار شجيرات الزينة وهكذا دواليك نحو يلزمنا نحسن نوعية وجودة حياة المواطن في المحيط اللي يعيش فيه
1: نعم.
2: وهذا باش بتغيير سلوكياتنا وكل واحد يساهم من جيته ولو بالقليل
1: نعم
2: بالمحافظة على المكان الذي معناته يذهب إليه أو يرتاده في
1: صحيح.
2: في أوقات فراغه وفي الترفيه
1: نعم.
2: وفي كل
1: برنامج التشجير هذا نتاع 100,000 شجرة لا ينجح ولا يتم إلا بتعاون مع جمعيات عديدة بالتأكيد منهم الكشافة كما ذكرت
2: بطبيعة الحال هناك معناته عديد الجمعيات التي تنشط على غرار الكشافة التونسية وكانت لعديد الجمعيات فرصة للحصول على تمويل لتنفيذ مبادرات قيمة خاصة في إطار برنامج الحكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي في خمسة مواضيع هامة وهامة جدا هي فما موضوع الرياضة الصور المتحركة العلوم التشاركية الفن معناتها فما عديد مبادرات وعديد الأفكار سيتم معناتها تمويلها في هذا الإطار وهناك عديد الفرص الأخرى مفتوحة في إطار البرنامج هذا وحتى البرامج الأخرى كما معناتها في وزارة البيئة هناك منصة خاصة بالجمعيات للحصول على التمويل العمومي ووزارة البيئة تخصص كل سنة حوالي 200 مليون دينار للدعم الجمعيات لتنفيذ مبادرات قيمة ودعم مجهود الدولة في المجال البيئي في المواضيع اللي كنت ذكرتها لك التنوع البيولوجي
1: صحيح.
2: اللي مهم جدا معناتها يلزمنا نحافظوا على منظوماتنا المنظومة الوحية المنظومة الساحلية المنظومة الغابية وعديد المنظومات الأخرى اللي معناتها كما قلت لك تونس راهي تصخر بمواقع هامة وهامة جدا ونذكر لك السي الحبيب معناتها عنا عديد المواقع مصنفة عالميا على غرار مدينة غار ملح اللي مصنفة ضمن اتفاقية رمسار اتفاقية النظم الإيكولوجية الفلاحية سيبام وكذلك المحمية والحديقة الوطنية بإشكل بالإضافة معناتها لزمبرا وزمبرتا وأرخبيل زارتا وكذلك الحديقة الوطنية بجبل الشعبي مصنفة تصنيف عالمي لابد من المحافظة عليه
1: نعم.
2: وكيش يقولوها تعميم المبادرة هذه على بقية مناطقنا ومنظوماتنا حتى تكون قبلة للسياحة الداخلية وحتى معناتها السياحة الخارجية لتحصل فائدة وتكون هنا فرصة للمحافظة
1: نعم.
2: عليها
1: نزيد نقول للسادة المستمعين أن لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أدرجت الأسبوع الماضي قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي
2: هذه فرصة كبيرة باش تكون هي البصمة ل كاش يقولوها للنهوض بالسياحة في تونس بالأفكار الجديدة متاعها وكاش يقولوها نمشي نحو السياحة المنطقات.
1: صحيح.
2: تعطي نعم. إضافة وتعطينا موارد النجم
1: نعم.
2: تكون هي عنصر هام مالي للمحافظة نعم. على المناطق هذه. وحاجة أخرى سي الحبيب راه في تونس قمرة مبادرة هامة جدا على مستوى الحديقة الوطنية بجبل السرش، حيث تم إعادة توطين غزال الأدم سنة 2017، كان معناتها نقل حوالي 43 رأس، وحاليا معناتها فاتت العدد فوق 100 رأس غزال أدم، وإن شاء الله معناتها نخليهم ويكونوا معناتها في بقية الحدائق الوطنية بتاعنا على غرار الحدائق الوطنية بجبل الشعب.
1: نعم، في برنامجكم تعبية أكثر من 1300 شاب وشابة للمشاركة في هذه الأنشطة البيئية، تكوين 48 قائد كشفي لنشر الثقافة البيئية، دعم 4 منظمات من المجتمع المدني، وتوعية أكثر من 1000 تلميذ.
2: 1000 تلميذ. هذه مؤشرات هامة وهم جدا. احنا في سي الحبيب في برامجنا ومشاريعنا على مستوى وزارة البيئة عنا منظومة المتابعة والتقييم، وبطبيعة الحال هناك مؤشرات لتقييم مختلف المبادرات اللي تم إدراجها أو الأفكار اللي معناتها هي باش تساهم في مجهود الدولة في المجال البيئي.
1: نعم، البرنامج هذا يمتد على فترة زمنية معينة.
2: هو انطلق في ماي 2026.
1: أيوة.
2: وكانت معناتها يوم 15 جويلية الورشة الانطلاق المبادرة هذه، والاختتام بتاعه إن شاء الله في 31 ديسمبر 2027،
1: آخر العام.
2: نعم. آخر عام 2027.
1: صحيح. نعم. إنشاء مسار بيئي. يعني
2: إنشاء مسار أو مسلك بيئي، كما تعرفوا معناتها الكشافة التونسية عندها مركز تخييم وتربصات
1: في برج السدرية. نعم.
2: باش يتم تهيئة مسار أو مسلك بيئي.
1: تعرف توحشت، ما تصورش قش توحشت المركز هذاك.
2: هو
1: سنوات
2: هو في حلة جميلة جدا سي الحبيب. الكشافة التونسية قاعدة تقوم بمجهود كبير في المجال هذايا، خاصة عن طريق البرامج والمشاريع والمبادرات اللي كيما مبادرة النظرة للمستقبل. المسلك هذايا باش يتضمن تهيئة مسالك وممرات، وكذلك دعم بالتجهيزات الحضرية من حاويات مقاعد استراحة، واش تكون معناتها فرصة لتنفيذ ورشات التوعوية لفائدة رواد هذا المركز. كما تعرفوا معناتها هو مركز يأمه خاصة خلال العطل والصيف عديد المنخرطي كشافة التونسية من مختلف جهات الجمهورية للسباحة، ونستغلهم كذلك في مجال الورشات المتعلقة بالتوعية، وحتى كذلك معناتها الأنشطة المتعلقة بعملية التشجير، بعملية حملات النظافة، بعمليات معناتها التوعية والتثقيف، وبقية المبادرات اللي معناتها تكون هذه تعطينا مؤشرات هامة وهامة جدا في هذا المجال.
1: نعم، الأشجار بكل أنواعها.
2: هو سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للغابات والكشافة التونسية لاختيار نوعية الأشجار والشجيرات التي سيتم غراستها. كما تعرفوا كل منطقة عندها خصوصياتها. مثلا نعطيك في الشمال الغربي عندنا أشجار الزان، أشجار الصنوبر، بقية المناطق.
1: أسمع كل
2: زراعة زراعة الخروب بس الحبيب اللي مهم جدا، ولابد أن نخدمه على سلسلة الخروب لأن هامة وهامة جدا، كما وخينا في المغرب خدموا على سلسلة الأرغني اللي معناتها أعطت قيمة إضافية كبيرة برشا على المستوى المنتوج متاعها والترويج متاعها، خاصة في المجال السياحي وبقية الأنشطة ذات العلاقة على غرار حتى تكون
1: نعم.
2: الأنشطة الفلاحية، وكذلك دعم الموارد الذاتية لسكان المتقاطنين داخل المواقع هذه، لأن مهم جدا نعطيهم موارد باش يحافظوا على البلايس هذه.
1: نعم، شجرة الكالتوس عندها هيبة كذلك.
2: شجرة الكالتوس مهمة ومهمة جدا، أما تتطلب مساحات كبرى وتم غراستها على مستوى الطرقات لحماية حواشي الطرقات من الانجراف المائي خاصة.
1: وإن كان وقع الافترار من طرف بعض البلديات، نذكر في بداية السبعينات لما وقعت توسيع وتهيئة الطريق تونس مثلا، اضطروا أن يقطعوا
2: هو لكن ضرورة التعويض السي الحبيب مهم أن نحصل في جمالية المنطقة، لكن نأخذ بعين الاعتبار قيمة الشجرة. نعم. لأن هي تثبت التربة من جهة وكذلك تعطينا الأكسجين من جهة ثانية، فلا بد من تعويضها. مثلا نمشي بخصوصية بخصوصية كل منطقة.
1: نعم.
2: نعطيك مثال، مدينة تستور مشهورة بزراعة القوارص لإنتاج الزهر
1: كما في الوطن القبلي،
2: في الوطن القبلي نفس الشيء.
1: نعم.
2: زغوان مثلا نبتة النسري، كل منطقة عندها خصوصيتها. وهنا عندنا الزيتونة، والزيتونة مذكورة في القرآن، معناتها عندها قيمة على مستوى أوراقها ما تطيحش، وكذلك تعطيك منتوج هام وهام جدا في نوعية الزيت التي نتجه في تونس.
1: صحيح. نعم. تقريب هذا ما يمكن أن يقال عن المبادرة متاعكم نزرع المستقبل.
2: هي مبادرة هامة وهامة جدا. من خلال برنامجكم يوم سعيد ندعو مختلف الأطراف للمساهمة لإنجاح هذه المبادرة بالتنسيق مع الكشافة التونسية، بقية المنظمات على المستوى الجهوي وكذلك المحلي، للحفاظ على بيئتنا، للحد من الظواهر الطبيعية التي ممكن أن تنجر. نعطيك على المستوى الشريط الساحلي نبتة بوزودونيا الذريع، اللي هي مهمة جدا، خاصة هي رئة المتوسط، هي اللي تعطي الأكسجين المتوسط، لابد من المحافظة عليها. وإذا نقاوها في الشطرة يلزمنا نخليوها، خاطرش هي حمال الشريط الساحلي، عوض أنك تقوم ببناء الحواجز الإسمنتية التي تكلف ما تكلف، نمشي في الحلول القائمة على الطبيعة اللي هي مهمة.
1: لا سي محمد، الحواجز الإسمنتية كما قلت منظر مش لايق يعني.
2: بطبيعة الحال نعمل بجد على الجمالية الحضارية.
1: نعم.
2: لابد من أخذ بعين الاعتبار الجانب الإبداعي للبشر.
1: نعم.
2: للإنسان.
1: سي محمد بن سعيد، شفت شارع الحرية متاعنا وين إذاعتنا، قداش مزيان وجميل بالأشجار من هنا وهنا.
2: وهو مهمة جدا الشجرة، خاصة الكاليتوس. الكاليتوس تو خاصة احنا تو في موسم قطع العسل، ونوعية عسل الكاليتوس هام وهام جدا. الكاليتوس الورق يصنع منها معناتها السيرو، معناتها لمداوات الالتهابات وغيرها من الأمراض اللي معناتها الكحة وال.
1: صحيح.
2: معناتها. نعم. رأي كل نبتة عندها قيمتها، القيمة على المستوى الطبيعي والقيمة حتى على المستوى.
1: نعم.
2: بقية
1: بربي في الأخير إشارة بسيطة تتعلق، وإن كان هي مهمة، لأنه يعني نشوفه في بعض أماكن على بعض الأرصفة بقايا لجذوع أشجار ميتة، يعني مشات وبقات الجذوع ذبينا، يعني البلديات أو من يهمه الأمر يهتم
2: دور البلديات لمزيد المحافظة. قائمة بمجهودات السي الحبيب، خاصة مشكل عندهم مشكل كبير البلديات.
1: أنا قابل في باب الإذاعة نتاع ناجي الكويت فما جذع نتاع شجرة من المفروض أنه تهتم بها البلدية،
2: تتطلب مجهودات، تتطلب مجهود
1: أو تقليع الجذع هذاك،
2: لابد من
1: وإعادة.
2: أنا ندعو بالتنسيق مع البلدية، ممكن مع المجتمع المدني للمساهمة ديما نقولوا للمساهمة.
1: نعم.
2: ممكن إمكانيات البلديات لا تسمح، لأن عندها إشكال كبير وهو التصرف في النفايات، دونك المعادة لابد أن تأتي من مختلف الأطراف.
1: نعم. فما كذلك في بعض الحدائق، كما فما حديقة في المنزل السابع تابعة لولاية ريانة، يعني كانت محلاها مزيانة، مع الحرارة شاحت النباتات الكل، من المفروض أنا كلمت البلدية الحقيقة والتوى ما استجبوش
2: للندام
1: تاعي، فرجاء من بلدية ريانة تهتم ببعض الحدائق الموجودة في جهتها.
2: أدعو المواطن هنا سي الحبيب، ولو حتى يحمل معه قارورة ماء ليسقي الشجرة، مهمة جدا. هو يذهب للترفيه، لابد أن يعتني بك الكائن الحي الذي يحميه من إشعة الشمس.
1: هو فما حتى بعض الكراسي للاستراحة يقعدوا بعض الشباب وبعض ناس وكهول ويخليوا لوساخ. شيء غريب،
2: هذا مهم جدا،
1: شيء غريب يعني. شكرا سي محمد بن سعيد، مكلف بالعلاقة مع الجمعيات كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة.
2: شكرا سي الحبيب على الدعوة هذه، وإن شاء الله معناتها من خلال برنامجكم هذايا نزيدوا المواطن يكون أكثر وعي وأكثر صحيح. علاقة وطيدة مع طبيعته، مع بيئته، مع محيطه الذي يعيش فيه من خلال حسن التصرف فيه.
1: برافو عليك. شكرا سي محمد بن سعيد، إن شاء الله في فرصة قادمة نزيد ونحكي إلى أين وصلتم مثلا أو إلى أين ستصلون.
2: بحول الله بمجهود مختلف الأطراف سنصل.
1: نعم.
2: الإرادة
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: الإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة.
1: شكرا، إلى اللقاء.
2: شكرا.
1: مع فريد الأطرش نغني لكتب عوراء الشجر سافر حبيبي وهجر.

هذه دعوة من الجمعية التونسية لمرضى الأبطن لإيداع مطالب الانتفاع بمنحة شهرية. معنا سي المنجي بن حريز رئيس هذه الجمعية. سي المنجي يومك سعيد. مرحبا سي المنجي بن حريز، أهلا وسهلا. انقطع الخط، نعاودوا نتصلوا به باش نتعرفوا على هذه الجمعية التونسية لمرضى الأبطن.

0: يا ناسي مريح مرسل خليفة. مرسل خليفة كان منذ أسبوع في تونس، قدم يوم الجمعة الماضي في مسرح الحمامات في مهرجان الحمامات الدولي عرضا ناجحا، لعله من أحسن العروض الغنائية التي تتابعها الجماهير في مهرجاناتنا هذا الصيف. أعود إلى الجمعية التونسية لمرضى الأبطن، معنا سيلمونجي بن حريز. سيلمونجي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك على الاستضافة والاهتمام بالموضوع هذا.
0: نعم، أولا مرضى الأبطن كيفاش تقدموا؟
1: مرض الأبطن هو مرض منتشر،
0: نعم،
1: في تونس وفي العالم، يمس الأطفال والكهول،
0: نعم،
1: 50% 50%، هو تحسس المادة الزجاجية إن بروتيين اسمها الجلوتين الموجودة أساسا في القمح والشعير. معناها الناس هذوما عندهم الأرضية الجينية نتاع المرض هذا،
0: صحيح،
1: ما عندهمش حق ياكلوا كل حاجة فيها قمح وشعير، ناكلوا فيها احنا كل يوم الخبز، مقرونة، بسكوي إلى آخره.
0: بعد سنوات ممكن يرجع وياكل؟
1: لا هو تو العلم هم يعني يتطور، نجم ثم دويات تو حاجة، ثم بحوث في بعض الأدوية وبعض التلقيح،
0: نعم.
1: في الوقت الحاضر العلم يقول اللي لازم يتبع الحمية من غير مادة الليتان مدى الحياة الوقت.
0: صحيح، نعم نعم.
1: المشكلة هو هذا الحقيقة، هي في الحمية اللي الناس تستعمل مواد أخرى غير مواد القمح والشعير، هي مواد الروز والقطانية أساسا في تونس، والمشكل الأساسي نتاع نتاع نتاع الحمية هذه هي ما فيها مشكلة تعليم، مشكلة الديسبونيبيليتي نتاع البرودوي، وسبب مشكلة نتاع الغلاء خاصة نتاع المواد الغذائية هذه من غير مادة الجلوتين.
0: اي لأنها تشترى من الصيدليات.
1: لا تشترى حتى من المغازات العامة، معناها مشكلة في الصيدليات، برغم أنه غذاء طبيعي هو تو الحاجة كل حاجة من الأرز والقطانية، ماهوش أدوية بصفة، معناها ماهوش يعتبرش دواء. هو دواء المرض هذوما لكنه هو غذاء، فهمت؟
0: صحيح،
1: حمية،
0: نعم،
1: فقط،
0: نعم،
1: يتباع حتى البرة من اللي فارماسي، معناها،
0: نعم،
1: من الصيدليات.
0: نعم. سيلمونجي بن حريز، قداش، نعم، تقريب نسبة المصابين بهذا؟
1: في تونس عملنا بحوث، احنا عدة بحوث في السنوات الأخيرة، نعرفوا اللي تقريب اللي يعرفوا روحهم مرضى، يعني شخصين قرابة 30,000 مريض في تونس.
0: 30,000، والعلامات تظهر من الصغر.
1: هو نقولوا احنا 50% من الصغار و 50% حتى في الكهول تظهر. اي اما كثير من الناس اللي عندهم مرض يفيقوا بهم في الكهول، هو كان عمره 30 من 35 سنه، هو في الاصل نعرفوا الصوص نتاعهم تقريبا في الاصل بدا في عند

0: في الطفولة لكنه ما فاقوش به بالقداية وكهو.
1: أي صحيح، يأثر حتى على البنية متاعه وعلى
0: هو أساسا العلامات الأساسية هي الإسهال المزمن.
1: أي
0: وهو خاصة كما قلت أنت سوء التغذية بدرجات متعددة، الإنسان يلعب ينحاف يولي عنده فقر في الدم، الطفل ما عادش يزيد في الوزن، ما عادش يزيد في الميزان. هذا أهم العلامات، لأنه الجلوتين اللي عند الناس هذوما يضر الأمعاء جيدة خاصة، يخليها ما تمتصش صفة طبيعية الأكل متاعنا اللي ناكله فيه كل يوم، معناها
1: نعم
0: ما ينتفعش بالأكل متاعنا اللي ناكله فيه كل يوم.
1: طبعا بيتقدم العلم أمكن التصدي لهذا المرض ذا
0: بالحمية. بالحمية بالحمية هو العلم خاصة اكتشاف المرض واكتشاف كيفاش نشخصه أساسا التشخيص يصير بالتحاليل وبالمنظار، فحص بالمنظار هذا يصير باش ناخذوا عينات من الأمعاء يبعثوها للمخبر ونتأكد نهائيا بالمرض. وفي الأصل في تونس ما فماش مشاكل تاع التشخيص في أي مكان من الشمال للجنوب، لكن المشكل الأساسي هو مشكل الحمية اللي المرض هذا ماهوش معترف به حاليا كمرض طويل المدى، ما فماش حتى استرجاع للمصاريف. الحاجة الوحيدة هي الإعانات اللي تصير من الدولة كما باش نحكوا فيه توا هذايا، ولا الإعانات تاع الجمعية نتاعنا معناها للناس هذوما.
1: إذا الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تطلب من يهمه الأمر بطبيعة الحال باش يقدموا مطالبه.
0: هو طب شو نفسر الموضوع، هو في قانون المالية نتاع السنة في 26 معناها اللي خرج في ديسمبر خرج من قبل، قررت الدولة وهذا نسمنوه خطوة للأمام كبيرة، ربما ماهوش كافي ربما لكنه خطوة للأمام، معناها قررت أنها باش تساعد الناس اللي معوزين خاصة العائلات الفقيرة ومعدل الدخل والمسجلة في برنامج الأمل الاجتماعي باش تعاونهم شهريا بمنحة قدرها 130 دينار. هو القرار صدر في ديسمبر، لكن الإجراءات اللي تضبط كيفية إسناد المنحة هذه خرج في جويليا، معناها خرج في 14 جويليا بالضبط الرائد الرسمي هذي.
1: نعم تقريبا قداش العدد اللي حسب
0: والله العدد اللي يشمله هذايا ما نعرفوش بالضبط، خاطر هو في في في في في في وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنه مش المرضى الكل كما قلت لك، هو العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
1: اي تقريب يعني تقديرك أنت باعتبارك رئيس الجمعية وأدرى الناس أدرى من برشا ناس مني أنا مثلا أنك تعرف
0: أنا نقول قرابة 15% من 30,000 هذوما.
1: نعم
0: كما نقولوا احنا تو الناس اللي نقولوا في تونس محدودة الدخل في تونس واللي عندها الكارد الابيض القرابة 15% معناها، نقول اقصى درجه 20%، هذا هو معناها حسب رايي هذا هو اللي باش نخلطوا له معناها اقصى درجه.
1: نعم اقصى درجه 130 دينار في الشهر كافيه؟
0: هي ماهيش كافيه اول حاجه، لكنها على كل حال خطوه كبيره للامام للاعتراف، الدوله معناها اعترفت اللي تسمى مشكل والناس هذوما لازم نعاونوهم،
1: هذا هو
0: اعتراف بالحقوق نتاعهم، معناها هذه حاجه باهيه.
1: نعم
0: هو ما يشملش الناس الكل، رغم الناس كلها تعبه في الموضوع هذا، برشا ناس تعبين غير الناس اللي العائلات الفقيره ومحدود الدخل. على كل احنا نتمناو هذه نعتبروها خطوه للامان، ونتمناو انه في السنه اول حاجه تتواصل السنه الجايه وان شاء الله تزيد وان شاء الله تشمل اكثر عدد من المرضى من الناس الفقيره ومحدود الدخل.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اذا حبيت برك كلمتين كان تسمح
1: تفضل
0: للناس اللي عندها الموضوع هذا ومهتم بالموضوع هذا باش نقول لهم شنو الاجراءات الاجرائيين واضحين. أول حاجة لازم يتصلوا بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي نتاعهم بالجهة نتاعهم، مصحوبين أولا مطلب كتابي ومعها شهادة طبية لازم تتسلم من هذه الدولة قررته من طبيب من الصحة العمومية،
1: هذا هو. نعم
0: وثم نموذج موجود في الملحق بهذا القرار، وبالتالي حل وثائق أخرى اللي تثبت اللي عنده مرض الأبطن منها التحاليل للدم والعينات نتاع المنظار معناها.
1: نعم وين الجمعيه نتاعكم؟
0: احنا الجمعيه نتاعنا المركز نتاعها في تونس في المرسى، والهاتف نتاعها اللي يحب معلومات على الموضوع هذا نجم يتصل بينا على 58 144 554. هذا الهاتف
1: نعاود تليفون
0: سي المنجي في الموضوع هذا واي موضوع اخر.
1: اي سي المنجي عاود لي تليفون 58 144
0: 144 554.
1: واضح. نعم واضح. شكرا إذن سي المنجي بن حريز الجمعية التونسية لمرضى الأبطن. شكرا مستمعينا الأعزاء، شكرا فريق البرنامج، الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية، عمار جبالي في الإخراج المرئي، وهبي الواعر في الإخراج الفني، فاطمة عبار في التنسيق العام، رانيا بوتوريا في التحرير، ليلى جلاسي، نجوى العربي، نسيمة المجري بالمكتبة الغنائية. ألتقي وإياكم غدا بإذن الله في يوم سعيد في السادسة صباحا، مع تحيات حبيب جغام.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بيش يكون مع سالي

0: مستورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بني مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قريبا انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية الجديدة لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. هذه المبادرة الرقمية تسعى إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي على حد سواء من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية. المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة البيئية والبيئة مسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. وتفتح الإجازة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في شعب العلوم التجريبية والرياضيات والتقنية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالية تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. هذا وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. بداية من الثالث من أوت المقبل تنظم المدرسة الوطنية للإدارة استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين لإصلاح منظومتها التكوينية حتى تستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. الإدارة العامة للأداءات تعلم بأن 17 من أوت المقبل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وإلى آخر أخبار العالم، الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال سلسلة اقتحامات للمستوطنين والجيش الإسرائيلي. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف يعلن التوصل لاتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة، مشددا على أن عملية الانتحاب الإسرائيلي يجب أن تسير بالتزامن التام مع التخلص من الأسلحة. وختاماً، القيادي في حركة حماس الدكتور غازي حمد يؤكد أن موافقة الحركة على اتفاق السلام الشامل جاءت بعد مشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء الحرب وإنقاذ الفلسطينيين من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، مشدداً على أن الحركة قدمت تنازلات سياسية من أجل تحقيق هذا الهدف لكنها لن تتخلى عن مشروعها السياسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج
5: ديشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
6: أنا اليوم سرقتي تركك لدرة، مشيت عندي ورقة مش رجلها، مشيت لفيرونيكا مدام غادي يرحم والدها، قالت لي زميلي قالها كان سي محسن زميلها، مشيت للوج على سي محسن عرفني السيد في الكبار، نسأل على بيرو سي محسن قال لي سي محسن اليوم ما جاش، رجعت للمدام قلت لها قلت لها لو سي محسن ما جاش غاديش تكون يعاود ولا حاجة، قالت لي سي محسن اللي كنت تحكي معاه هذاك، عين عينك شكرا، يا سي محسن شلت تكون تسمع فيا، راني جيتك من آخر الدنيا وشديت الصف وبيشي باش تصب لك المرأة، تو خويا خليك عادي يسيبك في عقلك، نرجع لك دوبل سيونس إن شاء الله، وهذه شنكم وينها؟ موظف يسري كان بالخاصة تم خاصة في السير.
5: وصل صوتك.
7: دمكو الفاتوراج يعني ريت في الأخر بكل العبيد قاعدة تحاول تلقى في حلول باش أني أموا يا سيدي تسير حياتها وتسير حياة عبيد خرية، مثلا كوفاتوراج في الأخر بكل هو عبد أين عندي كرهبة نعمل كوفاتوراج هكا أموا أين نعامل روحي بك الفلوس هذيك اللي قاعدة
8: تقول حضروا الكوفاتوراج أنت باش تسحق 10,000 إصاف باش تقسمها أنت والعبيد تطلعوا معك
7: أنت في الأخر بكل قاعدة تعاون في روح تلقى روحي أنت قاعدة تعاون في عبيد أخرين ما عندهش
8: خاصة
7: دونك انت لهنا علاش كدولة يولي اي شخص يحب يخدم ككوفاتوراج يمشي قايد بكما اسيستان.
5: وصل صوتك.
9: احنا مشكلتنا مع السونغيل ملي خدينا الكراب ملي بدينا نخدم يوميا ديما واحد يبدا يقص على السونغيل. انا صارت لي حكايه مع السونغيل ضروا لي كرابتي وحتى لاسيرونس ما حبش تستعرض حتى كرابتي في وسط البلاد جا السونغيل نورمالمون اللي هو يحط الصابون من تالي ويهزها بك العجالي هذاك هزها من تالي
10: ومحطوط اونغرينين
9: خلى العجالي الاولانيين يكركروا ضرب لي الموتور جمله ترسيت البدل في الموتور.
5: وصل صوتك.
11: كما نعرفوا الفتره هذه فتره التوجيه الجامعي اتمنى انهم يركزوا يثبتوا مليح يسالوا حبيب يتوجه في شعبة يسأل الخريجين السابقين قرأوها خصوصا وزارة التربية والوزارة التعليم العالي تحط على ذمة الطلبة متاعنا أخصائيين أو استشاريين يعاونوهم في اختياراتهم في توجيهاتهم كما نعرفوا الغرام وحده ما يوصلش توا سوق الشغل نشوفوا متطلباتها كذلك التكوين المهني قاعد يحل في برشا أفاق البرشا عبيد وبتوفيق للجميع.
5: وصل صوتك.
12: عسلامة بالله أنا نحب نحكي على الفترة هذه اللي فيها معناها آلاف الطلبة محذرين في التوجيه الجامعي ومستقبلهم ينجم يتحدد في الأيامات هذه حقيقة برشا أولياء ما عندهمش فكرة واضحة على الاختصاصات ما عندهمش المعلومات الكافية وإلا ما يعرفش شنو هو باش يختار بالضبط دونك معناها بكل لطف نتوجه للمؤثرين خاصة المؤثرين اللي عندهم المئات الآلاف المتابعين إذا تخرج من جامعة وإلا إذا تخرج من فاكولتي يحكي لنا عليها اللي ماتير اللي يقراهم كيفاش القرايه الافاق نتاعها صعوبات كيفاش في سوق الشغل كل ديتاي هذوما باش تعاونوا وباش يختار بالصحيح ينجم يكون التلميذ ضايع تفرج في الفيديو نتاعك بدلت له تفكيره بدلت له التوجيه نتاعو نورته راهو التاثير الحقيقي مش في اللايك واللي كومونتير والجيم التاثير الحقيقي انك تعاون شخص باش ينجح في حياته فيديو كيما هذه ما تستهينش به وهي الفتره هذه فتره حساسه معناها الاربع ايام مظومه كهو فتره مهمه معناها وفتره تحدد المستقبل نتاع الاف الطلبه والتلاميذ وان شاء الله ربي يوفق صغيرات الكل وليداتنا والطلب.
5: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه. اعداد ضياء الدين الكريفي.
3: بدل الساعه بساعه
13: وخليك معنا.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هك العام في هك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

شارك به وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل 8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك
1: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
2: والفكرة جابت بنات
1: وتطورت في مخك لين طارت وعليت
2: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد

0: الدكتور حكيم.
1: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة
0: بين البارح واليوم، حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 اثنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الشؤون الدينية تعلن في بلاغ لها اليوم أن الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظوري الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادي مدعوون لسحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من اليوم إلى غاية يوم الأربعاء 12 من أوت المقبل. في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تنظم اليوم جمعية تونس للسلامة المرورية تظاهرة إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاماً بالسلامة المرورية. اتفاقية وشراكة بين المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لدعم الابتكار والبحث التطبيقي. أفاد مدير المركز في بلاغ أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم البحث والتطوير والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. مستشفى سهلول بسوسة يتابع المراحل الأخيرة لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بكلفة جملية بلغت 2.6 مليون دينار. الجهاز الرقمي الحديث يؤمن خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص أجال انتظار المرضى. وإلى آخر أخبار العالم، مسؤول في حركة حماس يقول لابد أن تبدأ إسرائيل في تنفيذ المرحلة الأولى، ويجب أن تدخل اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة تتدخل اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة دولية إلى غزة، وسيتم تفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إسرائيل. الجيش الإيراني يعلن استهداف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. وختاماً، الرئيس الأوكراني زيلينسكي يبحث مع ترامب تراخيص الباتريوت وجهود إحياء السلام مع روسيا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: المصباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم ناس كل. هذا صباح تونس لليوم في موعد استثنائي وفي تعويض لزميلتنا كوثر بندليلة. إن شاء الله يا ربي تكون بخير وتتمتع ونسلم عليها برش إن شاء الله بنفس الروح. إن شاء الله نحاول نكونوا كما كوثر بنفس الروح ندخل عليكم لدياركم في صباح آخر جديد لكم أنتم التوينس اللي تسمع فينا في تونس في خارج تونس. نحكيهم بعد شوية على التوازن الداخلي في جزء ثاني, خاطر احنا كنا قدمنا جمعة هذية شو معناتها إنسان يلوج على التوازن الداخلي اللي معاه, يلوج على الفكرة اللي تخدمه وتدعمه, الفكرة اللي تقدم به القدام مش توخر به التالي. يعني هنا نحكي وخاصة أفكار إيجابية في حياتك ومش أفكار سلبية, وكي تتناغم هي والمشاعر تولي حاجة مزيانة برشا, وكي تتناغم مع الجسد متاعك زيدا معناتها مثلا الفكرة ما تكونش تقلقني في بدني, ما تكونش توجعني, ما تكونش تحيرني, كي تتناغم مع الروح تولي أقوى وأقوى. فمواصلين اليوم في نفس الطريق هذي المزيان الحلو, أما مش نعطيه فيه تمارين. بعد شوية كنا لاباس باش تكون مع أسماء سويح, دكتورة مختصة في أمراض العظام المفاصل العمود الفقري والألام. وإحنا في الصيفية هذية اللي يقول لك مشيت للبحر ومعك الرملة ومع السقية وجعتني وتنفخت, هنفيخ اللي قاعد صاير لنا هذية في الصيف, شنو هو ولشنو يرجع, وجعت المفاصل ترجع الجينة هكية في الصيف لشنو ترجع, الأمراض متاع المفاصل تتحير علاش, شنو سببها, هذية نجيو عليهم بعد شوي. اليوم ندخلوا لكوجينتنا مش بش نطيبوا ماكلة, أما بش نحضروا حاجة في العولة ناجعة برشا وناجحة برشا, وده يحكينا عليها برشا في استهلك بالصحيح. وحتى البارح ما احنا نحكيه على الوذمة الشحمية, قلنا على قد ما الإنسان ينقص من الأملاح من الملح معناه بصفة عامة على قد ما البدن يكون خير, وطبعا القطع مع السكر ومع الفرينة. ففي المنويل هذي وإحنا ماشيين قلنا نقصوا شوية من كونسيرف بتاع الطماطم, كيفاش نعول الطماطم في الدار, الطماطم المعجونة كيفاش نحضرها في الدار, وزادة طماطم الشريحة كيفاش نحضرها في الدار, كونكاسي أنواع طماطم نحبوا نعولوهم نحطوهم في دارنا بطريقة آمنة وصحية وأقل ما يمكن ملح وأقل ما يمكن المواد الحافظة. اليوم فيهم الخير الحقيقة, حبينا نكرموا الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي, خاطرهم كجمعية في الليمات الخرانين حطوا نومرهم مجانا للتلامذة الكل للي باشولي متاع تونس الكل, موجودين يستقبلوا مئات التليفونات في النهار, فحابينهم يكونوا بحذينا. وفي نفس المنويل هذية وإحنا مكملين في نفس الطريق هذية زيدا نعطيه آخر توصيات للي باشولية اليوم يسكروا عملية التوجيه متاحهم في الدورة الرئيسية. فكالتوصيات الأخرانية هذية لشنو ينبهوا لشنو يوصيوا, بعد شوية مع سي محمد بشير يكون حاضر بحذينا. برو بحر اليوم مش يكون حاضر معنا, حمدي حشيد هو خبير في المناخ, وشهر أوت شو مخبيلنا من مستجدات مناخية. نكملوا مع أنيسة شعباني اللي خبيرة في التجميل, واليوم هرموش الاصطناعية بأنواعها باش نحكيوا عليها, خاطر نعرفوا الفروحات هي الهذا هي هاو ركبنا رموشها وزدنا في الحواجب هاو نقصنا في درجة شنو حاسين نعملوا الابداع في رواحنا, طب بعد نجيو نشوفوا شنو الصحيح وشنو الغلط وكيفاش نستحفظوا على عينيتنا خاصة. فأهلا وسهلا مرحبا بكم, هذا صباح تونس اليوم.

0: العشرة وصلت عشان دقيقة. صباح الخير، صباح الأنوار، صباح البركات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في صباح جديد من صباح التوينسة. نبدأ بمفتاح لها الدنيا المزيانة الحلوة هذية اللي على قد ما نبرمجها أنها محليها بالمشاكل اللي فيها، بالحاجات اللي ما تتعجبنيش. مش كل شيء باش يعجبني، وفي الأخرة فما حاجات باش تعجبني وحاجات مش باش تعجبني. فما ناس باش نتعامل معها بكل سهولة ومحليهم، فما ناس لا، فما مواقف باش تواتيني، فما مواقف لا ما تعجبنيش، وهذيك هي البنة متاع الدنيا. من هذا نتمتع بالمواقف الحلوة ونتمتع بالمواقف اللي مش حلوة، خاطر هي اللي باش تخليني نتبنن كل ما هو حاجة مزيانة، وكل ما هي حاجة مش عاجبتني وعيت بيها وصلحتها، خذيت منها درسي وتعلمت نتبنن الحاجه المزيانه والحاجه التواتيني والحاجه الحلوه. ان شاء الله صباحكم ديما هكا حلو ومزيان ومثمر وبالخير ان شاء الله. سلمى زيني خبيره في تطوير الذات تحضر معنا اليوم، نكملوا الجزء الثاني من موضوع مهم برشا اللي هو التوازن الداخلي، اللي هو السلامه الداخلي.
1: هو بيدو السلام الداخلي،
0: فوالا، دونك هو ثنيه للسلام الداخلي.
1: صباح النور. اليوم باش نكملوا نحكيوا على علامات الشخص المتوازن داخليا وشنو هو الحاجات زادة اللي تخلينا ما نكونوش متوازنين. نبداو بالعلامات. من علامات الشخص المتوازن داخليا هو انه ما ينفعلش مع كل موقف. التوازن يظهر وقتاش في ردات افعالنا، هذه الحاجه الاولى.
0: صحيح.
1: الحاجه الثانيه هو الشخص اللي يعرف كيفاش يعبر على مشاعره من غير ما يجرح روحه وإلا يجرح زيادة الآخرين. هو الشخص اللي يعرف يحط حدود صحية، وهون نحب نعرج على حاجة كي نقوله حدود صحية راهو ماهوش هكا فن قول لي، معناها مش كي نقوله حدود صحية معناها طول نمشي وإلي يزمني نقول لي ديما نقول لي، أما زيادة ما نخسرش علاقاتي. إذا نعرف أنا روحي شنو الحاجة اللي ترضيني وشنية الحاجة اللي في إمكانياتي وفي مقدوري، وكي الشخص باش يطلب مني حاجة مخالفة اللي أنا نجم نعمله نقول لي أما زيدا نعطيه بديل. مثلا ناخذ مثال، يتصل بيك معناها صديق ولا صديقة وتقولك رانا نحب نتقابله في الوقت الفلاني، وانتي ما تنجمش تقابلها في الوقت الفلاني، مجيش تقولها لي أنا باش نحط حدود صحية زمي نقولها لي، قولها أنا اليوم مانيش ديسبونيبل باش نمشي معاك للبلاصة هذيك، أما كان تحب نعطيها بديل، كان تحب النهار الفلاني انا راني حاضره ونجم نمشي معاك. هذه ملاحظه صغيره على خاطر ديما نخلطوا ما بين حدود صحيه وما بين اني نقول لي لاي عبد باش يطلب مني حاجه.
0: اما ممكن من عاش سلمى، ممكن حدود الصحيه اللي كنت تحكي عليها انت هذه نتاع نخلطوا ما بيناتهم، ويمكن وقتش العبد ينجم يقول لي براس مرفوع وقت اللي انا غير ما ما نحبش نقعد معاك،
1: اي
0: ما تضيف ليش.
1: صحيح.
0: نجم وقتها نقولها لي بكل أريحية، خاطر أنا غير ما أنت من داخل ما عندك حتى إضافة ليا في حياتي. صحيح. وقتاش أنا نعمل المجهود هذا أن نلقى الحل البديل، أني نعمل مسافة بيني أنا وياك مزيانة اليوم لي خاطرني متقلق، اليوم لي خاطرني عندي انجاجمون، أنا شنو رايك خليوها غدوة، شنو رايك خليوها الجمعة الداخلة. هذيك مع الإنسان اللي أنت تحب تشوفه، تحب تقعد معاه. دونك ممكن لهنا لازم نوضحوها النقطة ذي. معقول أن يقول لي
1: اي وقت لي نبدا انا زيدا هوني اهم حاجه يزمني انا نفهم روحي، خاطر ساعات نبدا في علاقه كيما قلت انت انا مانيش متناغمه معايا ومانيش مرتاحه فيها، اما قاعده نعطي في مجال، معني وقت لي نبدا نعطي في مجال اكل نهارت لي باش تقول لي راديكالمون وقتها بتصير اك الصدمه. اما وقت لي انت من الاول كشخص هذيك اصلا تفهم، اهم حاجه لازمك تفهمها هو السيستم دو فالور نتاعك متناغم مع السيستم دو فالور نتاعو ولا، معناها اذا كان انا في القيم الاساسيه نتاعي فما حاجات موجوده الشخص هذاك نحسه ما ينجمش يكون في الدائره المقربه نتاعي، ماذا بيا من الاول ما ندخلش فيها العلاقه اصلا باش ما نتحطش في مواقف اللي انا يولي الخروج منها صعيب. فهمتني؟ هذه الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه هو الانسان زيد المتوازن هو اللي يستمد سعادته من الداخل. هذية
0: إذا كان وياسر حلوة هذية
1: باش نعطيك عليه. هذية الإنسان اللي يستمد سعادته من الداخل، نحن في النوغوسيونس نعرفوا اللي لو بوزوان كاشي ديغيغ لا جوا، فما حاجة تختفي خلف السعادة هي لا كونتريبيسيون، معناها أنا كي نكون في عطاء كي نكون نساهم باش نعطي، أما هوني يلزمني نرد بالي نعطي مش خاطر نستنى في مقابل، نعطي وانا فرحان وانا ما نستنى حتى شيء في المقابل، كسوة مع عبيد قرابلي وإلا مع عبيد بعد عليا، نكون ناشط في جمعيات، نحاول نعاون حاجات، راهو هذيك تخلي السعادة الداخلية تتحقق لي. معناها كي نكون في مساحة العطاء راهي هذيك توفر لي السعادة الداخلية. وفما زادة تمرين آخر بسيط واللي هو معناها في النوغوسيونس مثبت وبالدين مثبت، اللي هو تمرين الامتنان. الامتنان راهو كي نمتنوا كل يوم الصباح نقوموا ونبداو نكتبوا مرافقوه بمشاعر امتنان للحاجات اللي عندنا في حياتنا الكل، هذية يطلع الدوبامين اللي هو مسؤول على المكافأة، يطلع السيروتونين تاع السعادة لي نورو ترانسميتور هذوما، وينقص الكورتيزول في البدن. معناها هذية تمرين نجم نقوموا به الصباح كي نفيقوا، نمتنوا على الحاجات الباهية اللي في حياتنا، وفي الليل قبل ما نرقدوا نمتنوا على الحاجات اللي صارت لنا في حياتنا ونشكر رواحنا على نهارنا كيفاش عدينا. هذا يحفز الدماغ باش انه يفرز هرمونات السعادة.
0: هو على كل حال سلمى، هو حتى في الدين، حتى في ديننا حتى انت اذكرت حاجة من الأول، قلت انا اعطيك اعطيتنا زوز تمارين، تمرين الامتنان واللي مثبت علميا ودينيا، وتمرين العطاء اللي هو مثبت علميا ودينيا.
1: ودينيا الزوج
0: على خاطر كيف كيف معناها في الدين الصدقه شنيه، والزكاه على اموالك شنيه، وربي يجعل الابتسامه صدقه علاش، وربي يجعل وافشوا السلام هو اول مدخل السلام.
1: صحيح.
0: فابتسامتك وتسليمتك واخلاقك هي اول العطاء، اول عطاءات تنجم تعطيهم. وانت مقدم القدام، وربي ايش قال؟ وما جزاء الاحسان الا الاحسان. فقد ما انت باش تحسن وقد ما انت ما باش تعطي من عندك ضحكه، تبسيمه، راي، موقف، عطاء مادي،
1: أي كان معنوي،
0: بطبيعه الحال ما جزاء الاحسان الا الاحسان. ففي الاخر بكل معناتها الدين والعلم يتفقوا على انه من تمارين السلام الداخلي والتوازن الداخلي اني نعطي كي باش نعطي، فما كارما ترجع لك
1: ويرجع حالك، ما تستناهيش من الشخص، راهو
0: لا لا
1: انت كي تكون في عطاء راهو ربي سبحانه يرجع لك من حيث لا تحتسب.
0: على خاطر انت يا سلمى ماكش في عطاء للشخص.
1: صحيح.
0: خاطر هو العلاقه يلزمها تتغير من علاقه افقيه بيني انا وياك يا سلمى الى علاقه عموديه بيني انا وربي. انا مانيش تو مانيش قاعده نعطي لسلمى في نيتي، النية اللي حكينا عليها البارح مع شيخنا هشام
1: النية مهمة زيدة.
0: والبارح كان موضوعنا مع شيخنا هشام الصدقاوي على النية والأمنية، وكيفاش معناها أعطاه بالدليل معناها بآيات قرآنية كيفاش ربي استبدل الأمنية بالنية.
1: واو.
0: للرسل. وعلى الرسل قيس أنت وتو إن شاء الله تنجيوها في أكثر من مناسبة.
1: كما قلنا في الحلقة اللي فاتت راهو النوايا الصادقة كي تكون الهدف منها هو إرضاء الله راهو تتحقق من غير حتى مجهود. هذية مهم جدا. وكما قلنا في الامتنان ربي سبحانه في سورة إبراهيم قال لإن شكرتم لأزيدنكم. معناه وقت العلم يقول لك راهو الدوبامين والسيروتونين باش يطلعوا في بدنك وأنت في حالة امتنان، معناها أنت راك في حالة سعادة. وربي يقولها لك أنت كي باش تشكرني راني باش نزيدك في الفرحة، باش نزيدك في السعادة، باش نزيدك في السكينة.
0: بالضبط.
1: فهمت؟
0: بالضبط. والحقيقة في حكاية العطاء فقط نختمها بهذية، أنه وقت اللي تولي أنت تعطي وأنت تحكي مع ربي، ماكش تحكي مع البشر، نحكي مع ربي. فما استدعيتك اليوم ما نستناكش تستدعاني غدوة. هديت لك خاطر ولدك ولا بنتك ولا عشان نزيد لك ولا نجح ولا جو سيبا، ما نستناكش انا كنت غدوة تعطيني، لكن مع ربي نقول يا ربي راني نسعى سعيا مني
1: لإرضائك.
0: لإرضائك انت اكيد جدا دور وترجع لك الفرحه بطرق اكبر برشا من اللي انت خرجتها.
1: صحيح.
0: فمحليها الاحساس هذاك، احساس العطاء والتواصل مع ربي ياسر مزيان.
1: صحيح. ونكمل في نفس النقطة هذية، الإنسان زد المتوازن داخليا هو الإنسان اللي يعرف يسعى ويتوكل ويسلم. معناه كي نجم يسعى ويتوكل ويسلم راهو يحس بالتوازن الداخلي.
0: قال لك معناها خاصة اللي يسلم جداً. كريم المدب والله بالحق يا كريم جيت على أصعب نقطة، نجم نسعى كي نتعلم واحنا نقولوها بالفم توكلت على الله ولا حسبي الله ونعم الوكيل،
1: ولا خليها على ربي،
0: ولا خليها على ربي، ومن بعد اخر يد ما نقولوا خليها على ربي نبدا زعما غدوه يجي
1: هنايا باش نجموا نفعلوها. نبدا ما نتعلقش بالنتيجه، نقول انا عملت لي عليا، سعيت، قدمت، مشيت في الموضوع هذاك، النتيجة ما تعنينيش بتاتا، مهما كانت النتيجة راني باش نرضى بها، خاطرني مسلم أمري لربي. كان جات النتيجة اللي أنا نحب عليها سي بون، جات النتيجة، ما جاتش النتيجة ما نتقلقش. علاش؟ خاطر عندي إيمان أن النتيجة اللي باش كتبها لي ربي باش تكون أحسن من اللي أنا نحب عليها. هذه معناها المفتاح المهم بالنسبة للتسليم، عدم التعلق بالنتيجة.
0: شكرا لك سلمى زياني. عندك إضافة تحب تكملها؟
1: التمرين
0: أي.
1: بالنسبة للتمرين تاع التوازن الداخلي، ناخذ نحن دائرة نقسموها على ستة محاور. المحور الأول باش نشوفوا علاقتي بالله كيفاش، المحور الثاني نحطوا فيه العائلة، المحور الثالث نحطوا العمل وإلا الدراسة، المحور الرابع نحطوا فيه الصحة، المحور الخامس راحتي النفسية، والمحور السادس هو إصدار الأحكام.
0: ونشوف أين في هذايا
1: ونحط معناها نعمل إشال من 1 لـ10 في كل محور من هذو، ما قديش نعطيها على 10، ونختار واحدة منهم وإلا 2، ماذا بينا نبدأ بواحدة، وشنو نسأل روحي من داخل بنية صادقة شنو الخطوة الأولى اللي باش نعملها اليوم نبداها باش نحسن فك المحور هذاك، كسوسوا علاقتي بالله وإلا صحتي ولا عائلتي وإلا نفسيتي هذوما وإلا إصدار الأحكام. زادة هذية مهمة جدا، إذا كان أنا نكون في إصدار أحكام على الآخرين راي تخليني في التشتت، معناها نراقب كل محور من هذوما أنا وين بالضبط، ونحاول نخدم على كل حاجة باش نحقق التوازن الداخلي نتاعي باش نوصل للسلام الداخلي والسكينة.
0: شكرا لك سلمى زياني. والله انت تتحكي وانا مخي مشي للكتاب قوة العقل الباطن اللي فيه هو، ونسعد على الناس انها تقراه، خاطر فيه هو زيدة حكاية على انه كل ما هو اصدار احكام، حسد، غيرة، هي طاقة تدمرك انت.
1: صحيح.
0: على خاطر تخليك انت فك الدائرة متاع صحة ليه عنده برشا فلوس، صحة ليه ولده كذا، صحة ليه داره كذا، صحة ليه آه. تقعد كان غادي في الطاقة متاعه هو وتنسى نفسك، واللي ما يهتمش بحياته اللي يهتم بحيات غيره
1: يضيع حياته
0: بطبيعة الحال. فيقول لك كل ما ترى حاجة به عند الناس وصلوا لها ثروة، نجاح، توفيق، لم شمل اللي هو فرح لهم، اتمنى لهم برشا خير، حتى كان فما حاجة تحارب فيك من داخل وبش تخرج جملة سلبية مثلا، حتى كان غير المغرط منهم خلي لسان على قليلة يحاربك الغيرة متاع القلب يقول لي ليه ما شاء الله ربي يحفظهم محليهم
1: ديما ما شاء الله باش يرجع لنا زيدا نحن كيفهم هما. معني
0: التوازن الداخلي الحقيقة باب كبير بارشا، واللي خلط له صحة ليه، على خاطر هو نتصور أنا من أكبر المفاتح في الدنيا هذه نفسيا ماديا معنويا وعلى جميع الأصعدة. فشكرا على اختيارك الموضوع سلمى زياني، خبيرة في تطوير الذات. بعد شوية أسمى سويح، دكتورة مختصة في أمراض العظام المفاصل العمود الفقري والألام، أحنا والوجيع وفصل الصيف يجي خنفضوها الرمان ذي.

0: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة. صباحكم مبروك سعيد. قولوا لي الطقس بدأ يسخن برا يظهر لي. بدأ دكتورة يظهر لي الطقس يسخن. ذيك علش أنا يا أخوي الصيف على تفرشيكة الصباح ذيك. دايوغ نقول لهم حتى أولادنا هكا ما مصلعين وكل نقول لهم قوموا الصباح بدأوا نهاركم بكري. اللي باش تعاون ميمتها الوليد اللي محليه ناس بكري قبل كانوا يهزوهم يعملوا صنعة تاويكا بدأوا قاعدين في الدار هاو جيمينج هاو نوم هاو يسهروا للصباح يقوموا لك العشية قبل فماش هذي
1: فماش بيان سور
0: فماش نذكر جارنا قبل كان يقول ولده يقول ما عندي ما نعمل يقول قوم مشي وجه قدامي في النهج مو من راكر الله يذكره بالخير. فقبل ما كانتش فما هذي
1: عكسنا توا الخدمة نتاعهم عكسنا احنا
0: كي نقول لهم قوموا بكري اعملوا شنو باش تعملوا بكري ميسيرش ارجع ارقد ميسيرش ارجع ارقد
1: والله ما يقوموا ربي فضله
0: امين يا ربي. دكتورة أسماء الصايح مختصة في امر العظام المفاصل العمود الفقري والالام باش جوستومون باش نركز على الالام على خاطر هاو شنو تسمع وانت جعليهم براحتك رتبهم كيما تحب انت. والله مشيت البحر واحد بركبتي منفوخه المولي كلها اللوطانيه منفوخه رقدت على القاعه قمت الكل مدقدقه حليت كليماتيزور في الكهرباء هبط شعلين تفك الجريب وكالشاي ذاك اما حليت كليماتيزور هبط من الكهرباء والله عندي نهارين ونحس في روحي مدقدق وعندي نوم وتعب وفاشل وكل شيء دونك احنا معناها ما اونجير با كيما يلزم
1: ما نعرفوش نتصرفوا
0: الكليماتيزور ولا البحر ولا الرمل ولا السخانه ولا البرد معناها فريمون والكل بعد يرجع على العظام
1: على الرجاع. اي هو شوف احنا بلادنا مزيانه محليها محليها محليها وفيها طقس بالحق مزيان على الاخر كان احنا نعرفوا كيفاش نستغلوه. صيفنا باهي شمسنا باهي تجيب برشا فيتامين دي الوغ كي تلقانا شطرنا ناقص فيتامين دي على خاطر ما نعرفوش وقتاش يلزمنا اون اكسبوز اون سيكسبوز للشمس وما نعرفوش يلزمنا نخليو اون بتيت بارتي ديكوفيرت نخليو شويه عريان باش كل الشمس هذيك تدخل لبدناتنا نمشيو للبحر ما بين نص نهار وما ثلاثه نتحرقوا ونروحوا الوغ كي انت يلزمك تمشي للبحر صبح بكري ولا العشيه مخ تلقى الماء بارد مفرشك فهمت ومحليه ومعناها وتعمل جو وتروح من غير ما تهلك روحك
0: باللي جوستومون دكتورة نعمل جو ونروح في البحر من غير ما نروح بساقي منفوخه
1: اي حبش نقولوا هذا احنا تو العباد اللي عندهم وجيع مشاكل في الظهر وفي الركبه راهم يلزمهمش يمشوا في الرمل بالحق معناها
0: يفوق في الظهر وفي الركبه معناها شنو لازم مش شنو يلزم لطف عليكم هو اما شنو الامراض اللي موجوده في الظهر تمنعني اني نمشي في
1: لاختروز لاختروز نتاع الظهر لاختروز نتاع الركبه العبيد اللي عندهم زاده صفر في القدم يتحير برشا برشا في الصيف على خاطر يمشيو ياسر في الرمل وعلى خاطر كشليك تصبع اللي انا نكرهها نكرهها نكرهها فهمت العبيد عندهم هما ما ينجموا يمشيو البحر كان وانت لابس شليك ابو صباع
0: انت شفت سوما شليك ابو صباع باش تكرهها شفت سومها قديه
1: يا بنتي يعطيوها لي بليش وما نلبسهاش لا لا الفو ايفيتي بالحق معناها ديجا نحاولوا نختاروا البحر اللي فيه شويه رمل مش برشا ونحاولوا نختاروا البحورات لاميناجي اللي فيهم شويه لوح فهمت وتوا الحمد لله يا ربي سناء ابارامون معناها القانون الجديد انه حتى في بلاج اميناجي عندك الحق تعوم ما عادش ماخذين القهاوي البارتي نتاع البحر الكل دونك نجم تقدم شويه بارابور للقهوه وتعوم مي تدخل في اللوح
0: على اللوح
1: ما تدخلش في الرمل
0: باهي
1: وتلبس حاجه مرتاحه في ساقك صنديل مسكر يبدا فيه شويه طالون من ديلي وتدخل به في الرمل ديجا بوغ ايفيتي السخانه القويه نتاع الرمل واون بلوس باش ما تحسش الساق تغرق ياسر في وسط الرمل
0: ودايوغ سناد البلاستيك معناتها موجودين
1: موجودين على الاخر معناها فما حتى اللي تنجم تعوم به بوغ ايفيتي الحجر بوغ ايفيتي الحريقه بوغ ايفيتي الحاجات اللي يتب الوسخ اللي يبدا لداخل
0: وما همش غاليين خاطر موجودين في الفريق
1: موجودين
0: اكثر من شليك
1: موجودين موجودين
0: اكثر من شليك بصبعي
1: هذه الحاجه الاولى بالنسبه للماء راهو اي انسان ينجم يعوم في الماء ينجم يعمل حركات في الماء حتى واذا كان عنده ارتروز حتى واذا كان عنده برد راهو ما يقلقش نجم تعوم في الماء نجم تعمل ليزيكزيرسيس اللي تحب عليهم انت علاش على خاطر انت توي اون ابيزونتور معناها قد ما الرمل خايب للظهر وركيب الماء راهو باهي على الاخر جوست كي تحب تمشي في الماء ما تمشيش في البارتي المعوجه مش اول البحرك البارتي المايله
0: ادخل شوي
1: ادخل شوي باش تمشي في بارتي مستوي
0: يقولوا انه المارش كي تعمل مارش في البحر ويكون الماء وصل لكرشك
1: اي
0: هي
1: أي.
0: انفع
1: بالطبيعه بالطبيعه
0: خيم اللي كيبدا في اقدامك ولا في ركبتك
1: اي بيان سور اي يبدا الماء وصل لكرشك خاطر الرمل وقتها يبدا مستوي ما نعرفوا نختاروا الوقت نتاعنا ما نمشوش في القوايل بالطبيعه باهي دونك هذه الحاجه الاولانيه حاجه ثانيه قلت لي العباد اللي ترقد في القاعه
0: ربي مازلنا في البحر
1: قال لي يا بيان سور
0: يقول لك نمشي للبحر وقت الموجه
1: اي
0: على خاطر الموجه تاع تعمل لي مساج لظهري.
1: لا تعمل مساج لحد شيء، تعمل فيها جوي.
0: ايه؟ فهمت؟ لا يقول لك باهي للظهر، موجه باهي للظهر.
1: لا لا لا لا والله ليها
0: للظهر للكتاف.
1: لا للظهر بالعكس، بالعكس انت كي تخرج من بعد تتوجع راهو في الموجه، فهمت؟ خاطر يعني فوغ افير، يعني العضلات نتاعك باش يتعبوا شويه كومي، فهمت؟
0: دونك مش عباره على ان بريسو.
1: لا لا لا اغسل لي راهو في الحاجات هذوما اللي نحكيو فيهم يلزم اون فيتيس معينه، اون بريسيون معينه، ماهيش مش الموجه كهو، فهمت؟
0: ما يصيرش باش وضحتها، خاطر تتقال دو بوش ا لوغي كيما زاد يتقال ردمان البدن بالرمال السخون. إذا كان من راسك لسيسك، مش كان عندك أختوز في الرقبة تتفرهد، كان عندك في الركيب تتفرهد، كان عندك في الظهر،
1: هي سخانة بصفة عامة ماهيش باهية، معناتها توسكي سخون ما سخون ولا رمال السخون،
0: هما يحكيوا على التراب بيدو أنه من الطين معناه يفرهد. لا
1: لا
0: لا واضح علميا. لا
1: علميا لا،
0: تحب نفسانيا هذيك حكاية أخرى.
1: فوالا اي بتدخ نفسانيا وي،
0: اما علميا راهو كرد هذيك ما عندها ما تزيدك،
1: ما عندها ما تزيدك. جانسيست لهنا على العبيد اللي عندهم ايبين كالكانيين، العبيد اللي عندهم صفر في القدم، معناها على الشليكة وعلى المشي في الرمل بيان سور. سينو الرقده في القاعه بيان سور. لي لي علاش؟ على خاطر احنا الظهر نتاعنا فيه دي كوربور ماهوش مستوي، فهمت؟ عندنا اون لوردوز سيرفيكال، اون سيفوز دورسال، وبعد عندنا اون لوردوز لومبير، معناها يلزمك ترقد على متلا، المتلا هذا يلزم يكون معناها احنا ديجا عندنا دي نور معينين في المتلا، معناها اذا كانوا صوف يلزموا كل عامين يتبدل، اذا كانوا غوسور يلزموا كل خمس سنين يتبدل.
0: نحكي على الجريري دكتوره، نحكي على البطاح، على يقول لك الدنيا سخونه، فرشت مثلا عشنا كيما قبل يقول لك تنفرشت هكا فرشي عليها ملحفه ولا حاجه خاطر تبردني اكثر كالملحفه.
1: ميسيلش دو مامون اللي هو مستوي وماهوش منه للقاعه، خاطر انا نشوف عبيد راهو يرقدوا ديريكتومون على القاعه، راه هذاك لا هي معناتها يلزم حاجه عاليه شويه مستويه. اوكي، وراهو حاجه مهمه برشا يلزمنا نقولوها، اللي راهو النومه في القاعه في حد ذاتها ماهيش باهيه للركيب. علاش؟ على خاطر انت كي باش تجي تقوم باش تعمل انيفور امبورطون على ركيبك، معناها العباد اللي عندهم ارتروز في الركيب ماذا بيهم يرقدوا على حاجه عاليه خير، خاطر القومه اسهل والقعده اسهل.
0: باهي،
1: والعباد الكبار في العمر راهو ماهيش باهي يدلهم الرقده في القاع،
0: خاطر فما القاعده في القاع،
1: اي خاطر فما لو ريسك دو شوت، اللطف خاطر كي يجي يقوم ينجم يتيح. فهمت؟ يقوم كيفاش باش يتركز على ركيبه باش يشد بيديه، دونك ينجم يتيح لقدام.
0: ومازلنا في بلايص معينه في تونس مازلنا نحبوا القعده في القاعه.
1: لا لا ماهوش باهي، وتربيع الساقين ماهوش باهي، هذوما زوز ايفيتي.
0: فوالا
1: باهي. الكليماتيزور
0: هذاك بالذات هذاك بالذات ما تمسوش.
1: ما تمسوش. يرحم والدين ويخلقوا. غزالي شوف، هو في الكليماتيزور عندنا ثلاث حاجات مهمين على الاخر، الحاجه الاولانيه لا تمبيراتور. باهي. مش لازم 21 او 26 سي لارجمون سوفيزون
0: على الاخر، زاد
1: على الاخر
0: صراحه
1: معناها كي نبداو على الشيء
0: محلاها تهبل.
1: ثاني حاجه ما نقعدوش قدامه، ما نبداوش مقابلين وبعد نقولش بي رقبتي توجع، واش بيني قمت الصباح رقبتي معنوزه وما نجمش نقوم، واش بيني قمت كرايمي مدقدقه، واش بيني قمت راسي يوجع، سي نورمال ما نقعدش مقابلته، نحطه هو في كوان في البيت، تو البيت كلها تبرد، هو بطبيعتها كي باش توصل البيت تمبيراتور 26 باش يسكت، وتقعد انت مفرشكه في التمبيراتور هذيك، وقت اللي التمبيراتور باش تنقص شويه تو يرجع هو يخدم على روح. اوكي دونك احنا حاجتنا بتمبيراتور 26 تبدا موجوده في البيت الكل، مش لازم انا نقعد نقابلته. وحاجه ثالثه مهمه ياسر اللي هي لو باساج من الشو للفخوا، اك الشوك ديريكت هذاك لو شوك تيرمال هذاك راهو سي نورمال باش يقلق.
0: هذاك انا نشوف في الكراهب دكتوره كيفاش نعملو.
1: اي حل الشباك، سي سكو جو في، انا نحل الشباك وبعد وقت اللي تولي التمبيراتور نتاع البرا اقرب للداخل نسكر الشباك ونخلي الكليماتيزور يخدم على روحه.
0: فوالا، وكيف كيف وانا هابطه
1: بيان سور
0: قبل مده نحل الشباك، نسكر الكليماتيزور، نحل الشباك ونخلي بشوي بشوي
1: بشوي بشوي باش ما يصيرش هكا الشوك تيغمال، خاطر هذاك هو اللي يخلي راهو العضلات تتكبس، يخلي الظهر يولي يوجع، يخليك تحس لي كوغباتور، هذاك اللي يمرض بالغوم ولي فيروس معناها وكل شيء، فهمت؟ فوالا.
0: شكرا لك دكتوره اسماء سويح، عملنا هكا دوره صغيره على الصيف، اوكي الكليماتيزور ما وقفناش عليه برشا، انا نعرف اللي مازال عندها ما تقول في الكليماتيزور.
1: هكا سكتنا
0: ياك، ما عطيناش كل شيء، عطينا اخطر الحاجات اللي هو لي شوك تيرميك اللي يصيروا، وانه الكليماتيزور اذا كان هبطوه لدرجه حراره ياسر قويه وفي الاخر معناتها نضر اكثر من كل شيء. انا منعش انا ساعات نحس الكليماتيزور كي يهبط في درجه الحراره نتاعو اكثر من لازم 21 ولا 22 ديكو تسكره ولا تخرج بدنك يرجع يسخن اكثر من لازم زاده.
1: بالطبيعه
0: الوقت كي يبدا في الفانتسيس ولا
1: كيما العباد اللي تدوش بالبارد، راه فما بارد يمشي في مخهم، اللي كي يدوشوا بالبارد باش يبردوا، راه سي با فغي، راه كي تدوش بالبارد من بعد كي تخرج تسخن، يلزمك تدوش ديما بتمبيراتور قريبه من التمبيراتور نتاع البدن نتاعك.
0: فما اللي عندهم اني كي ندوش بالبارد او ندوش بالسخون كل واحد كيفاش، باهي برشا العظام تاع كتافي وظهري.
1: لا يزمك تدوش بالتمبيراتور اللي قريبه من التمبيراتور نتاع بطنك.
0: معناها العظام ما عنده حتى علاقه بالبرد ولا بالسخانه.
1: الوجيعه نتاع العظام احنا بالعكس نحطوا لها الثلج ما نحطولهاش السخانه. اوكي هذه الحاجه الاولى. علاش؟ على خاطر بطنك عنده ديما ان ريفلكس، معناها انت كي تحط له سخانه من بعد في الاخر الكل باش يعمل فازوديلاتاسيون ولا انفلاماسيون باش تزيد. باهي دونك احنا نحطوا على مفاصل اللي توجع ثلج، مي كي تدوش ما يلزمكش تدوش بالبارد وانت تلوش باش تبرد. بالعكس معناها تدوش بماء ملذذ عادي تمبيراتور نتاعو عاديه، ومن بعد كي تخرج تلقى روحك تفرهدت وامورك واضحه.
0: شكرا لك دكتوره. الفيديو هذه تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. ان شاء الله تكونوا بخير الناس كلها، واضحه الامور. اذا كان هبط للبحر نمشي نحاول نقرب لاكثر بلاج اميناجي باش كي ندخل على اللوح ما ندخلش على الرمل، باش ننقص اكثر ما يمكن المشي في الرمل. بالعكس كي نمشي للبحر وانا عندي اختروز وانا عندي روماتيزم وانا عندي شنو تتصور في مخك، نعمل حركاتي ونمشي ونجي ونعوم وانا مرتاح. المهم الماء يكون فات الكرش باش البوان نتاعك ينقص. رد من الرمل راه ما عنده ما يفيدك، كان في السخون ولا كان في البارد. اني نردم في الرمل ما عنده ما يفيدك، انه من بعد كي نروح من البحر ونقول ندوش بالماء البارد باش عظامي معناها تتكمد، ماهيش صحيحه. العكس توا، ندوش بالماء السخون وهذه ديسر نقولوها في الشتاء، نقوي في السخانه باش الوجيعه تهفت، ما عندها حتى علاق. نبت في القاعه خاطر ابرد لي، راهي ماهيش منصوح بها بالكل. لا انك ترقد في القاعه ولا انك تقعد على القاعه ولا انك تربع ساقيك على القاعه، هذوما ثلاثه ماهوش منصوح بهم للناس اللي عندهم الاختروز والروماتيزم والكليماتيزور. قد ما يكون معدل درجه الحراره نتاعو بين 26، انا حدو الناس حتى 27 يساعدني على الاخر، انت يا سيدي في 26 مثال 26 وعلى قد ما نعملوش كشوك، نخدمو اكثر ممكن على انه ما فماش الشوك تيرميك على قد ما يكون خير. انا لخصني لكم لو باساج مع دكتوره اسماء صويح.

فأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة. لا لا مش زعلان.

0: بن ومنفعة.
1: أهلا وسهلا بيكم، نهاركم مسعد ليام. عيوينهم الحراير، عيوينهم اللي يحبوا على العولة ويحبوا على الحاجة الصحية ويحبوا على الحاجة النظيفة والبنينة. إيش شوف أنت الاساس متاع الصيف، خاطرهم أون جنرال يكونوا الباز متاحهم تماتم فرشك، إيش شوف البنة متاحهم بدو أبن برشة. الحقيقة اللوبيا متاع الصيف، مرقة البطاطا متاع الصيف، أبن برشة متاع الشتاء. شايف أسمع عاشوري، نهارك مبروك.
2: حلو،
1: شنو حوالك شايف؟
2: الحمد لله.
1: أنا نحب ياسر الغسيت متاع الشيف أسمع عاشوري، خاطري بين الزمني وبين تلقاه زمني وغو فيزيتي وتلقاه ياسر الباز متاعو كل ما هو طبيعي. معناها كان خضرة كان لي صوص تمشي فيهم ياسر للطبيعي،

0: فهي اللي اقترحت، قالت لي ريم اغزر باش نجمو نبنيو على هذا، نبنيو على دي صوص بنين وكل اجي نحضروا طماطم نتاع الدار مع بعضنا. يلا اللي كنتي الكلمه شايفونا راني باش نقيد ها وريقتي وستيلويا.
1: باش نبداو طماطم بيان سور كنا معروف الشعب التونسي الباز نتاعنا طماطم
0: وماشي وترخص تويكا
1: توا وقتها توا وقت عولتها وتوا وقت ماكلتها بنينه على الاخر. باش نبداو بها باللي زونتخي نتاعنا اللي هما ساعة قبل من جولي زونتخينا حضرت طماطم متاعنا اللي هي العولة متاعنا
0: اي
1: طماطم سيشيل طماطم الشيحة الشريحة
0: أي. أيوة.
1: وعنا طماطم متاعنا كيف كيف ناخذو باش نبداو لغوسات الأولى هي الشريحة سهلة باش ناخذو طماطم توا وقتها يابسة وكعبة بيه مهمش مضروبة تتقسم فباش كون يقصها على أربعة بالطول وإلا دي غونديل بيان سور بعد ما نغسلوها مليح ونحطو فيها الخل نغسلوها مليح مليح لازم الطماطم نحي لك القعمورة الفوقانية نتاعها نقصهم دي غونديل ونقلوهم سيغ كاتر اوكي ونحطوها تشيح نحطوا عليها الملح
0: برشا
1: نحطوا الملح انا ما نحطش برشا برشا ملح خاطر باللي من بعد ما تتنحاش نرشوا عليها الملح نغطيها بحاجه تشيل تقعد من الاربع حتى الخمس ايام تشيح في الشمس هاكا في الليل لازمنا ندخلوها راو قبل المغرب لازمها تدخل دخلوا اي بقعه مغطيه بعد ما تشيح الطماطم تاعنا عندنا ثلاثه حاجات الاولى اللي نعملهم انا نحكي بها فما دي غوسات اخرين تهز ترحيها كيما الفلفل الاحمر بودغ وترحيها بالماكينة اللحم اللي هي توليبات وترحيها وتخبيها يعني في حكة بزيت زيتونة واحدة بواحدة عرفت طبقة بطبقة نجم تحط فيها ثوم رند كل شيء به نبدأ اللولة اللولة باش ناخذوها طماطم قلنا باش نرحيها بودغ بعد ما تشيح طماطم تاعنا ونفضوها مليح وكل هي مغطية بيان سيغ باش نمشيو نعملوها نرحيها في الطحونة تاعنا ولا اللي عنده الماكينة بودغ كيما الفلفل الاحمر نتاعنا الزينة نقولوا نحن فلفل زينة ولا فلفل بودر في الطيب نتاعها ناخذ مثلا زوز مغارف في صحفه زيدوها شويه زيت وشويه ماء باش تولينا طماط بات وطيب بها على روحك عندي البودر اللي قلنا عليها نحن بيان سور البودر باش نستعمل
0: نتصور البودر لازم تشيح اكثر شويه
1: كلهم زي ما نشيحوا بالقدا يعني
0: اي كلهم اما نتصور البودر كان كان البات تنجم تمشي لك حتى خمسة ايام مثلا ست ايام
1: انت قلت زيدوها نهار
0: تصور بيان سور بودر
1: اي بيان سور باش تجينا بودر وبنينا البودر بعد نجمو نعملوا بها دي غوسيت اخرين نزينوا بها نعملوا بها لي صوص فينيغريت نجمو نعملوا بها لي بات نزينوهم من الفوق فوالا هذيك نجمو نعملوا بها برشا حاجات نحن وكي نغربلوها ست جاي يقعدوا لنا كل كونكاسي طماطم هكا نعملوا بها لي غوسيت تاع السالي ياسر ياسر بنينه هذه هي الاولى الثانيه قلنا باش نرحوها نعملوها كيما طماطم معجونه
0: معجونه
1: كيما الفلفل تاعنا
0: دونك الأحمر. دونك تشيح حتى الخمس ايام ومن بعد تحطها في نتاع اللحم في الرحايه
1: نغسلها باش تطرى
0: نغسلها
1: شويه في الماء
0: باغ كونتخ نتاع البودر ما تغسلش
1: اما نحن ديما نحاول نغطيوها بحاجه هكا نقول احنا حاجه ثل هكا شويه باهي باش ناخذوا توا طماطم باش نحملوها نحن بات في ماكينه اللحم تاعنا العربي ولا
0: اي ولا ندفع اي كيما تحب انت
1: ولا هي بنينه راهي في العربي ولا بيدك بنينه هذيك باش نغسلها ونهزها كيما نعمل الفلفل الاحمر شيح الشمس بعد ما يشيح ونحطوه في شويه ماء فيسا ونستقطروه مش يقعد في الماء جست كالغسله الاولى فوالا ونرحاوها ونزيدوها الملح نزيدها التابل نزيدها زيت الزيتونه وتحطوا في حكوك هي بعد فما شكون يطيبها فما شكون هي يطيبها الطماطم يحطها تطيب وهي سخونه يعقمها عرفت من غير لي برودوي اللي نشاو من الفارماسي نحكي كل شيء ناتوريل
0: فوالا
1: وفما حاجه اخرى اللي هي الطماطم نتاعنا الشريحه اللي نعملوا بها لي توست ونعملوا بها الجيري المحمصه وكل شيء هذيك بعد ما تشيح نمسحوها مليح مليح مليح ناخذ زوز منادل كانك منادل الكاروات تبدا تضحك مليح مليح مليح وتحطها في تاخذ حكوك نتاعك تحط زيت زيتونه نحط ثوم نحط رند نحط حبق نعمل واحدة ساعة كلها فرشة فرشة بالحبق
0: واو
1: هذيك تقعدك اي وبها تعمل بهم ديتوس تعمل بهم الجيري كما قلنا محمصة مدبشة حليل حتى في الكسكسي راهو بالحوت تحط طماط سيشي ياسر بنينة المقرونة البزرتية نتاعنا حط فيها طماطم شايحة هذوما الكل نجمو نعملو بهم دي غوسيت باهي وتو كي ناخذ كاجو تحطو يتسمط انا ناخذ باغتي الأولى نصمتها تتسمط في الماء باغتي الأولى نهزها نرحيها ونخليها تستقطر في الكاسكيز تبدا بيديك تهبط من لوطا البول
0: بعد ما تصمت
1: بعد ما تصمت الاولى نحي منها باغتي من غير حتى شيء نحطها بيان سور انت في الماء باش تحط شويه رند وشويه ثوم سلي ثوم يتصمتوا معاها ناخذ منها باغتي انا الكاجو هذيك نرحيها بالروح
0: نرحيها
1: اي نرحيها ونحطها في كاسكيز ونبدا نعمل بيديه باش نهبط من لوطا الطماطم وهي سخونه حاول بيديك للي تبرد شويه
0: يعني بعد ما تترحى تصبها
1: نرحي ونحط في كل كاسكيس نرحي ونحط
0: ترحي في كاس ترحي كي نقولوا احنا وتغربلها بالشاي بتكن الجو نتاعها
1: وتقعد
0: القشره الفوق
1: نتاعها من الداخل هذيك تون نحطوها بيسيو تزيدها شويه ملح وتبل وتحطها في حكوك وهي سخونه وتسكر عليها فيسع كيما المعجون ونقلبوا الحكه نتاعنا والا فما ميثود اخرى زيدا جربتها تاخذ طنجره وتحط الحكوك مسكرين يزيدوا يغلوا ويطيبوا هذيك طماطم طيب بها عادي وانا الاخرى نزيدها برشا كليل وزعتر
0: تخليها للبيتزا ولا
1: تخليها توسكي بيتزا توسكي حاجه بشده فوحال تعمل بها الحوت
0: وبيان سور معناها نفس طريقه التعقيم انه انا تكون الدبوس البلار مغسوله ونظيفه
1: بيان سور الفور اذا زاد الشمس توا خير من الفور
0: ومن بعد والا تغلي في الماء فما شكون يهبط يغليهم كتبي بزيت في الماء ويخرجهم يشيحوا تحط ال ال ال
1: القدوي نتاعك هي فارغه يعني
0: هي فارغه
1: القدوي نتاعك كيما المعجون كيما الهريسه كيما
0: سكر وتقلبها
1: سكر وتقلبها
0: فما اللي يقلبها في مسخو
1: اكزاكتومون
0: فما اللي يخليها
1: في المسخو راني كيكه عندي زيتني حكيت ستة سبع حكوك حطيتهم بعد ما سكرتهم سخان شوي خليتهم يغليو في المسخو وحد نغمهم بزيت الزيتونه
0: بيان سور
1: كيما صوص بيستو كيما بزيت الزيتونه تقعد معاك عام كامل برا من غير ما تسحق فريجيدير
0: شو رايكم يا جماعي؟
1: باش نعطيك غسيت صغيره تاع توا مادام عندنا الحبق الناس كل زرع حبق في الدار.
0: اي صحيح.
1: وطومات سوغيز موجودين والطماطم تاعنا الكبيره موجوده باش نعملوا سالاد ابار البيتانيسكا نعملوا سالاد ناخذوا ريغوتا ناخذوا طابع جبن ناخذوا لي زيبيس اللي عندنا الكل ولا لي زارفين كيما الحبق ناخذوا اخضر وناخذوا شايح نعملوهم كل ببعضهم شويه ملح ناخذوا الطماطم اللي قلنا نحن ريتك الطماطم اللي قعدت لنا بودغ تزين فيها من الفوق ترفسهم وتعملهم دي طومات فارسي.
0: يعني انا ناخذ الطماطم نقعورها نمليها بالريغوتا
1: حتى الجو نتاعها ما تنحوش حل بيك الريغوتا
0: فوالا
1: اوكي وتزيدها الحبق الشايح والحبق الاخضر وكل شيء ونعملوهم دي سالاد بنينه على الاخر وخفيفه وسهله.
0: هذا كيما البارح شفت اون روسيت سو انستغرام فقوس كعبه الفقوس مقصوصه لي مقصوصه بالطول على اربعه ويتنحى الجو نتاعها معناتها
1: الوسطاني
0: هذاك يتزاد للطن ويزيد عظم معناها غطي وشويه قوطه ولا مغرفه كريم فريش ملح فلفل اكحل وتعاود ذاك اللي قعورته هذاك في الفقوس الكل تمليه بالفقوس
1: او تبدا الكبيره مش عندنا فقوس كبير قصهم دي غوندير قد قد ناخذ اللي قعد منا ومنا بغيت نرابي الفقوس ناخذ لي ريغوتا تاخذ فرماج تاخذ لي عندك اصفر عظم الطن قعبه كعبتين مفروم قعدوا لك خلطهم كل ببعضهم وتفرسيهم غوديل زينها من فوق بالطماطم لقشه تون تاع الزيتون وتاكلها
0: وبنينه برشا
1: نتصور اي ساندويتش نتاع كونكومبر
0: اوكي عطينيكم تحبوا ساندويتش طماط ولا ساندويتش كونكومبر كيما تحبوا انتوما وساهل برشا وتعرف والله يصحين منه عشاء وعشاء صحي زاد
1: نحطوا باش نطيبوا بالطماطم كعب شكشوكه
0: كل شيء كل شيء ديك علاش قلت انا
1: ونجموا نشويوها زاده نشويو كعبه الطماطم ونحي لها القشره نتاعها ونحطها في واحده بالزيت زيتونه والا في الكونجيلاتور اللي عنده كونتيتي كبيره واللي يحب نجم نعبيها بالزيت زيتونه نحطوا فيها جرونيت فلفل احمر شيء بص الدبوزه وكمل داك الكعبه وتزين بها.
0: شكرا لك الف شكر شيف اسماء العاشوري نفرحوا ديما كتب حذينا الحقيقه الماكله زمنيه والبنينه ونظيفه والحاجه تعمل كيف شكرا لك شيف اسماء العاشوري.
2: الاذاعه الوطنيه
3: الاذاعه الوطنيه
2: الاذاعه الوطنيه للناس الكل
3: للناس الكل
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيد.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam në fërëmje. تلم الحباب تكلم الأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمان
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
3: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالية تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة هذا وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية قريباً انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية الجديدة لجميع المستويات التعليمية حصرياً عبر منصة الحياة المدرسية وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس وبدعم من الحكومة اليابانية رسمياً مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس مشروع الوقاية من الغرق بهدف تعزيز الوقاية من حوادث الغرق والرفع من جاهزية المتدخلين على مستويات الإسعاف والإنقاذ الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة وذلك في 5 اختصاصات وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية وإلى آخر أخبار العالم مسعفون في غزة يعلنون إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في غارة جوية إسرائيلية على القطاع بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بشأن نزع سلاح حماس اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية يقول إن الحل هو احتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة الطوعية والاستيطان بالقطاع ولا مؤشرات على أن حماس ستسلم سلاحها إسبانيا تعلن عبور نحو 49 ألف مهاجر ومصرع 18 آخرين غرقاً خلال الساعات 24 الماضية وختاماً إسرائيل تعلن تدميرها أنفاقاً لحزب الله تقع تحت منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان وذلك بعد اتهام الجماعة المدعومة من إيران بانتهاك وقف إطلاق النار الحالي بين الجانبين عبر هجوم بطائرة مسيرة نهاية الموجز إلى اللقاء
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 2 أود حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوبة مهرجان أذنه الدولي ينتظركم فكونوا في الموعد
1: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة

0: فيهم الخير.
1: الحقيقة الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي هما ضيوفنا في فيهم الخير، وفيهم برشا خير الحقيقة. تعبوا معناها نسق ماراتوني في الأسابيع الأخرانية، كانوا على ذمة التلامذة متاعنا أو طلبة إن شاء الله يا ربي، مجانا صباح وليل وعشية وفي كل وقت، وهو الواتساب خدام. وإحنا حبينا من خلال ضيفنا اليوم نكرموا أعضاء الجمعية الكل، الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، واللي منهم اللي حضروا معنا برشا في صباح التوانسة باش رافقوكم في توجيه الدورة الرئيسية، ومازالوا باش يحضروا معنا إن شاء الله لين نوصلوكم للدورة النهائية سالمين وانتم فرحانين والعائلات التونسية فرحانة. ضيفنا سي محمد بشير، نهارك أسعد ليا.
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة وتحية لكل متابعين البرنامج.
1: تحية لكم انتم.
2: يعيشك
1: كيف فضلك. كيفاش عديتوهم ليمات الأخرانيين؟ احكي لي، حتى تحكيوا لبعضكم انتم وتتبعوا في الأمور، معناها تقريبا كلكم بخاتيكم نفس الريتم.
2: برشا إرهاق، برشا تعب، مي فما برشا فرحة وقت اللي تحس أنه العمل متاعك ولا المجهود متاعك عنده قيمة، عنده معنى، وقت اللي ترى الفرحة في عينين الأولياء والتلامذة. وإحنا مازلنا مواصلين معناتها في النشاط متاعنا اللي هو نذكر به نشاط لدعم عمل الزميلات والزملاء المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بمختلف مؤسسات التربوية في جمهورية تونس.
1: يعني تحس التونسي، التلميذ التونسي، تحس الولي التونسي واعي بعملية التوجيه هذية، فهمها، يعرف اللي راهو بعد الباك فما برشا، ونقولوا احنا ما نحبش نقول عقبات، هي برشا ان بروتوكول في برشا معناتها مراحل اللي تنجم تعجبكش في الوسط، واعين بيه متفاهمين، ولا ساعات تلقاهم يتغشوا هكا
2: فما صحيح فما شكون اللي يتغشش، كانوا احنا مسؤولين على طريقه اشتغال منظومه التوجيه الجامعي او على مثلا المجموع النقاط اللي يمكن ما يسمحش للتلميذ ولا للتلميذ باش يتحصل على الرغبه الاولى نتاعو. لكن من بعد
1: ترجع ليك، ما الحكايه في الدور ترجع ليك في الاخر،
2: لكن بشويه نقاش وبشويه معناتها، خطر للاسف احنا كان بودنا انه الاولياء يكونوا منخرطين في المساله منذ المرحله الاعداديه، نقول احنا منذ بدايه مرحله التعليم الثانوي، خطر هو راهو لهنا
1: شنو منخرطين منذ المرحله التعليم، خطر احنا هذه مثلا كنقطه ما عندناش درايه كبيره بها. والله انا هاني تو ما انت لين هاي بنتي كملت وكل ما نعرفش لي فما حاجه اسمها استشاري او مرافق
2: مستشار.
1: ليك مستشار او مرافق ليك في عمليه التوجيه.
2: كان تسمح لي دقيقتين باش نعرف بالسلك هذا. هو السلك المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ينتمي لوزاره التربيه. تم بعث هذا السلك خلال سنة 1996، وهو سلك عنده معناتها بعض الخصوصيات خاصة في مسألة التكوين، لأنه التكوين متاعنا هو تكوين إشهادي، احنا السلك الوحيد اللي الدخول ليه يتطلب ماجستير. كنا سابقا معناتها أساتذة، فما مناظرة صارت فيها معناتها زوز اختبارات، اختبار بالعربية واختبار بالفرنسية، ثم فما ان انتروتيان معناتها مقابلة مع لجنة، ثم الثلاثين اللي يختارون في الاخر يتكونوا عامين ويتحصلوا على ماجستير في علوم التربية. الماجستير هذا يخص الإعلام والإرشاد والتوجيه، وحاليا العدد متاعنا أقل من 140 للأسف، لأنه فما برشا المغاردين اللي غادروا السلك، رغم أني تقريبا منذ سنتين ولا ثلاثة وأنا كنت عضو بالمكتب النقابي، معناتها كان فما تعهدات لمحالة شفوية على أساس تدعيم السلك بدفعات أخرى. هاوك علاش يمكن ما فماش برشا أولياء ينجموا يعرفوا أنه فما السلك هذا، لأنه ما يرونيش ديما، ولأنه ساعات العمل مذني وما نجموش نغطيه كل مؤسسات تربوية اللي نشرفوا عليها. على سبيل المثال عنا ولايات كيما تطاوين فيها زوز زملاء، قبلي فيها زوز، دونك عنا سلك، عنا الأساتذة المكلفين بالتوجيه اللي هما يعاونوا فينا واللي هما ينجموا يكونوا معناتها يربطوا ما بيننا احنا وبين الأولياء. ونحب نذكر الأولياء انه رانا متواجدين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
1: شو دوركم في المدارس الإعدادية؟
2: دورنا في المدارس الإعدادية هو مرافق التلاميذ بصفة عامة فيما يتعلق ببناء المشروع، خطر ما نساوش التلميذ متاع السنة السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة ينجم مثلا يلتحق بالتكوين المهني، ينجم يلتحق بشعب الفنون، بشعب الرياضة،
1: دونك تمشيو باش تفسروا لهم
2: نمشيو
1: اش معناه شعب فنون.
2: اما التركيز يعطيك الصحه آه. اما التركيز اكثر في المعاهد كما قلت لك راو
1: في المعاهد شو دوركم؟
2: في المعاهد نشرفوا على عمليه التوجيه المدرسي من الفها الى يائها، معناها خطر لهنا تولي المساله ما تنجم تمر كان من عن طريق المستشار اللي هو رئيس لجنة التوجيه اللي هو يحضر في مجلس التوجيه.
1: معناها انتم تتقابلوا مع التلامذه، معناها تحكيوا مع التلامذه، تحكيوا معهم بصفه اجماليه نتصور كيما اللي معناتها ايام التوجيه اللي تنظمها المعاهد اللي يجي فيها معناها المختص ويحكي لهم على مختلف الشعب والا تاخذوهم دي كا بار كا.
2: كل قسم بالمعاهد كل قسم عنده ثلاثة ولا زوز ولا حتى أربع اجتماعات سنوية يحددها المستشار وفق روزنامة. المستشار أو المستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي معاه فريق عمل يتكون من زوز أساتذة مكلفين بالتوجيه. إضافة إلى هذه الاجتماعات الدورية مع التلامذة فما اجتماعات يقع تنظيمها مع الأولياء، وهوك علاش أنا قبليك قلت ماذا بينا كان جاءوا الأولياء منخرطين، لأنه على سبيل المثال وقت اللي تجي المعهد تعرف انه فما 12 قسم سنه اولى كل قسم فيه 35 تلميذ وفي الاجتماع تلقى 40 ولي، هنا نقطه استفهام. معناتها الاولياء كان ما ينخرطوش في العمليه مع ويتبعوا صغارهم من السنه الاولى من السنه الثانيه بطبيعه بعد امتحان البكالوريا باش يلقاو رواحهم في بعض الاشكاليات، وقتها يكتشفوا اللي فما معناها سلك اسمه سلك المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، والسلك هذا ينجم يعاونهم بالكدا بالكدا ويوفر لهم الاجابه لكل تساؤلاتهم، خاصه وانه سلكنا احنا هو قانونيا وعلميا واكاديميا هو المؤهل لمرافقه آه. كل التلاميذ.
1: يعني لهنا مثلا سي محمد اذا كان التلميذ حاير زعما نمشي سيونس زعما نمشي مات، هنا دور زي المستشار ينجم يعاونه برشا حتى تلقاه باهي منا وباهي منا ومش عارف شنو يعمل، وهو ممكن عنده فكره اكثر على الافاق نتاع وقتها ونتاع ما بعد البكالوريا، ممكن هو بحكم الخبره نتاعو ينجم يقرا خير نقاط القوه او نقاط الضعف. هاو نعطيك هذه ابسط حاجه، خاطر هو كي يمشيو سيونس من الاول علوم تجريبيه اي فوالا علوم تجريبيه كي يمشيو علوم تجريبيه من الاول في اخر السنه الثانيه يقول لك زعما نقعد علوم تجريبيه زعما نمشي مات، خاصه مع المرونه اللي تويكا ولات موجوده من قبل وزاره التربيه انه تنجم تحول يا سيدي ما مشاتش الامور معاك في السنه الثانيه حول في السنه الثالثه ما يسالش.
2: خلينا ساعه على الاقل نذكروا بالعتبات نتاع التوجيه. في نهايه السنه الاولى ثانوي فما اربع مسالك اللي هما الاداب الاقتصاد والخدمات العلوم والتكنولوجيا الاعلاميه اللي يتفرعوا عليهم ستة شعب في نهاية سنة ثانية ثانوي اللي هما العلوم التجريبية الرياضيات علوم التقنية علوم الإعلامية الاقتصاد والتصرف وبطبيعة الأداب
1: ثم الفنون والرياضة.
2: هذوكم منذ نهاية السنة الثانية منذ نهاية السنة التاسعة ينجم التلميذ يلتحق بشعب الرياضة بشعبة الفنون
1: ولا الرياضة
2: حتى من قبل من السنة الثامنة ويتواصل الشيء هذا حتى بعد في نهاية السنة الأولى. فما شروط فما منشور صادر عن وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة كل يصدر كل سنة هو يحدد الشروط الخاصة بشعبة الرياضة.
1: واضح.
2: لكن التركيز في المعاد على الأربع مسالك اللي قلت عليهم وعلى ستة شعب بطبيعة التلميذة أو التلميذ قادر معناها باش يغير أو باش يعاود إعادة أو تصويب المسار متاعه. في بعض الأحيان نجم يمشي سنة ثانية علوم يلقى روحه ولا تلقى روحها التلميذة أنه مسلك العلوم ما يتماشاش مع إمكانياتها فما صعوبات تطلب إعادة التوجيه، وهذا هذه المطالب اللي احنا ننظر فيها. لكن هالمرافقة هذية ما هيش معناها معزولة عن المشروع. أنا احنا نحب نفضلوا كلمة مشروع، ماذا بينا التلميذ يبدأ يخمم في هدف
1: في مشروعه
2: بعد 10-15 سنة. ما ينجمش مثل على سبيل المثال ما ينجمش تلميذ يقول أنا نحلم باش نكون طبيب بعد 10-15 سنة ويلتحق بشعبة
1: الإعلامية
2: علوم الإعلامية ولا بشعبة الاقتصاد والتصرف.
1: واضح.
2: يكون البرنامج واضح من الأول.
1: واضح. نجيو توا لأيام التوجيه، احنا الحقيقة كنتوا معنا فيها خطوة بخطوة حتى لين وصلنا اليوم آخر أجل
2: لتعمير
1: الورقة هذه
2: الاختيار
1: ورقة المستقبل أنا نسميها.
2: بالطبيعة عندها أهمية كبيرة في علاقة بحظوظ نجاح البرنامج في المستقبل ولا المشروع في المستقبل متاع أي ناجح في امتحان البكالوريا. احنا دورنا الرئيسية تنتهي اليوم
1: ومدام
2: مازالوا بعض الساعات نطلبوا من الناجحين في امتحان البكالوريا انهم يعاودوا يثبتوا في اختياراتهم وتكون اختياراتهم واقعيه. فما بلاصه
1: اخر توصيتك
2: فما بلاصه الكل ناجح في امتحان البكالوريا. شنو نقصد الواقعيه؟ لانه لاحظنا في بعض في الاسابيع الفارطه وحتى في الايام الفارطه للاسف فما بعض التشويش من دخلاء اللي يوصلوا حتى يمنيهم انه فما شعبة نجم المجموع النقاط يتيح ب 20 و 25 و 30 نقطة. اذا صارت قبل سابقا فانه فما معطيات موضوعية اللي تسمح بالشيء هذا، مثلا طاقة الاستيعاب تزيد بنسبة 100%، عدد الناجحين في الشعبة هذه ينقص. دونك هذا لا يمكن قراءته الا من طرف مختص في المجال، اما انك تحط اختيارات غير واقعية
1: تمنيهم.
2: ولهنا نتوجه، يعطيك صحة، وإننا هنا نتوجه للناجحين في امتحان البكالوريا، نكونوا واقعيين، نقارنوا ما بين طاقة الاستيعاب متاع 2025 وطاقة الاستيعاب متاع 2026، نشوفوا الرتبة متاعنا حسب المجموعة، وبتبيع الصيغة الإجمالية هي اللي تهمنا مش المعدل إلى غير ذلك. نثبتوا من تسجيل الاختيارات متاعنا، مهم ياسر نثبتوا من تسجيل الاختيارات متاعنا في الأخر. فبعض الناجحين في امتحان البكالوريا يغير، رغم هنا ينجموا يغيروا، ينجم فما ناجحين عمرو نهار الأربعاء ينجموا اليوم يعاودوا يغيروا، مثال اللي حطوا في المرتبة الأولى يحطوا في المرتبة الثالثة، اللي يحطوا في المرتبة الخامسة يقدموا، أما لكن يلزم يسجل، يلزم يسجل ويتأكد من أنه الاختيار نتاعو تم تسجيلها.
1: نقولوا يلزم يسجل، معناها ما احنا في الفوق ما ينفو عمر الورقة، تخرج له الورقة باش يعمرها، يلقى من الفوق تباعها هكا؟
2: تباعها نعم.
1: دونك لازم يدخل غادي
2: يسجل ويتبع. أي.
1: أي.
2: تقنيا يلزم التسجيل ويلزم يتاكد من هذا، من معناتها من من المفترض انه كان عنده امبريمونت يخرج الوثيقه، وديجا في دليل التوجيه الجامعي موجود الانموذج ينجم يتبع ينجم يتبع الامور. الحاجه الاخرى اللي نجم واللي نحب ناكد عليها، علاش تكلمت على الواقعيه؟ لانه في الدوره النهائيه للاسف ما عادش باش يلقاو بلايص، معناتها في بعض الأحيان فما معناتها شعب كان التلميذ ولا التلميذة كانوا يمكن ينجموا يحطوهم كوميتون بلان بي، حتى هذوكم ما عادش يلقاهم في الدورة النهائية ويليوا يتحسروا يقولوا يا ليتني حطيت أنا كذا في المرتبة الثامنة ولا التاسعة راني تحصلت عليها، تولي تصعب المسألة. دونك
1: زيدة ما نعرفش باش نوصل لك حاجة سمعتها أنا، ودايوغ شفت أون فيديو تبرتجت بالزيت، يظهر لي هو تلميذ ولكن توا في الجامعة وخرج هو في نيته أنه يبث التفاؤل ويبث معناها الحلول، فقالهم أعادش بي وبرا ما خديت حد شيء في الدورة الرئيسية. تقعد لك الدورة النهائية أنت مدام السكور متاعك يوصلك، لو يهبط الدليل الجامعي مثلاً أنا في الدورة الرئيسية استهنت بالأمر مثلاً وحطيت أحلام أكبر مني برشا فما خديت حتى شيء، لكن كي نرجع من بعد نلقى والله يسيك الانجنيور الفلاني والله يوصلني سكوري لي، ونلقى آخر واحد في السكور متاع الدليل الجامعي 2026 اللي بشهبت بعد الدورة الرئيسية فيه مثلاً 110 ولا 120 اللي هو آخر واحد تخلو وأنا 130. فإذا كنت تطلب راك تاخذ بالسيف، معناه حقك على أنك تاخذ. ما مدى صحة هالتوجيه هذا؟
2: فما فرق ما بين حقك وما بين يمكن. بالطبيعة فما إعادة تعيين لأسباب استثنائية، معناتها يمكن للناجح في امتحان البكالوريا أنه يغير من بعد حتى كان تحصل على تعيين، مش اللي ما تحصلش، حتى لو كان تحصل على تعيين معناها في الدورة الأخيرة في الدورة الأخيرة هذه ينجم يطلع على القائمة ولا على آخر مجموعة نقاط متاع آخر موجه ويلقى كما تفضلت وقلت أنت، يلقى مثال في الشعبة الفلانية هو جاب 130 في حين أنهم قبلوا حتى 129 ولا 128. به لهنا يمكن له طلب هذه الشعبة، لكن زعما باش يكون وحده هو النجم ما يكونش واحد، النجم تكون فما مئات باش يعملوا كيفه. في الحالة هذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مش تقبل كل من،
1: مش تقبل حسب حدود الطاقة.
2: بالطبيعة
1: واضح. دونك نقعدوا نمشيو نرجعوا للدوره الرئيسيه. حبينا نزيد تحيه شكر لزميلكم اللي خدم شويه مش شويه برشا
2: مازال حتى تو يظل مازال جاتك اي علي مود باس لمرافقه التلامذه اللي ما تحصلوش للاسف على كلمه العبور. هو يظل مازال حتى حاليا جاء تكليف رسمي من طرف السيد وزير التربيه من طرف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويقوم بالمرافقه نتاع التلامذه اللي عندهم اشكال فيما يتعلق
1: اللي هو شكون باش كان
2: سي نجم الدين العلوي.
1: سي نجم الدين العلوي
2: سي نجم الدين
1: العلوي لوجوا عليه في في الفيسبوك واللي ما عندوش كلمة العبور عليه عليه
2: هو هو, هو, هو الدور هو شنو أكبر دور هو هنا بالحق ملاحظة معناتها حتى لسلطة الإشراف راهو المنصة متاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الناحية التقنية ممتازة لكن راهو عملية التوجيه لا ماهيش عملية آلية ماهيش احنا التلامذات متاعنا اللي نجحوا ماهمش عداد عندنا مي عندنا ألفة عندنا أنيس معناش 140 معناش 141 وتويك المشكلة انه هو المجهودات اللي قاعد يقوم بها هي لإحاطة ومرافقة هذوما اللي في حيرة ما ننساوش راهو تعدى عليهم عام الأولياء والتلامذة هذوما تعدى عام ماهوش سهل أي. امتحان البكالوريا راهو ما نغزروش احنا أي. وحتى الفرحه اللي بيجوا يفرحوا بها جمع اربع ايام
1: وبعدها
2: جاء التوجيه
1: في هذا زاد الحقيقه نحب نشكر برشا معناها كل هيكل وزاره التربيه والتعليم خاصه اداره التوجيه الجامعي اللي يمشيوا حتى الغادي توينسا يستقبلوهم الموظفين ويقعدوا معاهم يحلوا معاهم زادا مشكلتها كلمة العبور هذية اللي إن شاء الله العام الجاي نلقاو لها حل آخر أنجع أسهل باش ما نعيشوش نفس التجربة متاع السنين خاطر السنين تول تول 11-24 دقيقة مازلت فما أوليات لوجه على كلمة العبور راهو دونك المجهودات الكل هاي موجودة على ذمتكم يذي حتى شيء ما يذي حتى حق سي نجم الدين العلوي مشكور برشا وهو عطينيكم اسم الأسامي الموجود على موقع التواصل الاجتماعي وطبعا كنت حب حتى نخلي رقمه مع فاطمة باش اللي يحب يكلمه ويكمل ينسق معه كلمة العبور اللي مازال ما خداش كلمة العبور وايضا الادارة
2: الادارة العمل شؤون طالبية ادارة شؤون طالبية هي في وزارة التعليم العالي
1: اللي وين المشتل
2: وين المشتل هي اللي قاعدة معناتها الادارة هذه باطاراتها واعوانها قاعدين معناتها يقوموا بالمجهودات وقاعدين يستقبلوا في الاولياء هي مشكلة احنا نتمناو بصفتنا معناتها بكل موضوعية أهل الاختصاص نتمناه يتم تشريكنا في كل ما له علاقة بالتوجيه سواء المدرسي أو الجامعي والاستماع إلى تصوراتنا والعمل ببعض التوصيات خطر صحيح فما إكراهات إدارية فما إكراهات لوجستية لكن في الأخير معناتها احنا نعرف الميدان بالكدا واحنا نعرف وش فما في المؤسسات التربوية وعنا فكرة على اللي يصير في علاقة
1: وفي الأخر بكل التشاور ما ينجم كان يفتح افاق اخرى ما ينجمش يغلق افاق ولا يعمل مشاكل التشاور ما ينجم كان يحل وما ينجم كان يوسع وما ينجم كان يكون اللي جاي خير. شكرا ليك مره اخرى ضيفنا سي محمد بشير الهيشري شكرا للجمعية التونسية للاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
2: والمهني
1: زاد وان شاء الله تكملوا معنا المشوار حتى للدوره النهائيه بقدره الاله مع الشكر لكم ولسي نجم الدين العلوي ولكل الكل اعضاء الجمعيه واحد واحد اللي ارقامهم
2: كانت السلك. وكل منتسبي السلك عندنا زملاء قاعدين يخدموا في خدمه كبيره خاصه في الجهات هذه تحيه لهم وتحيه ايضا للاذاعه الوطنيه وتحيه ليك انت
1: شكرا
2: خاطر مانيش وحدي جيت جاوا بعض الزملاء معاك واحنا ديما نجيو لهنا بكل معناتها نخدموا بكل اريحيه ونقدموا الاضافه ومشكورين على خاطر توفروا لنا كل معناتها ظروف اللي تسمح لنا باش نعاونوا الاولياء والتلامذه.
1: هذه فيهم الخير لليوم من بعد شويه حمدي حشيت خبير في المناخ زعما فما تقلبات كما يحكيوا على مواقع التواصل الاجتماعي فما تقلبات هل يعتبروها خطيره التوقعات الجايه والا هي عاديه ضمن شهر اوت زعما بالحق خريف يساوي عواصف والا لا توصيات لشهر اوت بعد شويه توصيات مناخيه طبعا بعد شويه على موجاتنا.

مواصلين معكم في صباح توينسا حتى النص نهار في انتظاره أنه نتحصلوا على ضيفنا بعد شوية نحكي معه خاصة على التقلبات المناخية المنتظرة. من الغادي نرجع لموزيكتنا ونسمع شوية موزيكا ونكون بعد شوية مع أنيسة الشعباني خبيرة في التجميل. زيدا باش نجيو شوية على عروساتنا والتحضيرات اللي نعملوهم، شنو اللي يضر وشنو اللي ما يضرش، وكيفاش نجم نتصرف معناه نتجمل بطريقة اللي متأذيش للبشرة متاعي ولا عيني، خاصة عيني باعتبارهم مش حكيو على الرموش. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا صباح توينسا.

0: بودكاست أحلى.
1: لحديش وخمسين دقيقة نختموا حصتنا اليوم بهكا أحلى مع أنيسة شعباني خبيرة في التجميل. شو الأحوال؟
2: صباح الخير.
1: صحة لباسة؟
2: الحمد لله عايش.
1: احنا آخر مرة حكينا فيها نتذكر على كل ما هو العناية بالبشرة اللي مهمة يصرف الصيف على خاطر احنا نتعرضوا للشمس، للبيسين، للبحر، المكياجات نتاع السهرية نتاع الليل، البو تتعب قد ما يكون فما انسوا ويبدا ناتشوريل ومحليه
2: لهوة خاصة
1: لهوة قد ما يكون خير. والحقيقة انيسة خذينا من عندك دي غوسيت وخذينا حتى لي سوان اللي تعملوهم انتم بيتكم في السونتر به. اليوم نحكيو على الرموش الاصطناعية اللي كثرت. هذا بالمغناطيس، هذا سيلاسيل، هذا يتركب الكل، هذا ساعة من حيث النوعية ثم حيث حتى من حيث الفورمة واللي يركبوا كان في الأخر برك. فما اللي مثلا طويل برشا مقلوبين، فما اللي قصار. أنا نحب نعرف كل عين شنو يواتيها أببخي، شنو اللي خرج تندانس ساعة وشنو كل عين يواتيها، وفي وسط الأنواع اللي موجودة باش تنصحنا. خد فما شكون يقولك خوي أعمل مغناطيسي وأسهل حاجة وتنحني، فما شكون يقولك راه المغناطيسي يهز معاه الشعر الناتشوغيل. فكخبيرة في التجميل باش تنصحنا.
2: هي الرموش يعني توا دارجة، العبيد الكل ولات تحب تركب خاطر أسهل من المسكاغا. المسكاغا كما تعرف يطيح ودنيا سخانة وعرق، وكان مشى للبحر يبدا سيل تحت عينها ماهوش حلو. نجي تقول لك انا جو بريفير نركب سيلاسيل. سيلاسيل عندنا الافريكان، عندنا اونسوا، وعندنا الفوسيل اللي هي كامله تركب مع المكياج.
1: ديما نص دونك الفوسيل خليها على الشير هذيك،
2: هذيك تركب مع المكياج كامله.
1: للاستعمال اليومي
2: فوالا. كي تجي تقول لك انا عندي مثال نهارين ثلاثة ايام فرح، يعني فرح ونحب نركب جوست ثلاثة أربع ايام، تركب الافريكان ما تشدش برشا من جمعة ل 15 يوم وبعد تغسل وجهها.
1: من جمعة ل 15 يوم
2: وكي تغسل وجهها في الدار، يعني تغسل وجهها بالكدا بالكدا تنحاو يمشيو في الماء
1: بالكدا بالكدا. خاطر لو نحكيو على معناها نوعية لافريكان راهي تغسل وجهك يقعد لك تفرك
2: تغسل وجهك بحر كل ما هو ماء بارد تقعد لك، تغسل وجهك بالماء الدافي
1: تتنحى
2: يتحل الكل وتجبدها.
1: وهذا
2: هذيك هذيك اللي ما تحبش تقعد برشا. سينو عنا أنسوا اللي هي شعره حرير كيما شعره نتاع الشويفر الشفره نتاعنا، ركبوها مع الشفره. عرفت كل شفره تركب مع شفره تشد الوقت، لكن بلو ناتوريل. ومثال انت تحب معاش مثال تقعد ثلاثة شهور بهم، تجي كل ثلاثة جمعات تشارجي، يعني ها ثلاثة شهور وانتي متبدا مركبة. فما شكون تقولك نحب ايفي مسكاغا، يعني انا كراها ساعات انا هاني يعني خبير التجميل ونقعد نعس اسك هي مركبة ولا لي على ماهم ناتوريل. فما شكون تقولك شارجيلي، كل واحدة وكيفاش.
1: اي لهنا الكل اللي تحط
2: اي
1: برشا ناس يقولك لا اتو تهلك عينك بيه.
2: لا سي با فغي، هي ما عندها حتى كونتاكت بالعين، هي تركب فوق الشفرة والكل جوست انتي تحطه، يعني ها ما عادش فما حتى غيسك على العين.
1: ونحكيو على كل صحي خاص بهم
2: بيان سيغ نتاع العينين يا اخي يلعبوا ويلعبوش كي يعملوا حاجه هذيكم.
1: يعني لهنا عباره انسان عامل ذوافرو ويمشي كل ثلاثه جمعات يعمل غومبليساج
2: يشارجي للشويفر باش ما تقعدش تحت المسكاغا هاو سيل، والا تجي تعمل مسكاغا واتر بروف خاطر يطيح الشويفر معروف. تقول لك انا خلي نعمل سيلاسيل ونستحفظ عليهم وكل ثلاثه جمعات نشارجي، وبعد ثلاثه شهور اربع شهور تنحي تقعد بريود مثلك جمعتين ثلاثة متفرهدة بليش ونعاودوا نفس الحكاية. فما عبيد تنحاش من عينها راه.
1: يعني نرجعوا معناها كيما توا منعش نحس لا توندونس انيسا وانت تقول لي نحس لا توندونس توا ماشيين لكل ما هو تركيب. مثلا انا نعرف شكون يقول لك انا نلبس بيروك على
2: باش ما نتعب
1: شعري باش ما نتعب شعري ما نقعدش نجبد فيه وهاو عملت له بروتيين وهاو عملت له درا شنو. يا لي بيروك ناتوريل
2: بيان سور
1: كل شعرك.
2: انا فما دي ستار نلبسهم بيروك باش ما نقعدش نعمل لها شعرها، تقول لك شعري تقلق والكل. تبدا عندها برنامج مثل مارتين في الجامعه تقول لك اعمل لي واش لازم تعمل لي بروشينغ وبلاك ودرا شنو، لبسني بيروك تبدا محلي ناتوريل
1: فوالا. دونك هكا
2: تقريبا نتاع كل يوم
1: تقريبا
2: نتاع عرس نتاع عرفت عندك مناسبه مثل تحب شعرك تاعب حاجه تلبس بيروك
1: تقريبا. وفما اللي لبس انا نعرف شكون لبسها معناتها البيروك مع يلبسها يجي يخرج لمده طويله حتى لين صلحت شعره كاريمون حتى لين خاطر لا تنجم تعمل خطيين لا تنجم تعمل حتى شيء باعتبار انه الحاله تاعبه برشا.
2: فما دي سوان كي شعرها تاعب فما دي سوان جينا شعرة يرجع لبسها اللي راهو
1: لكن سابخوندو اي لكن تاخذ وقت فك الوقت هذاك انا نعرف شكون
2: يبدا عندها مناسبه تلبس بيروك والا اكستنسيون شوفوا كيفاش ركحولها
1: نتصور معناها نفس التخميم معناها زاد انا باش ما نقعدش نعمل كل مره وانا ماسكارا وفوق ماسكارا خاطر كي تعمل لي فوسيل حتى الكحول من فوق تستغنى عليه باعتباره انه هي
2: تبدا العين مزيانة. شو سواء عندك مثال فما عباد عينها صغيره تولي محله العين تظهر كبيره مثال فما عباد عندها الشحمه فوق العين مخيبها كي تركب السلاسيل ما عادش تظهر الشحمه تبدا محليها مزيانه يعني عرفت تحل برشا مشاكل
1: وقتاش نركب في ذنب برك وقتاش نركب من قدام برك وقتاش نركب الكل
2: شو فماش من قدام برك فما ديما في الاخر نتاع العين تبدا مثال عينها صغيره وتقول لك انا نحب روحي ناتيوغير على الاخر ما نحبش نظهر لي انا مركبه هذيك تركب في الاخر نتاع العين فما حتى كي نعملوا مكياج تجي تقول لك ركب لي من الاخر ولا انا ركب لها من الاخر باش ما تظهرهاش عرفت برشا
1: وكي تركب من الاخر بكل يكبر العينه
2: يكبر محليها تجبد العين جبده العين تعمل اي تظهر محليها
1: كي تبدا العين الصغيره اش تعملوا لها؟
2: ركبوا سلاسيل تبدا قصيره وتمشي وتطويل باش تتحل العين
1: وقتاش تركب طويل كاريمون؟
2: الطويل تبدا عينها هكا هي عرفت ملاهي كبيره ولاهي صغيره وتبدا هي مثال مستحقه ديما تخرج في الليل وتحب عينها تبدا ظاهره خاطر في الليل ماك تعرف كل شيء يلزم فوالا يلزم حاجه
1: مش كيما ذو الصباح
2: فوالا مش كيما صباح تغزر كيما في الليل فما عباد يعني ديما يخرجوا في الليل تقول لك نحب شارجي لي عيني نحب عيني تبدا ظاهره واللي يخدموا في البنوك ولا في المؤسسات تقول لك نحب حاجه ناتوريل اون ديغي عامله ماسكارا
1: فوالا شكرا لك أنيسة الشعبيني خبيرة في التجميل حكينا اليوم على الرموش الاصطناعية بأنواعها مع المغناطيسي
2: والله به زادة ماهيش خايبة متاع واحدة في الدار باش ما تقعدش تستعمل كل حتى تركب وبعد نحي الكل إجا نقول الكل متاع مناسبة حلو خير من اللي تقعد عرفت تعمل في ماسكارا والماسكارا مش باش يعطيك نفس الفوليوم عرفت هكا تركب وكهو
1: شكرا مرة أخرى أنيسة شعباني شكرا لك عودة في الشبي في الإعداد شكرا لكريم المدب في الإخراج فاطمة عبار في التنسيق عمار جبيري اليوم معنا في الإخراج الرقمي ريم بن شعلية في الميكرو شهية طيبة نسكل
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس الاذاعه التونسيه وين انت وين هي
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
4: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
3: صفوة
5: دبلش وحدين هي من ديريني دبلش وحدين هي من ديريني
3: يوسف التميمي
6: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة
3: لذاع الوطنية تونسية 100%
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
8: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز فتح باب الترشح لبعثة الحج لموسم 1448 هجرية للموافق ل 2027 ميلادي مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد يؤكد رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية والمساهمة في الانتقال الإيكولوجي. المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئة مسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. وتفتح الإجازة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في شعب العلوم التجريبية والرياضيات والتقنية. مستثمرون تونسيون يطالبون خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج المنتظمة بالمركب الثقافي بمدينة باجة، يطالبون بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. بداية من يوم الاثنين المقبل تنظم المدرسة الوطنية للإدارة استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين لإصلاح منظومتها التكوينية حتى تستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. الإدارة العامة للأداءات تعلم بأن 17 من أوت المقبل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وإلى آخر أخبار العالم، قيادة حركة حماس وفي رسالة باللغة الإنجليزية إلى البيت الأبيض تؤكد فيها اهتمامها بدعم الاتفاق ونزع سلاحها، لكنها تريد وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، لا تهاجم خلاله إسرائيل قطاع غزة ولا تقوم بأي عمليات اغتيال، وتبدأ في سحب قواتها من القطاع. حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة مع حركة حماس تعلن رفضها للتقارير التي تتحدث عن اتفاق مدعوم من الولايات المتحدة يتضمن نزع سلاح الحركتين في قطاع غزة. وأكدت الحركة أن المزاعم القائلة بأن اتفاقا قد تم التوصل إليه غير دقيقة، حيث صرح عضو في المكتب السياسي للجهاد الإسلامي بأن الوثيقة المتداولة لم تكن سوى مسودة قدمت الحركة ملاحظات واعتراضات عليها. رئيس الوزراء الإسباني يتوجه اليوم إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني الواقعة في شمال المغرب بعد عبور عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين الحدود إلى المدينة. وإسبانيا تعلن تعزيز حضورها الأمني في سبتة عبر إرسال أفراد من قواتها المسلحة. وختاماً، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
0: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
9: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: اسمع واستمتع. النغمة نغمتك.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم.
4: بعض الامهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطه بشكل والا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل امهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
3: الدكتور حكيم.
5: جمهور مهرجان بوغارنين، موعدكم مع الفنان التونسي المتميز حمزة بوشناق في عرض يحمل عنوان أوركسترا، وذلك يوم الأحد 2 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. عمل فني مستلهم من مسلسل راجوج متميز بمشاركة عديد الفنانين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين دولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: وفي عناوينها: حوادث الطرقات تخلف أكثر من 700 قتيل منذ بداية السنة، واليوم إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008. اليوم انطلاق مهرجان حمتنا فنانة والعروض مجانية للعموم. في العالم، إسبانيا تعلن عبور نحو 50,000 مهاجر ومصرع 18 آخرين غرقا خلال 24 ساعة. مستمعين الكرام، أهلا بكم. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية. من جهة أخرى، أكدت الوزارة استكمال إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. في موضوع متصل بالتربية، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منير الجيزاني أن انطلاق ترسيم التلاميذ على بوابة الحياة المدرسية التي أعلنت الوزارة دخولها حيز التفعيل عبر الرابط vscolaire.education.tn سيتم الإعلان عنها في موعده، مشددا خلال تدخله في ذات الشباب على أن هذه البوابة تهدف إلى إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، كما توفر خدمات رقمية لمنظور الوزارة.
7: الولي المنصة هذه نجم يتحصل على كل المعلومات الخاصة بأبنائه، أيضا خدمات لكل مواطن ولكل منظوريها زادة، منها النتائج الحينية فيها لا كرياسيون تاع لي زومبلو دو طون. أول حاجة يلانسي الابليكاسيون اللي هي vscolaire.education.tn، بوطون اللي هو فتح حساب يحط المعطيات نتاعو، يجيه ميساج على نمرو تليفون فيه كود دو فاليداسيون، يعمل لا كرياسيون تاع مود باس. كل ولي يدخل تويك الاسباس نتاعو، سواء ولده مرسم بل يحط المعرف الوحيد القديم، سيتم جلب كل المعطيات نتاع ابنه. بالنسبه للتلميذ الجديد يحط لي زانفورماسيون نتاع ولده، ويتم جلب المعطيات نتاعو من حاله المدنيه، تصير لا فاليداسيون بالطبيعه من عند الولي. وزاره التربيه ستصدر بلاغ فاش يكون بدايه الترسيم، هي اللي عندها الباب اللي تهبطها في الابدان.
6: أطلقت اليوم جمعية تونس لسلامة المرورية بالتعاون مع الاتحاد العربي لسلامة المرورية جائزة المؤسسة الأكثر التزاماً بالسلامة المرورية. فكرة عن الجائزة والهدف من إحداثها يقدمها رئيس الجمعية بلال نيفي في تصريح للأخبار.
8: تم اعتماد 3 مؤسسات وطنية وجهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية. المؤسسات هذه تتمثل في شركة تونس لطرقات السيارة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرته الأحصائيات الرسمية من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونص، تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام إلى جانب خبراء في قانون المروري.
6: والجائزة تأتي في ظل ارتفاع كبير لحوادث الطرقات التي خلفت منذ بداية السنة أكثر من 700 قتيل، يضيف بلال نيفي.
8: تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية لتعميم هذه التجربة، العمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل إلى 50% في أفق 2030. أحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا.
6: ابتكر الطالب حسين الحمروني منظومة رقمية ذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي وتعتمد على الدرون لمتابعة الضيعات الفلاحية بهدف تسهيل عملية استشعار الحرائق والأمراض بطريقة مبكرة.
9: هي منظومة متكاملة مبنية بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على درونات وإلا درون واحدة ودي كابتور يكونوا موجودين على الضيعة سوفرم دو بيكي. هي ديتكتي الأمراض بطريقة مبكرة، تفيق بالحرائق بطريقة مبكرة، تعمل بونتاج وسويفين تاع الخدامة، ديتكتي ليزانتروزيون تاع الحيوانات الضار. بالنسبة لحكاية ديتكسيون تاع الأمراض بطريقة مبكرة، فإنه الدرون تطير تصور تاخذ لقطات وإلا في الوقت الحقيقي وتعمل تحليل وتبعث بالوقت للفلاح وللمهندس. بالنسبة لديتكسيون تاع الحرائق، هي ديتكتي الحريقة تبعث للفلاح في ظرف 180 ثانية، كان ما فهمش تجاوب من الفلاح فهي تكلم الحماية عن طريق موزع صوتي تبعث لها اللوكاليزاسيون. بالنسبة للخدمة، وقت تكون فما حال تختار عليهم فإنها تنبه الفلاح وتنبه الخدامة عن طريق مكبر صوت. بالنسبة لطرد الحيوانات الضارة، فإنها ليكابتور هيدهم يخرجوا أصوات موجات غير مسموعة للإنسان، تخلي الحيوانات يهربوا من غير ما نضروا السيستم البيئي نتاعنا عن طريق استعمال أدوية ولا نيتراليزاسيون تاع الحيوانات.
6: وفي الثقافة، ينظم فضاء مسار للفنون بالعاصمة بداية من اليوم وإلى 7 أوت المقبل الدورة 12 من مهرجان حومتنا فنانة تحت شعار الثقافة للجميع. فعاليات المهرجان تنطلق بعرض موسيقي للفنان نضال اليحيوي وتجمع بين المسرح والشعر والموسيقى وفق تصريح منسقة البرمجة نجلة جريدي لإذاعة تونس الثقافية.
10: حومتنا فنانة يرجع للبطحة، اتقرر يكون مهرجان موسمي قار مفتوح للعموم، يقدم عروضه بالمجان، تكريسة لمفهوم ثقافة القرب، الفلسفة الكاملة اللي انبنى عليها مسار للفنون. دورة 12، ولولا انقطاعه لفترة كانت تكون الدورة رقم 15. بداية من 31 جويلية الافتتاح يكون مع قربي للفنان نضال اليحيوي. النهار الثاني يكون عرض أنيمي كارتون سونغ. بعد تجربة أوبن مايك فوك المايك مع الفنان كريم كوكي، هذه زادة واحدة من التجارب القديمة اللي عملها فضاء مسار. سوق الشعر، الفكرة هي الكلمة، ستامبالي مع بالحسن ميهوبة، سيرك باباروني أيضا مش يكون موجود، عرض مسرحي نهار 6 أوت، هذي شانتي 3 عن مراد الثالث الحبيب بولعريس هو، والاختتام مع الفنان خالد الهبر ومجموعة عيون الكلام.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: أعلنت الشرطة الإسبانية غرق 18 من المهاجرين عند محاولتهم عبور الحدود بحرا بين المغرب وسبتة، بينما عبر حوالي 50,000 شخص الحدود خلال 24 ساعة. ويتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى مدينة سبتة الواقعة شمال المغرب لمعاينة الوضع. وعززت وزارة الداخلية وجودها الأمني في سبتة التي تواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية، بينما أعلنت فنلندا أنها تؤيد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن. ويعيد تدفق المهاجرين إلى الأذهان أزمة سنة 2021 حين وصل أكثر من 10,000 مهاجر إلى سبتة قادمين من المغرب خلال يومين. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع لطائرات مقاتلة وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمساعدة جوية من الجيش الأمريكي، في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها. أكدت حركة المقاومة حماس اليوم ضرورة موافقة الكيان الإسرائيلي على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تبدأ حماس في تنفيذه. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حوادث الطرقات تخلف أكثر من 700 قتيل منذ بداية السنة، واليوم إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاماً بالسلامة المرورية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008. اليوم انطلاق مهرجان حمتنا فنانة والعروض مجانية للعمومة. في العالم إسبانيا تعلن عبور نحو 50,000 مهاجر ومصرع 18 آخرين خرقنا خلال 24 ساعة. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
13: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة سبأ. أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة سبأ. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الكرمة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوسع.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: الحمد لله الذي خلق الخلق بتقديره ودبر الكون بحكمته وأجرى الأيام والليالي بعلمه وجعل في اختلاف الفصول والحر والبرد آيات لأولي الألباب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نسألك يا الله، يا واحد ويا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك جميعا أن تثبتنا على كلمة التوحيد في الحياة الدنيا ويوم تكون عليك الوفادة. يا رب نور بها قلوبنا ولألأ بها جباهنا عند العرض عليك، واجعلنا بها يا ربنا في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن المؤمنين، موضوع خطبة اليوم إن شاء الله هو وعظي إرشادي تذكيري بعنوان أين نحن في حر هذه الأيام من حر الآخرة. لكن بادئ ذي بدر، أوصيكم أيها الجمع الكريم ونفسي معكم، أوصيكم وألح على حضراتكم بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد، لقول المولى العزيز الرحيم الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله وهداكم لما فيه خيركم، أن من نعم الله تعالى أن جعل في هذا الكون آيات، هذه الآيات التي جعلها المولى سبحانه وتعالى لتذكر القلوب وتوقظ الغافلين. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا رب. ومن هذه الآيات لأولي الألباب، من هذه الآيات المنبهات، شدة الحر، شدة الحر التي نعيشها في هذه الأيام، وهي ليست مجرد ظاهرة مناخية، بل فيها عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وتذكير، أقول وتذكير بحر أشد وأعظم. أتدرون ما هذا الحر؟ هو حر يوم القيامة، هو حر جهنم. نسأل الله تعالى لنا جميعا السلامة والعافية. أيها المؤمنون، لقد أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحر الذي نجده في حياتنا له صلة كبرى وعميقة بما أعده الله تعالى في الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، الحديث تعرفوه: اشتكت النار إلى ربها، قلوا اللهم أجرنا من النار يا رب. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يبين الرسول فيقول: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البرد، من زمهرير جهنم. لذا فإذا لفحتنا حرارة الشمس، وقد لفحتنا، أحببنا أم كرهنا، وتسبب منا العرق مدرارا، وقد تسبب، وصرنا نتمنى نسمة باردة. أريد أصبح اليوم، لكن نسمة العليلة اللي طلعت أصبح فضل من الله، قولوا الحمد لله، من أيام لم نرها، وصرنا نتمنى نسمة باردة أو ظلا نستظل به، فلنتذكر أيها الجمع الكريم حرارة النار التي قال فيها المولى تعالى: إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هذا وأن شمس الدنيا، شمس الدنيا التي هي فوقنا والتي نراها، مهما اشتد حرها تغيب عند المساء وتغير الطقس، أما شمس يوم القيامة فتدنو من الخلائق حتى تكون منهم مقدار ميل. قيل الميل وكل المرود اللي تكحل به المرأة، كما أخبر بذلك النبي الكريم. ويكون الناس، اردوا بالكم لهنا، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، إن شاء الله يكونوا هنا من نوع هذا، لابد منه كعبيه يعني العرق حتى الكعبيه ساقيك كهو. ومنهم من يبلغ ركبتيه، معنى ذنوب أكثر. ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. اللهم أجرنا يا رب. فأي موقف هذا؟ وأي حر أشد من هذا؟ ولهذا نرى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين يرشدنا، يوجهنا، يعلمنا كيف نخفف عن أنفسنا وعن الناس أوقات الحر. أعطي مثال واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا ومن سماحة الإسلام ويسره، وهو دين الرحمة ورفع الحرج، كما حث الإسلام على الرحمة بالخلق جميعا. كيما تحس به أنت، تصور غيرك يحس به أكثر منك أنت. إذ لا يجوز يا أرباب الأعمال، يا أصحاب المؤسسات، لا يجوز تعريض العمال أو الضعفاء لما فيه هلاكهم أو مشقة عظيمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الناس في الحر، اختب لنا جميعا، سقي الماء وإغاثة المحتاج وإيواء من يحتاج إلى الظل، إيجا معايا مثالش، والإحسان إلى أقول كبار السن والمرضى، خاصة اللي يحتاجوا التنفس الاصطناعي مع قطعان الكهرباء. هذا ولا ننسى الحيوانات، ما تنسوهمش منك الحيوان، على الأقل المصيبة مش الحيوانات اللي تحت رعايتك، بل أقول أتحدث عن الحيوانات السائبة مع الأسف من كلاب وقطط وغيرها وطيور. فلنوفر لها رحمكم الله الماء فضلا عن الطعام في هذه الأيام العصيبة. هذا ولنعلم، ونحن نعلم أنه إذا كان حر الدنيا يشتد أياما ثم يزول بفضل الله تعالى، سيزول إن شاء الله، شوية صبر بركة. فإن المؤمن العاقل، نحن جميعا علينا أن نأخذ نجعل منه عبرة، نستعد بها لحر يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبرنا رسولنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكرمهم الله يوم القيامة، من يذلهم المولى تعالى يوم القيامة بماذا؟ بذله. إن شاء الله نكون نحن من هؤلاء يا رب، وأهلينا وأحبابنا وأخواننا وجميع المؤمنين المؤمنات. ففي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نعرفه لكن يكون حافظ لنا باش نذكروا بأنفسنا في هذه الأيام: سبعة يذلهم الله في ذل يوم لا ذل إلا ذله. ثم ذكر الإمام العادل والشاب الناشئ في عبادة الله: هنيئا لك أيها الشاب، ورجلا قلبه معلق بالمساجد، ألستم أنتم أيها المؤمنون، هنيئا لكم، داوموا. ورجلين تحابا في الله، ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيا أيها الأخ الكريم، يا من ترجو النجاة من حر ذلك اليوم، أقول لك ولنفسي معك، احرص على أن تكون ضمن هؤلاء السبعة، حيد اثنين ثلاثة ما فيها بأس الكل. هذا ومن أسباب النجاة كذلك كثرة الصدقة والإحسان، كثرة الصدقة في مثل هذه الأيام وغيرها، فيتقي صاحبها من حر يوم القيامة. لأن حبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال؟ قال: كل امرئ في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. أنت تخرج صدقة، أنت تعمر بيت ربي، أنت تفعل الخير، تبقى يوم القيامة تحت الظل. تعش معناها الظل هنا هو الأمن، هو الأمان، يوم الفزع الأكبر هو الهدوء، هو السكينة، هو الخير. ويقول أيضا: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولا ننسى أن من أسباب وأعظم ما يطفئ حر الذنوب، وكلنا مذنبون يوم التغابن، التوبة الصادقة، لقول المولى تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يضاف إلى ذلك كثرة سقي الماء، فإذا كانت قد غفرت الذنوب من سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا؟ ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه لا نجاة لنا إلا بالفرار إليه، وإن الفرار منه وإليه هو حقيقة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى عليه ربه في الأولين والآخرين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوف الرحمن المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وتذكروا دوما ما قال أرحم الراحمين، آية تعفوها حافظينها، لكن مطلوب منا أن نكررها قولا وفعلا بإذن الله. ماذا قال ربنا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قولوا يا رب، يا رب اجعلنا من المزحزحين الفائزين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وابسطوا لمولاكم أكف براعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة استجابة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، ويسر لنا أمورنا كلها. يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، أجرنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أذلنا في ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك. اللهم يا لطيفا بعبادك ويا رحيما بخلقك، هون علينا حر هذه الأيام، والطب بنا وارحمنا واجعله بردا وسلاما، وأجرنا يا ربنا من حر يوم القيامة. يا الله يا من تجود وتسمح، ويا من تعطي وتمنح، ويا من تعفو وتصفح، يا من أنت بجلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واحفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا من الحرائق والجفاف وكل سوء. اللهم هون علينا شدة هذه الأيام، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب، فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين منهم، أبدل عسرهم يسرا وشدتهم رخاء وخوفهم أمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الكرمة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوسع.
3: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: Flash Sport.
1: مرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية. بنسبة كبيرة لن يتم إعادة قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد الخطأ المادي اللي صار في عملية السحب واللي ما عندوش تأثير على نتائج القرعة أو تركيبة الرزنامة. واجتماع منتظر لمكتب الرابطة اليوم وبعده يتم إصدار بلاغ توضيحي، وكما قلت فإن الأمور تسير نحو عدم إعادة القرعة. مباريات ودية اليوم استعدادا للموسم القادم. مع الستة في الحديقة باء دون حضور جمهور الترجي مع اتحاد كرتاج، مباراة سفرة حسين بن ساسي في مركز الطرابوسات بعين دراهم، مباراة النادي الافريقي والنجم الخميري بتحكيم خليل الجريء، وفي شط مريم بملعب احدى نزول امل حمام سوسة مع ترجي جرجيس مباراة سفرة فرج عبد اللاوي. في أيضا مجموعة أخرى من المباريات باش تكون على امتداد الأسبوع هذا وأيضا الأسبوع القادم. نهار الأحد في عين دراهم مباراة ثانية للنادي الإفريقي باش تكون في مواجهة للنادي الرياضي لبنزرتي. نهار الاثنين في تبرقة الأولمبي الباجي مع أولمبيك أقبو الجزائري. نهار الثلاثة في عين دراهم أمل حمام سوسة مع اتحاد العاصمة الجزائري. أيضا في الحديقة باء ترجي يلاقي الحزم السعودي اللي دربه التونسي جلال القادري. ونهار الخميس القادم في ملعب زويتن الترجي أيضا يواجه سان بيدرو الإيفواري. المهاجم المالي للترجي أبو بكر دياكي تيمشي ينتقل رسميا لنادي الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري كيف ما قلنا على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد مقابل 300,000 دولار. في النجم الساحلي عديد الأسماء تغادر الفريق بقرار من المدرب براكوني، وحسب آخر الأخبار فإنه باش يقع التخلي على اللاعب ماهر بصغير. نجم المتلوي يواصل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي، وكان أعلن انتداب المهاجم عامر جويني في شكل إعارة من النادي الصفاقسي لمدة موسم وحيد. جويني عمره 23 سنة ولعب سابقا مع مستقبل جابس، وهذا هو الانتداب الثامن لفريق نجم المتلوي. النادي الصفاقسي قريب من الإمضاء مع متوسط الميدان الدفاعي الأوغندي ريان كيزيوتو، لاعب عمره 21 سنة قادم من الشرطة الأوغندي، من المنتظر وصول اليوم لتونس لإتمام بقية الإجراءات. في تقدم سقيط الدائرة الإمضاء مع الظهير الأيسر السنغالي أمادو با عقد لمدة 3 سنوات. أمادو با هو اللاعب الأجنبي الثالث اللي يكون موجود في تقدم سقيط الدائرة. البارح في الليل بمقر إقامة سفير إيطاليا بتونس كان حفل استقبال على شرف البعثة التونسية اللي باش تشارك في الألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، وكان حاضر سعادة سفير إيطاليا بتونس السيد أليساندرو بروناس اللي تحدثنا معه على جاهزية الألعاب وانتظاراته من المشاركة التونسية.
2: Toujours un plaisir d'être sur vos ondes. C'est dans quelques jours, le 21 août, commence la 20e édition des Jeux de la Méditerranée. Taranto est prête pour accueillir les athlètes dans le sud d'Italie, d'une région qui se projette dans la Méditerranée. Et c'est justement avec cet esprit d'inclusion, de pont naturel entre les rives de la Méditerranée que ces jeux veulent contribuer à créer un esprit d'amitié, de convivialité, mais surtout d'excellence sportive entre tous les pays de la Méditerranée. Et donc voilà, il me reste que souhaiter le mieux à l'équipe nationale tunisienne. Je sais que vous avez gagné 9 médailles d'or, ça c'est le record aux Jeux de la Méditerranée. J'espère que vous en allez gagner au moins 10 cette fois-ci. Une bonne chance de tout mon cœur. Ils doivent avoir la fierté de représenter leur pays, mais aussi la bonne approche vers le sport, c'est-à-dire une approche d'amitié, de fraternité et de inclusion.
1: كان حاضر أيضا رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصياني لأكد جاهزية كل التحضيرات وتوفير كل الظروف من أجل تحقيق نتائج إيجابية للرياضيين التوانسة.
3: في الحال احنا تو في الساعات الاخيره الالعاب تنطلق الافتتاح نهار 21 اوت، ولكن السفر باش يكون بدايه من 18 و19 و20 يسافروا الرياضيين، كل شيء جاهز. احنا في اخر يعني التحضيرات للسفر بطبيعه الحال، ان شاء الله الرياضيين نتاعنا كل واحد منهم يكون حاضر يوم المنافسه نهار تليدي الفايده. ان شاء الله نراو كل واحد منهم فوق منصه التتويج، لانه التوصيه اللي عندهم الكل انه الرايه ما نعيمهم أنه يدافع إلى آخر لحظة، إلى آخر رمق، إلى آخر قطرة عرق. ومش مهم الميدالية تجي ولا ما تجيش، المهم بكل حب وبكل التزام وبكل شغف يدافع على الراية الوطنية، والنتيجة نتصورها تجيب تبعاتها باش يشاركوا أبطالنا الكبار سواء الأولمبيين أيوب الحفناوي، العالميين أحمد جوادي، فراس قطوسي، خليل الجندوبي، مروة بوزياني، مسوني، عديد الرياضيين المتميزين. كرة القدم تكون حاضرة، كرة السلة 3-3، كرة الطائرة، كرة اليد، للألعاب المائية. الحظوظ نتاعنا قائمة، ولكن المنافسة باش تكون عندها مستوى أقوى حتى من المنافسة الإفريقية. راح نقولوا منافسة متوسطية، معناها عندنا بلدان الضفة الشمالية للمتوسط، وقت اللي تقول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلدان البلقان وتركيا واليونان، المستوى باش يكون عالي. نتمنى أولادنا يكونوا حاضرين. احنا نتصور الجامعات ووزارة الرياضة، اللجنة الوطنية الأولمبية، وفرنا أقصى ما يمكن. الرياضيين تعبوا وحضروا، الظروف صعيبة من كرة حتى حد، ولكن تعرفوا المستحيل ما هوش تونسي، وتعرفوا للجرينتا التونسية في الأوقات الصعبة ديما تكون حاضرة. نتمنى لهم كل التوفيق كل النجاح، نتمنى لهم يرجعوا بحصيلة من الميداليات بالألوان الثلاث اللي تفرح الشعب التونسي وتخلي الرأي متاعنا عالي.
1: ومن بين الموجودين أيضا مدرب منتخب الفتيات في كرة اليد بابلو موريل، اللي يعطينا فكرة على التحضيرات والمنتخبات الموجودة معنا في المجموعة.
0: Alors on a fait une première préparation physique avec notre préparateur physique à distance pour les joueuses pendant 4 semaines. Et là depuis 15 jours on a repris le handball tout ensemble en stage. Et la semaine prochaine on reçoit l'Algérie qui participera aux Jeux méditerranéens. On va faire deux matchs amicaux, c'est l'occasion de pouvoir faire les réglages tactiques, techniques. Et derrière on pourra préparer, finaliser le départ pour la compétition qui va se faire le 19 août et le premier match le 22 avec 6 matchs à jouer, donc ça va être très très intense avec un niveau assez homogène, ça va être très disputé, donc voilà, très heureux de pouvoir préparer cette compétition là et de pouvoir représenter la Tunisie. Il y a 4 nations européennes qui sont habituées aux qualifications européennes, aux compétitions, et l'Italie qui reçoit, qui va être forcément l'un des favoris parce que elles ont toutes leurs joueuses. Ensuite il y a la Macédoine du Nord qui est une bonne nation qu'on avait affrontée lors d'un tournoi amical qui nous avait battu de quelques buts. Il y a la Grèce qu'on avait affrontée également, qui est une équipe qu'on avait dominée, une équipe en train de se développer. Le Kosovo, qui est une équipe, pareil, européenne, qui se construit, qui va être un bon adversaire. Et l'Algérie, qu'on va pouvoir tester sur les matchs amicaux. Donc, comme je vous disais, ça va être très homogène, d'un bon niveau, mais on est très ambitieux. On a vraiment la volonté d'aller chercher le meilleur résultat possible et pourquoi pas une belle médaille.
1: شعلب التوفيق للرياضيين التوانسة، وأكثر ميداليات كنا موجودا كامل ببطولة العالم لكرة اليد أقل من 18 سنة فتيات برومانيا غدوة 10:15 تاع الصباح. منتخبنا يلعب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ضد المنتخب الكندي. زوز منتخبات كانوا نهزموا في الجولة الأولى والجولة الثانية ضد المجر وضد السويد. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة. أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الدكتور حكيم.
5: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
4: الدكتور حكيم.
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار السبت غرة أوت، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، ولت بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. الوكالة الوطنية لسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. هذا وتبين الوكالة في بلاغها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم تجهيزات شبه طبية لفائدة المستشفى الجامعي الرابطة، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض الشرايين بالمستشفى. وزارة الشؤون الدينية تدعو في بلاغها الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظور الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448 هجري 2027 إلى سحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من اليوم إلى غاية الأربعاء 12 من أوت المقبل. جلسة عمل تونسية جزائرية بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني تشدد على مواصلة دعم التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز جودة التكوين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. في العالم، الدفاع المدني الجزائري يؤكد مصرع 25 شخص وإصابة 44 في حادث انقلاب حافلة مسافرين في بومرداس شمالي البلاد. إسبانيا تعلن عبور نحو 50,000 مهاجر ومصرع 18 آخرين غرقا خلال 24 ساعة. ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يتوجه اليوم إلى مدينة سبتة الواقعة شمال المغرب لمعاينة الأوضاع. طهران تعلن استهدافها ناقلتي نفط بمضيق هرمز ومنشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي بالكويت. وختاما، حركة حماس تقول إن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي وموافقته على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء،
5: وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

الثانية و13 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين حتى الأربعاء في هذا الموعد الأسبوعي المباشر مع الدكتور محمود جبلة. حبيت نحيي محمد الغول في هندسة الصوت، قبل كريم المدب، ثم رامي المجولي في تنسيق لفقرات هذا اللقاء، وسمية الزواوي في كل مهمة الإخراج المرئي. انطلقنا بنغم رائعة بإمضاء صوفيا صادق في كلمات طبعا لبن جدو، وطبعا الألحان للناصر صمود غناء. طبعا الفنانة صوفيا صادق، أجرني إله العرش أنت مجيري. واللقاء حتى الرابعة في موضوع حلقتنا اليوم، باب التوبة ومفتاحها الاستغفار. اليوم الجمعة 16 صفر الخير 1448 هجري، الموافق للحادي والثلاثين من جويلية 2026. إذن نستقبل تليفونات على 71-844-404. نجموا من طوى تتصلوا برامي وتقترحوا الأسئلة اللي تحبوا تطرحوها في الساعة الثانية على الأستاذ محمود جبلة بعد إن شاء الله موجز أنباء الثالثة. 71-844-404.

2000 صلاه على النبي، 2000 صلاه على زين محمد قنديل، والانغام ذي قداش تقعد ديما حيه لانها انغام رائعه وفيها محتوى طبعا جميل من خلال الكلمه الجميله وايضا اللحن والصوت طبعا محمد قنديل. ما ساعتين واثنين وعشرين دقيقة طبعا. نذكر أنه حلقتنا اليوم باب التوبة موضوعها ومفتاحها الاستغفار. للتواصل معنا على 71-844-404، ننتظر تليفوناتكم وتكونوا معنا إن شاء الله في الساعة الثانية للحديث والتواصل مع الأستاذ الدكتور محمود جاب الله، اللي كالعادة عودنا بأنه يجيب على تساؤلاتكم وكل ما تطرحوه من أسئلة تهم الدين والدنيا من خلال هذا الموعد المباشر من برنامج رحمة العالمين. ونذكروا أنه هذا البرنامج هو فكرة الراحل الزميل وليد التليلي اللي قضى سنوات عديدة في هذا اللقاء مع الدكتور محمود جاب الله. إذن على 71-844-404 للتواصل معنا. رامي ينتظر تليفوناتكم بعد دقائق من الآن. محمود جاب الله أستاذنا والدكتور مش يكون حاضر معنا في الأستوديو. غدا مش كله موعد مع جمهور قرطاج في سهرة أكيد باش تكون ولا في الخيال، سهرة استثنائية مع الفنان سامي يوسف. هذه عينة وعلى الحساب طبعا قبل من سينصفه الحظ أن يكون حاضرا غدا إن شاء الله في قرطاج للاستمتاع بجمال صوت وأيضا بالفرقة المرافقة لسامي يوسف في هذا المديح وهذا الوصف لسيدنا عليه الصلاة والسلام.

0: الثانية بعد الظهر 28 دقيقة هنا في تونس. دكتور محمود جبل أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك أخي معز، ونحيي كل العاملين في الإذاعة الوطنية، وتحية دائما موصولة للمستمعين والمستمعات. نقول إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله.
0: والتفاعل والحمد لله كل أسبوع توصلنا عديد
1: الحمد لله،
0: يعني التفاعلات، ونفرح ونسعد كثيرا، وديما نقول إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى انتظارات السادة المستمعين، لأنه هي فكرة وروح البرنامج أنه فما تواصل، فما يعني تفاعل مع المستمع من خلال استقبال مكالمته الهاتفية بعد أخبار مثلثة، ومن خلالها يطرحوا أسئلة تحيرهم تهمهم في حياتهم اليومية في دينهم ودنياهم كما قلنا، وإن شاء الله ديما نحاولوا باش نجاوبوهم إجابة شافية وظافية بإذن الله.
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. إن شاء الله هذا دائما يسرنا، احنا دائما من أجل السادة المستمعين نريد أن نقدم لهم الأفضل، ونريد أن نتعاون فيما بيننا، لأنه كل ما هو متعلق بأسلوب الحياة اللي الدين تعرض لها بشيء من الدقة، احنا نحاول باش نقربوا لأذهان السادة المستمعين. ولا أقول نيسر، لأن الدين ميسر في حد ذاته، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما احنا نحب إن شاء الله نسعى دائما من جهتنا باش نبلغوا للسادة المستمعين الصورة النيرة عن الإسلام، الإسلام الوسطي، الإسلام اللي يدعو للاعتدال وغير نعم. ذلك، وهذه ميزة هذا الدين العظيم.
0: قبل ما نطرح موضوع باب التوبة ومفتاحه الاستغفار، وهو موضوع مهم جدا أكيد سادة المستمعين في انتظار ما سيستمع إليه المستمع من خلال حضورك معنا اليوم، قبل هذا رسالة من المتلقي مستمع عرضني في السوق صدفة فبلغك تحياته
1: ونحن
0: نبلغوه تحياتنا.
1: نعم.
0: سألني أو قال لي ماذا بي توصل سؤالي للدكتور فيما يخص كي تفقد برودوي يعني منتوج في السوق، علاش الأسعار ترتفع؟
1: نعم.
0: النهارين الماء المعدني. نعم. المياه المعدنية فما نقص.
1: نعم.
0: نعرفوا اللي مرت به يعني
1: انقطاع التيار الكهربائي. نعم.
0: أثر فبصدفة وبدون مقدمات ارتفع سوم الماء. نعم. البارح وصلت ستيكة الماء بستة دينارات.
1: نعم.
0: الإيترا ونص يعني ستة قارورات يعني
1: ستة قارورات
0: ستة
1: دينار يعني
0: وبإيترا بأربعة دينارات وخمسمائة اللي هي كانت بثلاثة دينارات يقول لي، فعليش هذا هل في الحالة دي هم برسيب نهزوا بعضنا؟
1: نعم.
0: يعني كنت كتاجر شاري بالسوم القديم.
1: نعم نعم.
0: فمش ودير حتى اللي سمعته في العديد الوسائل الاتصال يعني في الإذاعات يقول لك انه ما زدناش في الاسعار يعني بالنسبه للمياه.
1: لا ما فهمش، لم تكن هناك زياده، فقط هناك نقص في كميه تزويد السوق. فهناك ناس يستغلون هذا النقص.
0: لماذا؟
1: وهذا سيء جدا. نحب نذكر الساده المستمعين ان هناك صوره كامله نزلت في القران وهي سوره المطففين. هذه الصورة المطففون، هذه الصورة العظيمة اللي ربي سبحانه عز وجل توعد فيها كل من يطفف في الكيل والميزان يعني. وهذه المسألة راو مش متعلقة بأنك تزيد في الميزان وتنقص، لا، متعلقة أيضا بهذه الأفعال، هذه الأعمال.
0: نعم.
1: لأنك أنت اشتريت هاك القارورات هذيك واشتريت المال المعدني يعطيك صح، اشتريتها بمبلغ معين، فكيفاش أنت لا يحل لك بأي شكل من الأشكال. شوف شو يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة: ويل للمطففين. والويل هو العذاب الشديد، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. كان خذاه ما عند الناس يوفي للروحه، خاطر هو التاجر يقول وفي لي وفي ويطلب الوفاية، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كان مش يوزن للناس ينقص لهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. انت اشتريتها بقد اشتريتها ستيكة وعندك هامش تاع ربح محدد، خاطر وقت سمعت انه فما نقص في السوق تزيد باي موجه، لا يجوز لا قانونيا ولا شرعا.
0: ولا وقال لك تقول له علاش المبلغ ارتفع يعني زاد،
1: ايه؟
0: يقول لك ما فماش المده هذه ما تعرف ناقص والله
1: ناقص
0: بالصيف
1: مش صحيح
0: يعني كل
1: اللغه هذيك
0: لا يبرر بها هو على
1: وكلنا تاكدنا انه لم يقع الترفيع في ثمن المياه المعدنيه ولا في ثمن المشروبات الغازيه ولا غيرها، ما نعملوش اشار لهذا وانما هذا هو الصحيح يعني لم يخ... ولكن هو ترفيع تلقائي وليس عفوي، تلقائي وفي سوء نية زادة
0: أكيد.
1: لاحتكار قوت الناس، ونهانا الشرع بأي شكل من الأشكال عن احتكار قوت الناس وعنك البيع المشروط. رأوا الشرع هذا يعتبر من الغش، ويعتبر من التطفيف في الكيل والميزان، ويعتبر من بيع الضرر. أنت تو اللي ملزم باش يشرب ماء معدني عنده مرض ولا عنده صغيرات يرضع فيهم في الحليب
0: يستعمل يقول لك ماء الحنفية يقلقوا يعني عنده مرض كيمياء
1: نعم.
0: وغيره يعني.
1: أنت بأي موجب اليوم ترفع في هذه الأثمان؟ وهذه ظاهرة سيئة جدا يعني موجودة أحيانا تتفشى بخاصة عند انقطاع بعض المواد. نقول لهم اتقوا الله في العباد، رو ربي ما يبارك لكش أكل أربع سوري المزيد بالله قداش باش تربح، بالله أنت عندك 100 ستيكة مش توفي في كل ستيكة 500 فرنك ولا دينار، 100 دينار باش يعملوا لك؟ ما يعملوا لك حتى شيء،
0: وذنبهم أكثر
1: وما يحلوا لكش مشكلة، وذنبهم أكثر منهم كما قلت، والفهم معصية مباشرة لله تعالى، لأنك أنت تجدر في قوت الناس، تجدر في قوت الناس. بل بالعكس أنا نشوف فما ناس طيبين تجار ربي يبارك فيهم في كثير من المواسم، وفي بعض الظروف عاملين هكا في المتجر متاعه وعامل سلة كاملة حاطت فيها بضاعة متنوعة، هو حاطتهم وزيد الناس اللي يدخلوا يشتريوا ويتبذلوا يحطوا غاديك في السلة هذيك حد مجانا لذوي الناس المحتاجين
0: يعني.
1: قل هز ما أردت، هز اختار اللي تحب انت،
0: كلاشي وقت السلوغو محلى اللي ما عندهش يهز بلاش،
1: اللي ما عندهش يهز بلاش يعني هاي. الأصل هو هذا، الأصل هو هذا. والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء وبعض، رب يقول شو معنى أولياء بعض؟ يعني تتولى أمري ونتولى أمرك، تحيط بي ونحيط بيك، ترعاني ونرعاك، تحميني ونحميك. هذا ربي يطالب منا سبحانه وجل أن نتولى أمر بعضنا البعض. إن شاء الله
0: رسالتنا وصلت
1: للسامعين
0: واللي همهم الأمر طبعا.
1: نعم.
0: وديما نقولوا أنه الاستثناء هم يعني أكيد فما تجار
1: أكيد
0: اللي يخافوا ربي واللي يراعيه، انه حتى ولو فما نقص بالعكس هو يحاول باش يوفر الحرفيه نتاعو قدر الامكان طبعا.
1: نعم.
0: نمشيو الموضوع حديثنا وحلقتنا اليوم باب التوبه ومفتاحها الاستغفار. التوبه
1: انت
0: نعرفوا التوبه.
1: نعم.
0: دكتور محمود يعني انسان يكون في معاصي يكون في ذنوب وبقدره قادر سبحان الله ربي هكا يهز كل شيء ويهز الاثنية التوبه.
1: نعم.
0: هي الحكايه ما هي سهلة؟
1: نعم.
0: تطلب رباطة الفأش؟
1: ما هي سهلة؟ نعم.
0: ونتصور زادة فيها برشة حكمة إلهية
1: تطلب حسن إيمان. هك علاش يعد هذا الباب من أعظم أبواب الرحمة الإلهية لعبادة،
0: من أعظم أبواب الرحمة
1: لأنها فيها عودة صادقة للعبد إلى الله تعالى بالندم والإقلاع عن الذنب والاعتراف بالتقصير. وقد جاء التأكيد على هذا والحث على هذا في آيات قرآنية عديدة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن الله تعالى كيف شرعت التوبة؟ شرعت التوبة مع آدم عليه السلام، كما شرعت الطاعة معه شرعت أيضا التوبة، وهذا من فضل ربي سبحانه عز وجل. يعني خلنا نبدأ نبسطه شوي شوي للسادة المستمعين. ربي وقت خلق سيدنا آدم وكلفه بأن يكون خليفته في هذه الأرض، فالإنسان خلق من أجل ثلاث مقاصد أساسية. المقصد الأول هو أن يكون خليفة الله في هذه الأرض.
0: نعم.
1: أنك أنت خليفة ربي، لأن هذه الأمانة كما قال ربي عرضت على السماوات والجبال والأراضي فأشفقنا منها وأبينا أن يحملنا وحملها الإنسان. فالإنسان تحمل أعباء رسالة الاستخلاف في الأرض، ولذلك ربي سبحانه وجل كل الكائنات الأخرى التي عرضت عليها الأمانة ولم يتحملها أحد، وسابق في علم الله تعالى أن هذه الرسالة جعلت للإنسان لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيه، إذن فجعل آدم خليفة، وبذلك سخر له كل الكائنات وكل الكون من سماوات ومن أراضين ومن بحار، كلها سخرت لهذا الإنسان بما فيها من ثروات، لأن الله تعالى كله بيكون خليفته ما سيبوش، لم يهمله بل أعطاه،
0: عرف في قل الكهر،
1: أعطاه المقومات. كيما أنت تجي تخدم إنسان مش تكلفه بخدمة معين، تعطيه ما يفيده في إنجاز ذلك العمل، ما كانش راك ظلمته
0: الأدوات،
1: أدوات باش مش ينجز العمل هذاك نتاع. احنا اليوم طب باش نحكيو مع السادة المستمعين، لو لم تتوفر هذه التقنية باش نحكيو معاه؟
0: صحيح.
1: كيف سيسمعونا؟ إذا طالبين منا باش نوصلوا معلومة للسادة المستمعين، فأعطونا الإعداد اللازم لذلك، فالله تعالى أعطى الإعداد الكامل للإنسان اللي جعله الخليفة. الثاني أن الله تعالى المقصد الثاني من خلق الإنسان هو العبادة، أن تعبد الله، وحكينا على باب العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمر الثالث، المقصد الثالث، هو إعمار هذا الكون، كيف نعمر هذا الكون. وجعلت التوبة لتصحيح هذه المقاصد للناس، وقد إنسان يضيع ثنية، ربي يجعل لك كيف تعود إلى هذا الطريق، كيف تستوعب من جديد هذه المقاصد. لأن أول تشريع للتوبة كان مع آدم عليه السلام، فربي بعد ما خلقوا وعلموا فروض الطاعة، علموا كيفاش يطيعوا، وراك كيفاش الملائكة غضب عليهم ربي لم عندما أمرهم بالسجود وناقشوه، ولكن من بعد استغفروا الملائكة وسجدوا إلا إبليس فأطرده من رحمته،
0: أبا واستكبر
1: طردوا من رحمته تماما، قال أخرج منها فإنك رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين والعياذ بالله، وطلب من ربي باش يبقيه فأبقى الله تعالى لغواية الناس. إذن فالإنسان تعلم فروض الطاعة، رأى الطاعة شنو معناه أنك تطيع ربي، شنو معناه أنك تعصي ربي، شنو يكون مآلك، لكن ما عرفش عندما يعصى الله تعالى ماذا نفعل، وهنا تجي باب التوبة. فالله تعالى وضعه في تلك الجنة، وهي جنة في تسميتي أنا لها بكل تواضع أسميها الجنة المخبرية، كمخبر
0: تجربة
1: ليتعلم فيها الإنسان التوبة عند المعصية. علاش؟ لأن في الجنة هذيك اللي ربي سبحانه اصنعها له، قالوا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجرة. الجنة اللي باش نمشيو لها ما فيهاش حتى شيء ممنوع، كل شيء مباح، فهي جنة تنعم فيها بكل ما فيها. هذه الجنة فيها شجرة ممنوعة، فيها خيرات كثيرة،
0: وهنا الاختبار
1: ربي قال له كل من كل شيء في الجنة دي إلا الشجرة دي ما تمزاش. وأحيانا شوف سبحان الله كمثال مصغر للحياة، أحيانا تلقى المباح أمامك ما تروح قدامك، والحرام باب واحد، فمع ذلك الناس تصر تمشي لك الباب هذاك، تشلزك ربي أباح لك طرق أخرى وأشكال أخرى عدة باش تستمتع بالحلال.
0: نعم.
1: تمشي تلوج على باب الحرام الواش. فآدم غلط وأغواه الشيطان والسقله وهزه للمعصي، وسيدنا آدم وقتها ما عرفش يعمل. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، علمه كيف يتوب إلى الله تعالى لأهمية هذه العودة. وهذا من كرم ربي، تصور أنه ربي سبحانه عز وجل اللي يعصيه ما يجعلوش باب للتدارك.
0: يا لطيف،
1: وين مش نمشي؟
0: يا لطيف،
1: وين ممكن يمشي؟ أن يؤخذ الإنسان بزلته، انتهى الأمر، عملتك العاملة تمشي فيها. لا، ربي يجعلك باب، يفتح لك باب للتوبة والعودة إليه. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. ومعنى التوبة، استحضار التوبة، لابد أن يستحضر الإنسان القرب من الله تعالى. هذا ايش عمل سيدنا آدم؟ ايش قال سيدنا آدم بعد ما غلط؟ قالوا ربنا، يحكي على نفسه وعلى أمنا حواء، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، ربي رانا ظلمنا أنفسنا.
0: نعم.
1: راك أمرتنا باش ما ناكلوش من الشجرة ذيك ومع ذلك كلينا منه، أمرتنا باش ما نطوعوش الشيطان وطوعناه، إننا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربي إذا أنت ما تغفر لناش ومش تغفر لنا بركة. فطلب المغفرة والرحمة، وهنا اقتران المغفرة بالرحمة، وسنقف عند هذا المعنى أيضا لأنه معنى عظيم.
0: المغفرة والرحمة.
1: نعم. سيدنا آدم طلب من ربي سبحانه وتعالى، قال له يا ربي إذا ما تغفر لناش ترحمنا رانا مش نكونوا خاسرين. بعد فتلقى آدم من ربه كلمات، ربي أوحاله بكلمات يذكر بهن الله تعالى. وطبعا نشوفوها من الكلمات هذه نعم. اللي ربي علمه من سيدنا آدم. فالله تعالى سبحانه عز وجل جعل هذا الباب باب تيسير وباب تقريب لهذا الإنسان من الله تعالى، بل أنه ورد خطاب عام خاطب فيه ربي سبحانه جميع الخلق في قوله قل يا عبادي. شو محلاه سيدي معز هذا الخطاب، ربي نستمتع بهالخطاب العظيم، خطاب القرآن بما فيه من جمال. ربي قال قل يا عبادي، يا محمد قل يا عبادي. شوف ربي قربنا لي، من هم؟ هذم العصاة الذين أخطأوا، ومع ذلك ربي يبقي على هالعلاقة بينهم وبينه. كيما انت تجي ولدك يعمل غلطة تقول يا وليدي علاش عملتك يا وليدي، معنى تتقرب تتحنن إليه، تذكروا بك العلاقة، علاقة الأبوة، علاقة البنوة بينك وبينه. فالله تعالى يذكرنا بهذه العلاقة، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لم يقل قل يا عبادي الذين أخطأوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، من لم يقل يا عبادي الذين عصوني. فالله تعالى وكأنه لا يريد أنه يصدمنا بهك الخطاب، لا، جعل منه خطاب القرب، خطاب شي قربنا لي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: لا تقنطوا،
1: شو محلها، ما تقنطش من رحمة ربي، ما تأيسش.
0: القنوط واليأس يعني شنين؟
1: نعم، هم متقاربين. القنوط هو عدم الإيمان المطلق من أنك تقول هالأمر هذا لا يحد. اليأس مع شيء من الرجاء، ما يمكن يتحقق فيه شيء. أما القنوط هو
0: لا تقنطوا،
1: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
0: سبحان الله،
1: شو ما أبدع هذا الخطاب. شوف كيف يفتح لنا باب التوبة ربي، كيف يحل لنا هالباب العظيم هذا، وهو باب فعلا باب عظيم، لأن فيه تدارك. احنا ما توك اللي عادي البكالوريوس ما ينجحش نقول له بشرط تجيب المعدل، يعني التدارك، لا، ربي يعطي التدارك نسكل، حتى اللي ما عمل حتى حسنة، حتى اللي كان مشرك بالله ويحب يتوب من شركه ويجدد إيمانه يجوز له. أي إذن فلهذا الباب يفتح ربي سبحانه على مصراعيه. وثم شوف دقة الخطاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. احنا تعودنا بالإسراف، مصطلح الإسراف يكون في الإنفاق من المال، صرف فلوسه كما يقولوا، بعزق فلوسه، سيبها، طيش الكل، أه؟ الإسراف. والتقتير هو الشح، لأنك ما تصرفش. فيما هنا يكون الإسراف؟ هنا فين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على فيما؟ قالوا ساداتنا العلماء أسرفوا في إنفاق عمرهم وأعمارهم في غير عبادة الله تعالى. ربي أعطاك رصيد من العمر، أعطاك أيام معدودة، مش تعيش عند ربي، الأجل متاعك مضبوط، لا تزيد ساعة لا تنقص ساعة. أحيانا هالعمر هذا أنت فيش مش تعديه. لذلك يسأل الإنسان أول سؤال أمام ربي، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقيل عن خمس، الأولها عن عمره فيما أفناه، عمرك فيش فنيته. فهناك الإنسان من يصرف في الإنفاق من عمره، وعندنا هالمصطلحات برشة من نوع أنه أي نضيعوا الوقت، أي بر نقتل الوقت، والله فديت وخلقت، أي بر نقتل، يجب تقتل في روحك، تقتل في عمرك، تنقص من رصيدك.

0: عليك يتوب عليك ربي. قال لك ربي ما تقنطش من رحمة. هيك علاش ما يجوز لكش باش تقنط الناس من رحمة ربي. مش يجيك إنسان عاصي أنت باش توب عليك ربي؟ أبدا يا ولدي. هالعمل اللي عملك أبدا ربي ما يتوبش. لا عليه باب التوبة عند ربي مش عندك أنت. ولذلك الله تعالى لا يقنطنا وما يخليناش نيأس من رحمته. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل بالعكس ربي سبحانه عز وجل يقولنا راو اللي يعمل سوء بجهاله يغفر له ربي. ثم ربي يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
1: هذه ساعتين وسبعة واربعين دقيقة. نذكر على 71-844-404 رامي يستنى تليفوناتكم باش تشاركوا معنا وتطرحوا أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة. بعد أخبار الثالثة نغم بإمضاء عادل سلطان ليك الطاعة ونواصل ما تبقى قبل أخبار الثالثة.
2: رحيم القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

0: ماضي ساعتين واثنين وخمسين دقيقة من جديد في هذا اللقاء المباشر رحمة للعالمين مع الدكتور محمود جبلة، ونواصل موضوع حديثنا باب التوبة ومفتاحها الاستغفار. دكتورنا نواصل في حديثنا عن باب التوبة.
1: نعم.
0: وقديش الرب سبحانه رحيم بعباده.
1: نعم.
0: وقديش ربي ديما يفسح المجال للتوبة وإنه يقبل توبتنا.
1: نعم.
0: ويقبل رجوعنا إلى الجادة.
1: ولذلك ربي استثنى هاك الناس اللي يعصيه ربي سبحانه وجل ويدخلوا في متاهة المعصية، فربي يتوعدهم بالعذاب، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة والعذاب بالله. إلا استثني، شكون من اللي يقع استثناهم؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبة والإيمان الصدق والعمل الصالح. وهنا نتبين من هذه الآية أن هناك ثلاث شروط أساسية للتوبة. التوبة أي الإقلاع عن الذنب.
0: نعم.
1: آمن، الإيمان والتصديق بالله تعالى.
0: نعم.
1: أنه كان على معصية وعزم أن لا يعود إلى تلك المعصية. وعمل صالحا أي أنه أتبع تلك الأعمال السيئة اللي كان فعل بأعمال صالحة. هنا تبين شو محلام ثلاثة شروط هذوما.
0: سبحان الله.
1: التوبة تقلع عن الذنب، الإيمان أنك تصدق تصديق كامل أنك كنت في معصية مع الله تعالى وأنت عدت إلى الله تعالى ورجوت أن يغفر لك، ثم العمل الصالح. ربي شو يقول؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. مش يعفو عليهم ويسامحهم بركة، لا، سيئاتك تولي حسنات. سبحان الله،
0: كرم.
1: شوف هال شوف هال كما انت كانك تدخل في تجارة مع واحد وتخسر فلوسك، يقول لك يا فلان اذا كان توا تعمل هذا وهذا وهذا راوك اللي خسرته نعوضه لك. وين تلقاك يا سيدي خوي؟ مش تطير بجوانحك. هذا ربي يقول لك انت راك ضيعت الثنية وراك عصيت ربي سبحانه عز وجل، ولكن يقول لك ربي كيف تتوب وتصدق وتؤمن بي يا عبدي وتزيد تتبع العمل الصالح، أراني سيئاتك اللي عملتهم كلهم بدلهم لك حسنات وكان الله غفور رحيما. شوف شوف الآية محلها كيفاش تكمل الآية اللي بعدها. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
0: شو معناها متابا؟
1: أي عودة ورجوع إلى الله تعالى.
0: سبحان الله.
1: ثم توبة، توبة لا رجعة بعدها إلى الباطل وإلى الفساد. يعني ربي سبحانه عز وجل شو يكرمك وقت اللي أنت تبت ورجعت إلى الله تعالى وحاولت باش ما عادش. يقول أخي ابن عباس المعنى من آمن من أهل، يحكي على أهل مكة أيضا، من تاب وآمن ثم عطف على ذلك العمل الخير واتبع وأتبع توبته وعملا صالحا فله حكم التائبين أيضا. وقيل من تاب أيضا بلسانه ولم يحقق بذلك فعلا فليس تلك التوبة نافعة. إذا كانت تقول أنا تبت لك يا ربي ولكن أعمالك ما تغيرتش،
0: ما عملنا شيء،
1: ما عملنا شيء. لا، يلزمك تتوب وأعمالك تكون صالحة بعد تلك التوبة. ولأن يتوب بلسانه ولم يكمل ذلك بعمل صالح تصبح معناها غير مقبولة تلك التوبة. ولذلك ربي أكد فأنه يتوب إلى الله متابة، أي عودة صادقة وعودة سعيدة.
0: سؤال من وحي اللحظة قبل مجزمة ثلاثة، على فراش المرض أو فراش الموت أيام أو ساعات قبل وفاته بينه بروحه قالوا يا ربي تبت ليك، تقبل تجوز؟
1: هو
0: على فراش الموت أشهر.
1: نعم.
0: أيام ساعات.
1: هو هو هو هو في التوبة أنه ما هنا مسألة الغرغرة، وهنا اختلفوا فيها العلماء. شنو اختلاف العلماء؟ لم يختلفوا العلماء في كون أنه التوبة في الغرغرة لن تقبل، التوبة عند الموت وقت الإنسان يدرك أنه ميت لا محالة.
0: نعم.
1: ويقول تبت الآن
0: رغم النية،
1: أي رغم النية، فالله تعالى معنى تلك توبة عند الغرغرة، معنى عند غرغرة الموت. ولكن أنا أتجنب في كثير من الحالات أنه نعطي أنا الحكم، لأن الذي يقبل التوبة هو الله.
0: والله.
1: يقبل التوبة عن عباده، والذي يعلم بالأنفس هو الله بصدق الإنسان، والذي يعلم بالأجال وتحديد الأجال هو الله. إذن فالأصل أن يترك الأمر لله تعالى.
0: هو التائب يساعده الله، يعني هو مثلا أكيد. عنده انه عنده الارضيه انه خليته باش يرجع الى رشده ويتوب
1: نعم
0: عن المعاصي التي اقترفها،
1: اكيد
0: فانه ربي سبحانه يعاونه
1: يعاون لقوله
0: نعم
1: لحديث رواه مسلم لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربي، اي حتى قيام الساعه. اذن فالانسان الاصل انه دائما يسعى، وهنا مساله التوبه تو نشوفوا احنا نزيد سنفرد الى ذلك حلقه قادمه ان شاء الله في الاسبوع القادم. هناك مساله التوبه، اي ان الانسان دائما يحدث نفسه بالتوبه والعوده الى الله تعالى. عليه سيدي معاذ السادة المسلمين يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم مش يقول والله إني لأكثركم توبة إلى الله وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وكاش قلنا إحنا باب مفتاح هذا الباب هو الاستغفار، ومعنى الاستغفار هو تصحيح تصحيح هك العهد اللي بينك وبين ربي
0: سبحان الله،
1: ثم تجاوز عن الهفوات نتاعك وتجاوز عن التقصير، لأن الله تعالى استوجب في كل أمر في كل نعمة من نعمته استوجب أنك تحمده وتشكره طبعا. كي تغفر عن حمده وشكره فأنت في تقصير مع الله تعالى.
0: إذن دكتور محمود جبلة، بعد أخبار الثالثة نعود ونستقبل التليفونات على 71-844-404 رامي كالعادة في انتظار مكالماتكم التليفونية وطرح أسئلتكم على الدكتور محمود بعد أخبار الثالثة.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21-24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الاتفاق بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنامة على مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع إلى حين إيجاد آلية المرض لخلاص الديون بعد أن كان مقررا إيقاف العمل بهذه الصيغة بداية من الغد. كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكدشي.
6: الاجتماع بين النقابة والصندوق أفضى إلى اتخاذ قرار مواصلة العمل بصيغة طرف الدافع إلى حين إرساء آلية واضحة لخلاص الصيادلة في الأجل التعاقدي.
5: وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 26 و2027. الوزارة أوضحت أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم اليوم مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي الرابطة، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب المستشفى، وذلك في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز جاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدراتها والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمرضى لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تواصل توجيه ضربات قوية لإيران. مجلس السلام الخاص بغزة يقول إن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى قطاع غزة. واستشهاد فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية على وسط قطاع غزة اليوم. ختاماً، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين إلى سبتة إلى 34 شخصاً. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء. وسعي

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنت

0: لقد لبيت لك. إلهنا ما أعد لك. عدنان الشواشي، 3:08 في تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكل من يتابع برنامج رحمة للعالمين، وأيضا من يتابع في هذا اللقاء المباشر برنامج رحمة للعالمين على 71 844 404. مرحبا بكم ناس كل. سي محمود جبلة من جديد، أهلا بك.
1: اهلا وسهلا، تحيه ليك اخي معز، وعدنا الى الساده المستمعين ان شاء الله لنكمل معهم هذه الحصه المباركه ان شاء الله.
0: ان شاء الله المكالمات جاهزين، يقولوا لي زملاء. الاخت حسينه مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك خويا معز، انا اللي طلبتك مرتين.
0: مرحبا بك من حمام الانف.
2: من حمام الانف شيء سيد الشيخ ما حبتش شاولها الكبار والصغار، حتى كان ساوني وما عادش يسألوا عليا، وحتى لو كان يموتوا ما نمشي لهمش.
0: يا لطيف.
2: ما حبتش، ما حبتش. احنا عملنا اللي علينا، واحنا نصلي ونخاف ربي. احنا يعني خرجنا، يعني احنا ما عادش عندنا ذنب معاها، وقلنا شنو احنا كيف بنات قعدنا.
0: هو اذكر انه الدكتور محمود الاسبوع الفارط قال لك حتى ولو هي رفضت انتم واصلوا في محاولاتكم. ما نعرفش اليوم كيفاش باش يجاوبك، هاوله الكلمه هو يسمع فيك، تفضل.
1: نعم، يعطيك الصحه اختي حسينه على حرصك هذا، وهذا يدل انه الحمد لله معنا. راهو شوف الوصول الى طريق الخير وأنه الرضي وربي سبحانه وتعالى أحيانا ليس بالأمر السهل، الأمر اليسير، خاصة في مسألة مثلا صلة الرحم كما هذه. ربي سبحانه عز وجل كما قلت لك في آية كريمة وردت في سورة محمد، قالوا تعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صحيح أنت ماكش تسعى لقطع الرحم، وقاعدة تحاولي وتحاولي وتحاولي، وربي باش يثيبك على ذلك. قالوا سادتنا العلماء صلة الرحم أن تصل من يقطعك، مش أن تصل من يصلك. اللي يوصل فيك هك توصل فيه، والحمد لله نعمة من عند ربي متواصل انتوا. أما صلة الرحم الحقيقية هو أنك توصل الإنسان اللي يقطعك، الإنسان اللي ما يوصلكش. والرحم ربي اشتق اسمها من اسمه الرحيم، فبالتالي قال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. هي ما تزيدوش عليها مع هم الدنيا، الله أعلم شنو فاش تقاسي فاش تعاني، زيد أيضا العذاب في الآخرة. ادعيوا لها، ادعي لخيتك، ادعيوا لها، تبقى ديما اختك بنت امك وابوك، وتبقى عليك واجب التواصل والاتصال بها. سلموا عليها وما تسلمش عليكم، ابعثوا لها مساج وما ترجعش مساج، ابعث لها الهديه وان شاء الله طيشها في الثنيه كما يقولوا، ولكن ما تقطعوش بها الصله حتى ولو هي قالت انا ارفض. انتم ما تقطعوش صلتكم بها، لعل الله تعالى سبحانه عز وجل بالاصرار بتاعكم وبالحسن توكلكم على الله تعالى، لعل ربي سبحانه يهديها ويفتح على بصيرتها ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا اخت حسينه. نمشي لسي طارق، اهلا وسهلا مرحبا. نرجع له سي طارق من جديد، نذكره على 71 844 404. بالحق سي محمود، يعني مشكل صلة الرحم، وقديش الناس ساعات قلوبها تقصى. يعني
1: نعم، انا ابعد من ذلك، نعرف بعض اخوه مره ماتت امهم فعملوا زوز صفوف للعزاء.
0: حكيت لنا الاسبوع الفارط،
1: زوز صفوف للعزاء،
0: هي غريبه يس.
1: يعني غريبه جدا، وزوز يصليوا، زوز يرتدون الجامع يصليوا غريبة. ويصليوا صلاه حاضره حارسين، ولكن ما يكلموش بعض، قاطعين بعض. في الاصل انت راه ربي سبحانه يقول لك راهي صلاتك ما تنفعش برشا وقت اللي انت قاطع رحم مهما يكون، ما ثماش حتى سبب. خاصة قطع الرحم على أمر دنيوي، على أمر ما فيش غضب لله تعالى، فيه غضب للدنيا. هاي قالت فيه كلمة، ها ولدها مش عارف تربي ولدي، ها مش عارف أكل حاجة أخذوا لي حقي، أو هذا الكل ليس فيه ما يبرر أنك تقطع الرحم تاعك.
0: فعلا. سي طارق من جديد، أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا.
3: السلام أخويا معز.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلمك.
0: نتكلم فينا سي طارق.
3: سيدي بوزيد خويا.
0: اهلا وسهلا بناس سيدي بوزيد الغاليين.
3: الله يبارك.
0: مرحبا بك يا سيدي.
3: الله يسلمك.
0: اه يا سيدي سي محمود يستمع اليك تفضل. تفضل.
3: مرحبا سي دكتور محمود الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يسلمك.
1: وعليكم السلام.
3: هو الله يسلمك، هو سؤال في شكل ملاحظه بالنسبه لصلاه الجمعه.
0: اي
3: بصراحه سي بنشوف في بعض السلوك او في بعض التصرفات مش عارف، انا نعرف انه يوم الجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من لا غافل لا جمعه له. بصراحة بنسمع في الجامعة في ناس تحكي متكي على عمود الجامعة، متكي على الحائط الجامعة في الآخر،
0: وقت الإمام على المنبر وإلا قبل
3: وقت الإمام على المنبر بيكونوا
0: يعني بدا الخطبة
3: أثناء الخطبة. أيوة بيكونوا يوتسوا وأنا بشوي كلام مش عارف والله العظيم. وفي سلوك ثاني بصراحة في اللباس، لباس غير لائق. أنا والله ملاحظ أن في ناس تيجي في شارة يعني هو صحيح تحت ركبة شوية في شارة، في ناس أصلا وصل حتى يلبس سوال في شكل بيجامة مش عارف، يعني السلوكيات هذه من يتحملها؟ يعني يتحملها المسؤول على المسجد، يتحملها مش عارف الإمام، مش
0: هو ذلك يتحملها صاحب الشأن بالدرجة الأولى قبل ما يخرج. يعني كما قلنا وحكينا في أكثر مرة أنه الهندام ويكون لائق لكأنك يعني أنت ماشي، الفرحة هي باش تلاقي وجه ربي في يوم الجمعة، يعني
3: في يوم الجمعة في بيت الله ما شاء الله. أيه والله. وفي سلوك ثاني بشوف المتسولين بصراحة بكثرة في الجامعة، في باب المسجد تحت الأشجار، في كل بمحيط المسجد كله، في
0: نعم.
3: كافة المتسولين وبأصوات، مجرد أن الإمام يطلق السلام فتعالى الأصوات، هذا يبكي وهذا يطلب دعاء بطريقة ثانية. فمش عارف السلوك هذه كمان صراحة هذه شو
0: وصلت الرسائل متاعك وأسئلتك وملاحظاتك. شكرا لك يا عم طارق.
3: الله يبارك فيك خير.
0: وعنا نجاوبوه ولا نشوفه سي عمار؟
1: نشوفه مساج.
0: أي سي عمار أهلا وسهلا مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك. جمعة مباركة سيدي الشيخ.
0: أجمعين سيدي. مرحبا سيدي عايش. أيوة سي عمارة. منين تكلم فينا يا سي عمارة؟
4: من سيدي حماد.
0: سيدي حماد اللي هي ولاية؟
4: ولاية نابل.
0: نابل مرحبا بك.
4: بركة ساحل وبيك أكثر يرحم والديك. أي
0: سيدي حماد ولاية نابل بركة ساحل. أي
4: أنا كيما حكيت لك ماذا بيا عندي ربي سبحانه وتعالى رزقني بخمسة بنات وولايد.
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك. ايه
4: يرحم والديك. الولاد الولايه يسكن فوق مني في الدار معايا فوق داري.
0: متزوج يعني هو متزوج؟
4: متزوج بوليداته.
0: ربي يرحم عليه. ربي يفضله لك. ايه
4: يرحم والديك. البنات متخوفين نهار اخر يحبوا مثلا في سور فايزه يحبوا يتلموا ندرا شنو، خايفين من الدار تمشي عليهم. انت واحد شنو يلزمني نعمل انا هنا؟
0: شنو يعني اللطف عليك نقولوا احنا بعد عمره طويل
4: مثلا؟
0: هي مولد ما ليش هي هي هذيك سنة ربي في حياته في الكون. اي بس عمر
4: خايفين يحبوا مثلا يتلموا كيفاش يعملوا شنو نعمل انا؟
0: انت استنى نحكيو. انت لولدك اعطيته الهواية باش بني الفوق؟ يعني
4: بني الفوق بلا سلام اعطيته هواية لا حتى شيء، بني فوق مني ما تبعت الان بعد وقت مش ياخذ الريسوسي مش ياخذ اللوطه والفوق.
0: فهمتك. هي شنو يعني المحل كبير شويه؟ الدار يعني كبيره شويه؟
4: الحمد لله عندي واحد في المساحه تقريبا 140
0: متر
4: كوفير مع مغطي.
0: باهي برشا. باهي تفضل. اي باهي يعطيك الصحه. واضح واضح.
4: يحبوا يسكنوا ممكن انا نخلي لهم الدار يتواتي هكا يتلموا، ولا مثلا امراه واحده منهم لا قدر الله.
0: نعم. هو توا بالنسبة للدار يعني كل باب وحده إلا الباب يعني يهز الناس كل داخل الناس كل؟
4: لا هو بالنسبة لي هو عنده باب وحده والحوش وحده وأموره مريقلة ومتري وحده وأنا متري وحدي. فهمت؟
0: فهمتك. يعني الخمس البنات متاعك يعني عندهم نوع من الخوف أو من أنه غدوة يعني يحبوا يجيوا لدارهم يعني يحبوا يلقاوا راحتهم يعني.
1: نعم
4: يعطيك الصحة.
0: واضح. وهما في علاقة طيبة مع زوجة أخوهم ولا؟
4: يا ذيك اللي
0: أيوة هنا مربة الفرس يعني.
4: يا ذيك اللي هذيك المشكلة.
0: توا تفهم الموضوع تفهم الموضوع.
1: واضح واضح.
4: نقول شو في علاقة طيبة لنا مثلا.
0: ما عندناش المشكلة.
1: واضح سي عمارة.
0: شكرا سي عمارة يعطيك الصحة.
4: ربي يهدي إن شاء الله الجميع.
0: آمين يا رب.
4: ويطول أعمالكم.
0: أجمعين يا سيدي. ربي يفضلهم لك. سي طارق قبل ونجاوبوا بعد سي عمارة. تفضل سي محمود.
1: نعم نجاوبوا سي طارق. سي طارق حكى على صلاة الجمعة وآداب المساجد بصفة عامة سواء كان في الجمعة أو في صلاة الجمعة. للأسف جماعة. للأسف شيء يؤلم، لأن بالحق عندنا بعض المصلين إن شاء الله نقولوا بعض ما مش إن شاء الله نقولوا ما مش برشة، لكن موجودة الظاهرة هذه أننا لا نحفظ أداب الجوامع وأداب المساجد عند أداء الصلوات. اللي جاء للجامع الأصل هذيك فرصة إما باش يتلو القرآن أو باش يسبح أو باش يحضر حلقة ذكر
0: في انتظار
1: أو درس في انتظار الجامع في انتظار صعود الإمام إذا كان
0: الخطبة
1: التسبيح وقراءة القرآن وهو أفضل. أما أن يلغو وأن يكثر من الحديث فهذا مفسد لك القاعدة هذيك اللي أنت تغتنمها. سبحان الله، أنت في اللحظات هذيك في عبادة تستكثر على ربي سبحانه وجل، تهك تبدأ قاعد قدام التلفزة ساعة ونص وأنت مصمبل تتفرج في فيلم ولا تتفرج في مسلسل ولا تتفرج في ماتش متاع كورة، وانت تبدا مركز تركيز كامل بدقه.
0: نوصلوا اكثر الصوره، يعني اليوم انا سي محمود انا وياك نتقابلوا كل جمعه في الجامعه ذا اللي انت تصلي فيه ونصلي فيه انا مثلا يعني، لكن كي تقابلنا اهلا بسي محمود وينك تقول لي شحوالك سي معز كذا كذا وفات الحكايه كل واحد يشد كل واحد المكان مش يقعد فيه ويشد القران ولا يسبح، ومن بعد كي نخرجوا نجموا نقعدوا نحكيوا.
1: اذا كان مش تقعد تتحدث وتلغو غيرك يقرا في القران بجنبك ولا غيرك يصلي في نافله تشوش عليه فهذا لا يجوز، هذا ما يجوز، ما تضيعش وقتك انت يغتنم. الا اذا كان قلنا انه ثم درس تسمع في درس، تسمع في حلقة متاع درس أنه درس في الفقه ولا مهما كان الموضوع،
0: فما حاجة من وحي اللحظة ونشوفوها يعني. وهنا ما نجمش اللوم، لكن ولو أنه هي ساعات النوم سلطان، فما الناس يتاخذوا عينه هكا غفلة متاع لحظات أو دقائق من واجبك أنت بجنبه تنجم تقول له مثلا هكا بإشارة بيدك أنه يا أخي مثلا استيقظ يعني
1: استيقظ نعم يعني نعم ممكنة يجوز ممكنة طبعا ممكنة ليس ما زاد على ذلك لأن من نسبة الحديث الذي ورد وهو حديث الراوي فيه عبد الله بن عباس من لا غافل جمعة له، ويعني حديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لا غافل جمعة له ومن لا غافل جمعة له. قالوا سادات العلماء أي ليس له من الفضل والأجر بما يكون في تلك الجمعة، يبدأ الفضل والأجر الكامل ينقص منه الأجر متاعه ما دام لغى. أما لا نقول لا تقبل منه صلاة الجمعة لا فلا جمعة له، أي لا فضل له في ما عندوش فضل وما عندوش جزاء أوفى فكل الجمعة هذيك اللي لغاها فيها واللي خرج فيها عن دائرة الاحترام.
0: نعم.
1: إذن فالأصل أنه إنسان عند الجمعة وراه والإمام يخطب، وقت الإمام يخطب راه جزء من الصلاة، وقت الإمام يخطب هو جزء من الصلاة.
0: أيوة.
1: جزء من الصلاة، ما تجيش تبقى تتحدث وتحكي لا.
0: وقلنا حتى يدخل يعني يصلي تحية المسجد يعني.
1: قلنا في مذهب الإمام مالك لا والحنفي لا يرون ذلك.
0: نعم.
1: يقول لك تجلس تدخل إذا بد أن تجلس.
0: اللباس يقول لك السروال أو الشورت اللي لابسه يعني البنطاكور يقولوا احنا فوق يعني تحت الركبة صحيح، لكن يقول لك ساعات ماهوش لائق يعني
1: نعم
0: كأنه لباس نوم.
1: نعم ما يلزمش يلبسك اللباس المحزوق زاد يبدأ يفصله بدن الكل، لا يلزم لباس يكون فضفاض. نعم. ثم يكون وقت عند السجود والركوع والجلوس
0: مرتاح.
1: ثم ما يكونش أيضا يطلع فوق الركبة، مش هو وقت تقف يهبط تحت الركبة، وقت اللي تجلس للسجود ولا حاجة يهبط لك تحت الركبة، لا حاول باش تكون لباس. وأحيانا زادة ننتبه خاصة للشباب مرات يدخلوا بتريكو مكتوب عليه بعض العبارات هناك بعض
0: ولا
1: العبارات ولا كسكت هناك بعض العبارات فيها سب للدين
0: يا لطيف.
1: نعم برشا لنا ثم ناس ما ثم جمعيات وثم واحد يتبعوا
0: بلغة انجليزية
1: ولا حاجة ما او نفي لوجود الله تعالى او دعوة لعلاقة مثلية مثلا، هذا كله انسان يتحرى
0: ينتبه
1: شون داخل بيت ربي انت راك لازم تدخل بلباس لائق لباس محترم. جبد زاد قضية التسول، وهذه ظاهرة سيئة جدا راو شرعنا نهى عليها.
0: هو فما شكون قال لك هو باحترامات الناس اللي ربما فما حاجه انه خليته يتسول، فما ناس ربما تمتهن الشيء هذا. هو يقول لك انت كي تعطيه المكتب باش يدعي لك دعوه خير، هو ما دخلش صلى معك،
1: هو ما دخلش صلى اصلا كما قلت ما دخلش صلى اصلا من جهه ما صلاش وما اداش فريضه. احنا معناها ماذا بينا نعاونوا كل انسان محتاج، اما لازم يكون حقيقه محتاج فعلا، والشرع راه نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لك اليد العليا خير وأحب الله من اليد السفلى، والناس هذوكم يأتون يوم القيامة والعياذ بالله وجوههم مسلوخة ما فيهاش طرف الحم جملة، لأنهم أنك تبحث عن الذين لا يسألون الله إلحافا، ثم ناس أخرين ما يتسولوش ولكنهم فقراء وعندهم عزة نفس وعندهم شخصية وعندهم كرامة ما يحبش مديدوا، لكن هذاك كي تهزوا في السر وتهزوا في الخفاء وتكرموا لوجه الله حقيقة يعني تنال به الأجر والثواب، لأن كما قلت ما نعموش، ثم البعض من المتسولين ولا تجارة ولا مهنة ويولوا يتعاركوا البرة، هذيك بلاستي شبيك فكيت لي بلاستي، نعم. أنا متعودة كل جمعة نجي ناخف نميكة ويبدأ العياط والصياح وما زالت الناس تتنفل وما زالت الناس في الجامعة، يعني من الظواهر
0: حتى
1: من
0: الظواهر الأخرى زادة شوية ولو أنه التجارة يعني مباحة وما فيهش عيب، ساعات كميونة تبدأ واقفة تبيع في البطيخ ولا الغلة قدام الجامع بالضبط ولا الخبز وغيره، نوع ما زادة تعطل حركة الخروج تاع المصلين،
1: وهذا أيضا نتجنب، وهذا إذا كان مش تنصب ولا مش تعمل نصب تعمل حاول تبعد على مكان خروج المصلين، باب الخروج نتاع المصلين من الجامع مش تقتات، هذاك أمر معناها يخصك، ولكن أيضا ما تكونش سبب في أنك تعطل حركة السير،
0: خاطر الناس باش يخرج باش يلقى كيلو كل خوخ ولا غيره ينجم يقضي، نعم. صحيح أما نعم. كي يبعد شوية ينجم يقضي ولا
1: يعني. نعم كي يبعد شوية تنجم الناس تقضي تنجم. سؤال خونا
0: عمارة من سيدي حماد،
1: سيدي حماد نابل، عنده يقول 5 بنيات ولد، وعنده هو ولده بناه في الطابق الفوقاني وبقى الطابق السفلي للعائلة، وحسب ما فهمت أنه بناته متزوجين يحبوا يضمنوا حقهم في دار أبوه، هذا جائز طبعا، لأنه في حالة الميراث تقتسم، ما عندوش الحق الخو باش يستحوذ على الكل. انا نقول سي عمارة معناها حاول تقسم لهم في حياتك ما دامك انت حي باش تخليهم في وئام وفي محبه،
0: اسلم حل يعني.
1: اسلم حل كان يبقى الطابق الخهم وفيه في ذلك زياده، تنجم البنات تعوض لهم اذا كان اعطاك ربي من مال الدنيا واعطاك ربي املاك اخرى، والبنات تكتب لهم الدار ذيك دار بهم لوطا، كما قلت انت نهار واحده من البنات يصير لها ضيم ولا يصير لها مشكل عندها دار بوها ترجع لها، وهذا نعرف كثير من الناس هكا يقسموا لبناتهم وولادهم في حياتهم.
0: والإشكال أنه كما في عديد العائلات تلقى التوتر في العلاقات، نعم. بين نعم. زوجة الأخ ولا يعني
1: وهذا موجود ما تصير، ولذلك تسعى باش تحفظ هكا العلاقة القائمة بينهم وبين أخواته، وهذا ما فيش حتى وتنادي لولدك وتفهمه تقول هذا حق أخواتك على موت الأحياء وهذا حقك أنت، ها حقك أنت، ويكون الناس كل راضين، التراضي بين الابناء الكل والبنات يكون افضل، يعني أفضل. ما عندوش الحق باش يحرم اخواته خاطر البنات ما عندوش الحق، لا يجوز له.
0: عندنا مكالمه من مستمع احمد، اهلا وسهلا مرحبا.
5: مساء الخير استاذ معز،
0: مساء الورد،
5: تحيه ليك وتحيه شيخنا فاضل الدكتور محمود.
0: الله يتكلم فينا سيد احمد.
5: نتفاعل معكم في كلمتين فقط، يعني
0: قلت منين من جهه تكلم فينا.
5: فباب التوبه مفتوح حتى قبل خروج الروح بقليل. أيوة. ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا حول الاستغفار.
0: أيوة.
5: فالكثار من الاستغفار طبعا يعني ينقص حتى في الذنوب يعني.
0: بإذن الله.
5: الكلمتين أخرين باختصار حول الماء، أنا شاهدت اليوم في المساجد ولا السبع الماضية يعني ثلاثة الجمعة أنه فما ناس توزع في الماء مجانا.
0: أي موجود
5: في الطرقات أيام الحر كذلك، ربي إن شاء الله
0: موجود يجب. شفناها يعني اليوم شفتها
5: أكثر من مرة البقاع المقدسة، شفت أنه هي يعني حسب رأيي يعني أحسن صدقة يعني من ضمن الصدقات هو صدقة الماء.
0: أي.
5: شفت البقاع المقدسة في أي مكان يوزع الماء، هذا حول الموضوع. في خصوص سؤالي نسأل يعني توضيح إذا ممكن حول حياة البرزخ وكذلك ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني تصير غضب الله في عذاب شديد، وعدهم الله بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة.
0: شكرا.
5: وهناك يعني واد يعني جامع ليجمع الصلوات، وعدهم الله بواد الغي لمن يؤخر الصلاة.
0: نعم.
5: كذلك واد السقاء لتارك الصلاة، فهذه يعني الدال على الخير كفاعلة طبعا.
0: شكرا سيد أحمد، ربي يبارك لك، بارك الله فيك. شكرا على التفاعل. سي إبراهيم أهلا وسهلا مرحبا. ألو
6: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منين تكلم فينا يا أخويا؟
6: محمود رحم الله.
0: مرحبا
6: بارك الله فيه في التوضيحات وبارك الله فيه ربي يوفقك.
1: يعيش سيدي يعيش ان شاء الله.
0: هاي سي ابراهيم تفضل.
6: بارك الله فيك. عندنا الصلاة بربي اللي هي نسيت نحب نصليها كيما نقولوا.
1: نعم
0: في وقت
1: كيفاش؟
6: في وقت القيامة. الصلاة اللي
1: فات اي
6: نسيتها نصليها.
0: اي
6: نصليها بالإقامة ولا لا؟
1: نعم.
6: قوم الصلاة نقول الله أكبر الله أكبر ولا لا؟
0: نعم. واضح واضح. شكرا سي ابراهيم يعطيك صحة. سيد احمد ثم سي ابراهيم تفضل.
1: طيب سيد احمد بايش بدنا حكاية التوبة نقول له استمع الى الحلقة القادمة ان شاء الله سنتحدث فيها عن التوبة عن مسألة الغرغرة وغير ذلك، ولكن نسأل الله تعالى احنا ما قلنا ما يأيسش الانسان من رحمة ربي
0: أكيد.
1: واحنا معناش ما نجموش نأكدوا انه هذا طلب التوبة وهو في اخر لحظة من لحظات حياته، لان احيانا الانسان يكون في معصية ماشي المعصية ولكن يتوب قبل تلك المعصية ويصير له حادث مثلا
0: هي.
1: وهذا ما عملش حسنات قبله وهذه صارت تنحكي فربي يتوب عليه، وردت في ذلك حديث تنشوفها. إذن احنا قبول التوبة من عدمها ما احناش احنا مسؤولين عليه، عند ربي عند ربي. وذلك انا دعوة لكل الأئمة والفقهاء وغيره أنه ثم مسائل ليكن قدوتنا الإمام مالك رحمه الله
0: نعم.
1: يقول من أنا حتى أحرم وأحلل، فأنا لا أحرم حراما ولا أحلل حلالا، فالذي يحرم ويحلل هو الله،
0: هو الله.
1: وإنما أقول هذا منهي عنه وهذا أمر به الله. يعني من حسن أدابنا مع ربي سبحانه الله يغفر ويمحي ويثبت، ومن أدرانا إذا ربي للرسول صلى الله عليه وسلم قال لست عليهم بمسيطر، ربي للرسول قالوا لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر، مش أنا مش عذب. وأحيانا ربي يتوب على العبد، وإحنا حكينا قصة متاع سيدنا موسى لما خرج يطلب في السقيا لقومه يطلب في المطر، ربي قالوا لن أمطركم، كلم موسى خاطر بينكم عاصن واحد يعصون، قالوا فإن خرج من بينكم أمطرتكم.
0: هو عادة يقول الإنسان يبعث على الهيئة اللي توفى عليها.
1: نعم.
0: ونعرف القصة اللي برشا الناس يقولوا شافوها في عديد البلدان وربما حتى في تونس، فما شكون حكاية أنه حاشاكم مخمور اختلوا باش يدخل الباب الجامع باش يؤدي الصلاة، فرفضوا المصلين وقالوا له كيفاش كذا. الإمام في مهكما أذكر أنه قلوا احنا اغتسل وغيره ودخل، وفي السجدة الثانية قعد على الهيئة اللي يصلي عليها يقولوا احنا خلصت روحه يعني
1: خلصت روح. نعم
0: نعم.
1: إذا نزيد فلما أنت تتوجه إلى ربي بصدق وبإيمان صدق فالله يقبل منك التوبة.
0: نعم.
1: يتوب على عبده، وأحيانا الإنسان يتوب ولا يعمل عملا صالحا وإنما توبته كانت توبة صادقة، فالتوبة ذيك صادقة ربي يمحل بها ذنبه يمحل بها كل ذنوبه،
0: وربي سبحانه هو اللي يعرف.
1: نعم.
0: السرائر يعني هو.
1: نعم.
0: هو اللي يعرف السرائر
1: فعلا. توزيع الماء ما جانا ربي بارك في كثير من الناس قائمين، وانا دعوة وهذا انه الانسان المؤمن يتولى امر اخيه المؤمن كل شيء. وقت اللي تبدا ماشي في اثنين مثلا تعمل معك شويه بيبسات ماء، اما تلقى عون حرس ولا عون امن واقف في سيركيلاسيون في سخانة الشمس ما فيها باس، هذا من المودة ومن الرحمة ومن
0: أو
1: التراحم،
0: او
1: تلقى عون بلدي او تلقى اي كان او تلقى انسان مسكين يمشي في ثنية ملهوف ما
0: شيخ
1: ريق
0: كبيرة
1: او حتى حيوان
0: أي في دارك
1: ثم
0: قطعت
1: ثم حاجة تخرج لهم شوية ماء، يعني كل هذا يدخل في باب التراحم. أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء، يعني يكون مجتمع متراحم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
0: خطبة الجمعة اللي بثت في الإذاعة الوطنية منذ قليل كان فيها إشارة من الإمام.
1: نعم.
0: الخطيب لهذا الموضوع، موضوع أنه الماء وخاصة للحيوانات.
1: نعم.
0: للحيوانات
1: اللي خاصة في حومتك نجم عندك ثم كلاب ثم قطاس ما فيها بس خرج لهم شوية ماء حط
0: العصافير،
1: وانا ريث ثم ناس شكون يخرجوا الماء بارد
0: بارد هي.
1: بارد للقطاس يعني كل هي النية
0: بارك الله فيه.
1: مثلا متعلقة بالنية وهذا ربي جزاهم خير إن شاء الله. بالنسبة لحياة البرزخ، حياة البرزخ حكاية القرآن وهي المرحلة الانتقالية بين الدنيا والآخرة، وتبدأ بالموت حتى قيام القيامة. طبعا ما فماش فيها فما بعض آيات دلت على ذلك بصريح الآية، ولكن ما فماش شيء من الدقة. مثلا عذاب آل فرعون قال ربي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا مجمعة فرعون أنه يعذبون ما بين موتهم وبين قيام الساعة حتى اللي يصلون إلى النار. ثم ربي يحكي على الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. في حياة البرزخ ضم أحياء الشهداء يكونون أحياء. كيف وشنو الطريقة وشنو
0: هو يعني من خلال ما قرينا وسمعنا أنه المتوفي يشوف مكانه.
1: نعم.
0: يعني إن كان يعني يقولوا احنا ربي كتب له الجنة جيه إشارات أنه بشي
1: يفتح له ربي سبحانه عز وجل. يعني وإن كان أنا فما قصة رواها أحد الأطباء فما أحد الشباب يعني في الحرم كان يصلي يؤدي في صلاة الفجر ففجأة يعني مسك القلب متاعه وهزوه إلى أقرب وفما مستشفى قريب جدا من الحرم هزوه وحابوا يقوموا بإسعافات الأولى معاه. ففكر لحظة تديك الطب ويامر في بيجيبوا الأكسجين ويجيبوا كل شيء. فهذا كان مريض الشاب نادى للطبيب وكلمه في وضنه فبكى ذلك الطبيب وبعد خلصت روحه الشاب ذاك قال له شنو علاش بكيت شنو قال لك قال لي يا دكتور هون عليك كل أصحابك هون عليهم والله إني لا أرى مقعدي في الجنة.
0: سبحان الله.
1: قال وتلاقى ربي سبحانه عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: يعني وشفناها في البشرة شهداء غزة قد نعم مرة الشهيد مبتسم سبحان الله
1: تأتيه البشرة في الدنيا أيه قبل الآخرة. نعم. إذن فربي سبحانه عز وجل هذا أمر موكول إلى الله تعالى نحن لا نعلم عنه الكثير ولكن نعرف أن هذا بين موت الإنسان وقيام الساعة تلك هي حياة البرزخ وهي موجودة وفيها بعض الآيات الدالة على ذلك. في مخص ترك الصلاة
0: نعم
1: ترك الصلاة أن فما جملة من الأحاديث لكن هات نقوله أبدأ بحديث الدكتور محمد الغزالي رحمه الله وهو أحد الدعاة الأفذاذ. يعني سأله أحد الشباب عن حكم تارك الصلاة فماذا أجابه وأنا أميل إلى هذه الإجابة قال حكمه أن تأخذه من يده وأن تعلمه الصلاة. يعني أنك تأخذ من يده تمش تعلم الصلاة بش صلي لأن باي أنت إن علمت أن تارك الصلاة ما قاله جهنم شنو ربحت أنت. الأصل أنك تسعى باش ما يموتش وهو تارك للصلاة لأن نعرف هنا ترك الصلاة ثم حالات ثم الذي يؤمن بها ولا يؤديها هذا أخف ضرر ثم الذي يؤمن بها ويؤديها ولكن بانقطاع هذا أيضا حالة أخرى ثم الذي لا يؤمن بها ولا يؤديها أصلا ولا يعترف بها ثم أيضا عندهم وضع آخر لأن ربي سبحانه وتعالى يصف بعض الذين يريدون على جهنم قال ما سلككم في سقر الملائكة تسأل الناس ثم اللي جاءوا لجهنم والعياذ بالله سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أول حاجة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الأصل أنه أيضا في بعض الأحاديث أنه يوم القيامة لا تزول قدم لنا حتى يؤدي صلاة الناقصة كل ما أدهمش كل يأده على سطح من النار إن كان لم يؤدي الصلاة. وربي سبحانه يتحدث عن فئة أخرى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا سادتنا العلماء هذم الذين ضيعوا الصلاة ليسوا الذين لا يصلون لا لأن أنت متى تضيع الحاجة عندما تملكها. نقول فلان ضيع فلوسه شو معنى فلوسه كانت معاه
0: صحيح.
1: فما الذي من الذي يضيع الصلاة الذي صلى أدى الصلاة لكن ضيعها بأن أتبعها بأعمال سيئة لم تنهاه صلاته عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن قطع الرحم ولا عن أكل المال الباطل ولا عن السرقة ولا ولا ولا ولا صلاته منهتوش على فعل ذلك يتسمى هذا ضيع الصلاة هذا أضاع صلاته. إذن فالأصل
0: لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء
1: تنهى طبعا طبعا فمعنى فما حديث في الأثر من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له.
0: يا لطيف.
1: يعني وهناك أناس لا ترفع لهم صلاة مثلا. طبعا احنا ما ندخلش في التفاصيل هذه، الامر موكول لله تعالى، ولكن ما ننبه اليه السادة المستمعين انه ما تفرطوش، لان اخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع الصلاة الصلاة، العهد الذي بيني وبينكم الصلاة الصلاة،
0: وهي عماد الدين،
1: وهي عماد الدين.
0: نعم.
1: واللي يرفض لقاءه مع ربي، ربي يرفض لقاءه يوم غدوة. انت تحبش تقابل ربي؟ ايش
0: تفضل.
1: اذا سي ابراهيم يسألنا على الصلاة الفائتة، ربي جزي خير سي ابراهيم، احنا السادة المالكين
0: نرعو
1: بقضاء الصلاة الفائتة. نعم بالإقامة، مدام فرض تقيم له الصلاة.
0: نعم.
1: كل فرض نقيم له الصلاة، إلا صلاة النفل ما تعملش إقامة الصلاة طبعا. أما دامك مش تصلي مع الظهر ركعة، مع الظهر تصلي ظهر فايت، ومع العصر عصر مثلا، ولا تسلم خمس أوقات مع بعض وكما تحب أنت، الأصل أنه تقيم الصلاة لكل صلاة فرض.
0: نعم. مع 38 دقيقة نغم ونعود مع الدكتور محمود جبل الله.

0: 43 دقيقة في تونس رحمة للعالمين. ونواصل استقبال التليفونات. معنا سيناجي، أهلا وسهلا. ألو ألو، نرجع للاتصال بسيناجي. مرحبا بكم من جديد سي محمود. إذن نواصل فيما تبقى في انتظار التليفونات. اليوم باب التوبة اللي ذكرناه وباش نواصل إن شاء الله الحلقة القادمة الحديث فيه مفتوح للناس كل.
1: الناس كل.
0: ما دمنا على قيد الحياة.
1: نعم، ولذلك سنتناول حديث إن شاء الله في المرة الجاية، وهي في قصة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج يبحث عن توبة، وخرج يبحث مع أعلم الناس، وقد وردت هذه الحديث في رياض الصالحين. هذا الذي ذهب فالذي أغلق باب التوبة في وجهي هذا قاتل 99 روح
0: يا لطيف،
1: وسأل التوبة، هل لي من توبة؟ قالوا ما عندكش توبة، أنت قتلت الروح، ومن قتل نفسا معناه في جزاء جهنم، يعني خالدا فيه. فقتله، تكمل به المياه كما قالوا، وذهب فوجد شخص أفتاه. تنشوفوها القصة دي بشيء من التفصيل، وتو نقف عندها، وهذا شيء جيد بتشوفوا أنه التوبة، باب التوبة مفتوح.
0: مفتوح،
1: ما تسكرش الباب على خير،
0: الأمل ديما موجود،
1: باب الأمل المفتوح.
0: نعم سيناجي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي، مرحبا.
0: مرحبا بيك، من يتكلم فينا يا أخوي؟
2: منزل حياة ولاية المنستير.
0: منزل حياة ولاية المنستير، مرحبا بيك يا أخوي.
1: مرحبا بيك.
2: والله بيك.
0: سؤالك الدكتور محمود.
2: والله أنا سؤالي، نعرف واحد زي ما يجي يصلي لجامعة رجلين مخصوصة هو.
0: أي
1: نعم.
0: أي نسمع.
2: عادي. أي نسمع وساسي. يطلب.
0: أي.
2: متول.
0: يعني قدام باب الجامعة.
1: نعم.
0: أي نعم.
2: فلوس هذيك ياخذ بها مع خمر.
0: يا لطيف.
2: أنا نصحته قلت له ماكش تصلي أنت. تصلي هذيك خدمة عملها.
0: يعني كان صريح معك، يعني قال لك هذيك خدمة.
2: أي.
0: واضح. به. شكرا سي ناجي، يعطيك الصحة. سي دحمد. ألو. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منين تكلم فينا سي أحمد؟
3: من قفصة.
0: قفصة، مرحبا بيك يا أخويا.
3: بيك عايش.
0: يا سؤالك سي محمود. هاي.
3: عندي زوج أسئلة في الحالة على الزكاة.
0: أي الزكاة أي؟
3: هذه حق لواحد الورثة دفع الزكاة عن محل تجاري قبل القسمة. السؤال
0: الأول. إيه نعم.
1: كيفاش؟
3: السؤال الثاني.
0: السؤال الأول يعني يحق للورثة أحد الورثة يدفع الزكاة قبل القسمة.
3: عن محل تجاري قبل القسمة.
0: عن محل تجاري قبل القسمة. إيه.
3: أي.
0: والسؤال
3: الثاني. هل يجوز احتساب ديون محل تجاري لدى الحلفاء وهي لم تستخلص بعد ضمن نصاب الزكاة؟
0: واضح. شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا لكرامي، يعطيك الصحة سي محمد الغول، يعطيكم الصحة. سي محمود تفضل.
1: باهي، بالنسبة لسيناجي هذا المتسول اللي
0: عنده إعاقة، هو
1: عنده إعاقة، ومع ذلك إذا أنت متأكد أنه الأموال اللي أخوها لما يمشي باش يشرب بها خمر، فالأصل أنك ما تعطوش فلوس. تشوف إذا كان عنده عائلة وأكيد هو مدام هالفلوس هذه الأموال يهزفها في غير محلها، أكيد رأي عائلته مستحقة، فاشتري له بضاعة، اشتري له حاجة، اشتري له ماكلة يأكلها، اشتري له دواء إذا كان مستحق لدواء، اشتري له لبسة يلبسها، ما تعطيش فلوس في يده إذا كان متأكد أنت باش يمشي يشتري بها خمر، باش يمشي يشرب بها الخمر. وانصحوه لأن مع الأسف ثم البعض تلقاه يتسول ويطلب، وهو يمشي يستعمل هاك المال هذاك في معصية أحيانا، في شرب الخمر ولا في حاجة أخرى الله أعلم شنو هي. فالأصل أنا ما نشجعوش،
0: نعم،
1: ما نفتحلوش باب وسبيل.
0: رغم اللي هو قال لك أنا دعيته أنه
1: يصلي، ننصحه قلوا نعاونوك، إجي نقفوا معك، عندك شي حاجة ناقصتك نجم نعاونوك فيها، عندك دار نصلحه لك، عندك تجهيزات ناقصة نجم نعاونوك فيها، عندك ماكلة ناقصة في الدار نشتروها لك، أما باش نعطوك فلوس تمشي تشرب بها الخمر هذا ما نعاونكش أنا على ذلك. ما نعاونكش على المبدأ ذاك، لأن أنت تاخذ فلوس تشرب خمر معناه ماكش محتاج في الأخر، ماكش محتاج. إذا كانت تقول عندي ماكل وعندي كل شيء، إذا ماكش محتاج، علاش تطلب؟ فأنت لست في حاجة للعطاء متاع الناس، نعطيه الناس خلنا تستحق
0: فعلا.
1: فهمتني؟
0: سي أحمد من قفصة،
1: سي أحمد من قفصة، احنا نحاول نجاوبوه هذا السؤال، خاطر في الزكاة يلزم فيه بحث صراحة.
0: نعم، من أجله الأسبوع القادم.
1: الأسبوع القادم أنه

0: مفتاح والاستغفار.
1: نعم.
0: والاستغفار عالم.
1: نعم. لأنه عالم لأنه يعني احنا الاستغفار ما معنى الاستغفار؟ ما معنى ان وهذا نقف عنده بتفصيل.
0: هو اما هو سهل،
1: هو تسبيقه صغيره برشا. تفضل.
0: هو
1: تفضل.
0: سهل.
1: سهل.
0: استغفر الله العظيم.
1: استغفر الله العظيم. فما معنى استغفر الله العظيم؟ اي ان الله تعالى، اني يا الله اطلب منك المغفره
0: من كل ذنب عظيم.
1: من كل ذنب. فانت صاحب المغفره.
0: سبحان الله.
1: انت اللي تغفر. انت اللي تغفر.
0: لا يغفر الذنوب الا الله.
1: واحنا حكينا القصه الاسبوع الفارط اللي الحسن البصري كراك الحمال باش يهز له بعض الدبش وبعض القضيات من السوق لداره، فكان الحمال ثنيه كامله يقول الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله. لما وصل سالوا قالوا اخي ما ريتك تذكر ربي كان بالطريقه هذه، تحمد ربي وتستغفر ربي، ما تنجمش تقول حاجه اخرى. قالوا يا امام لقد علمت ان بيني وبين ربي حاجتين، راهو بيني وبين ربي زوز مسائل. المسألة الأولى قال نعمة ربي نعم بها علي استوجبت الحمد، كل من ذكر نعم ربي عليه يقول الحمد لله. قال وتقصير مني وذنب مني، خاطر ما ثم حتى واحد معصوم، كل ابن آدم خطأ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. يقول لما نذكر أني عندي تقصير تجاه ربي قال أستغفر الله. ولذلك الرسول يقول إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هل أن الرسول مذنب؟ لا، مش مذنب الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الخطأ رسولنا صلى الله عليه وسلم، ربي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
0: نعم.
1: ولكن رسولنا علمنا أننا رانا في نعم عظيمة مع الله تعالى، لأن الرسول يقول الحمد لله الذي أذن لي في ذكره. يا ربي نحمدك أنك أعطيتني الإذن باش نذكرك. أحيانا نغفل، جيك نعمة من نعم الله تعالى فتغفل عن الشكر، ودوام النعم من الشكر. ربي يشدي عليك نعمة، ولا إن شكرتم لا أزيدنكم. ربي تحب يدوم عليك. أحيانا إنسان نجح صغيراتك الحمد تفرح وتنسى باش تقول يا ربي لك الحمد والشكر والفضل والنعم. ثم ناس يهبطوا ساجدين سجود الشكر، ثم شكون يصلي ركعتين، ثم شكون يرفع يده يا ربي الحمد لله انك انعمت عليا، واقدر يا ربي اصلح لك في حال الذريه، واقدر روحت لدارك سلامات، دخلت لدارك سلامات، غيرك يعمل حادث في الطريق ما يوصلش، انت روحت لدارك ودخلت سلامات الحمد لله يا ربي.
0: فلاح يستنى في مطره باش ربي يعطي خيره.
1: نعم.
0: وجات مطره ما شاء الله، يا ربي نحمدك ونشكرك بعد جفاف.
1: فاحيانا نغفل نحن عن نعمه الحمد هذه، نغفل على النعم اللي نعم بها ربي. كي تغفل اش يلزمك؟ استغفر الله.
0: لانك غفلت.
1: نعم. لان تو السيد المسلم يقول وين وارد الكلام هذا؟ في سيد الاستغفار. شنو هو سيد الاستغفار هذا؟ واللي رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لك اللي يداوم عليه مره في الصباح ومره، اذا كان قالوا في الصباح وامسى ما وامسى يكون يدخل الجنه، واذا كان قالوا بالمساء واصبح ومات في الوقت ذاك يدخل الجنه. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: لا يغفر الذنوب إلا أنت. شكرا.
1: محلى سيد الصفار.
0: دكتورنا يعطيك صحة، شرفتنا كالعادة، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. محمد الغولي يعطيك صحة، أيضا رامي المجولي، سمية زواوي، كامل الفريق، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في موعد جديد من رحمة العالمين. غدوة نتقابلوا في ويحلو المساء بعد نشرة السادسة مساء بإذن الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد اليوم تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفي يصرح اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلاً منذ بداية السنة مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يدعو إلى ضرورة تطوير مناهج التكوين والتدريب لتعزيز المهارات القتالية والرفع من جاهزية الأفراد بما يتيح بناء قوة عسكرية متكاملة على المستويات الفكرية والتنظيمية والعملياتية قادرة على التخطيط واستشراف التهديدات والتكيف معها، وذلك خلال زيارة أدها إلى مقر اللواء الأول مشاة ميكانيكية بجابس. جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية تطالب بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 من جويلية إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين بداية من الثالث من أوت المقبل، تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. وفي العالم، إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصرح أنه سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مواصلة توجيه ضربات قوية لإيران ولا خيار لها سوى التراجع وفق تصريحه. والهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز تفيد بأن العبور من مضيق هرمز ليس ممكناً بسبب الإجراءات العسكرية للقوات الأمريكية، وبأن النظر في طلبات المرور من هرمز سيتم بمجرد استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة. ختاماً، إسرائيل تعلن تدمير أنفاق أسفل قلعة الشقيف جنوب لبنان، وذلك رداً على ما زعمت أنه رد على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: معنا أحنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
5: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
6: جئتك عاشقا. Sur le port de Tunis.
7: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
8: أسلمى، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
9: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
10: Tunisie is great, beautiful, nice.
11: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
12: جئتك عاشقا. مع يسرى حزين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تونس الخضراء جئتك عاشقاً،
2: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
3: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
4: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
5: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais jamais de chanter des merveilles.
6: Tunisie is great.
7: Beautiful.
8: يا первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
9: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا يوم الجمعة 31 جويلية 2026 الموافق ل 16/0/1448 هجري. لقاءنا مباشر يتواصل الحدود 6 إلى 10 دقائق للحديث عن آخر المستجدات في قطاع السياحة. اليوم في برنامجنا في الساعة الأولى مش تكون عنا زوز مصافحات هاتفية للحديث عن الأرقام والجنسيات اللي تجيل تونس في الرحلات البحرية الترفيهية، أبرز المسالك السياحية اللي زوروها، المواقع الأثرية المطلوبة من قبل الزوار، وكذلك الحدث اللي عشناه هذا الأسبوع إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي اليونسكو. كيفاش يساهم هذا الإدراج في الترويج للوجهة التونسية والتعريف أكثر بقرية سيدي بوسعيد. هذا كل باش نشوفوه مع السيد منصف الريابي رئيس جمعية الأدلاء السياحيين البحريين. في مصافحة ثانية باش نتحدثوا على تونيزيا توريزم لاب الخاصة بجزيرة جربة والحديث عن العرض التوضيحي ديمو داي اللي صار لتقديم أفكار كيفاش نعرفوا بجزيرة جربة اللي هي كذلك مصنفة في التراث العالمي لليونسكو. بنعرفوا بمطبخها بأزقتها بتراثها السياحة البديلة والمستدامة والثقافية في جزيرة جربة. معنا السيدة إيمان حارزي مديرة مشروع مختبر تونس للسياحة. الجزء الثاني والساعة الثانية من برنامجنا باش نخصوها إلى إدراج جزيرة إلى إدراج مدينة سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الحدث اللي تضافرت فيه جهود دبلوماسية ثقافية سياحية مجتمع مدني الناس الكل لمرور هذا الملف. باش ناخذوا فكرة باش يكون ضيفنا السيد طارق البكوش مدير عام المعهد الوطني للتراث للحديث عن كيف تم إعداد هذا الملف، كيفاش تم تقديمه، كيفاش كانت زيارات الخبراء إلى تونس، وكيف نحافظ على هذا التسجيل، لأنه تسجيل في حد ذاته أكيد هو خبر مفرح وخبر سار، لكن المحافظة على موروث إنساني مسجل هو الأصعب واللي يتطلب عمل كبير. هذا كل شيء نحاول نشوفوه مع السيد مدير عام المعهد الوطني للتراث. كامل الفريق يرافقنا في البرنامج، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج التلفزي، رامي مجولي في الإعداد والتنسيق، وأنا سعيدة أنه معايا في الأستوديو سيمونير بن ميلاد. أهلا وسهلا ومرحبا سيمونير.
1: مرحبا بك أنت لأسر، تحية خاصة للمستمعين الأفاضل، إن شاء الله نجيبوا كل الأخبار السارة
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله احنا اليوم استكملنا شهر جويلية 31 جويلية، إذا ذروة الموسم السياحي يعني النصف الأول منه. إن شاء الله يتواصل تدفق السياح على تونس، إن شاء الله الأخبار الطيبة نسمعها على تونس. باش نبدأو بالرحلات الترفيهية البحرية كما قلنا، وإحنا فرحنا سيمونير برجوع هذه الرحلات نحو تونس لأنه نعرفوا مردودها على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد الوطني. معنا سي محمد سي منصف الريابي رئيس جمعية الأدلاء السياحيين. سي منصف أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بك مدام يسر، ومرحبا في بالميلاد وبالمستمعين.
0: مرحبا بك انت سي منصف. يعني احنا كنا في اكثر من مناسبه تحدثنا على اهميه الرحلات الترفيهيه البحريه هذه، وقلنا انه مردود على الاقتصاد الوطني كبير، ولانه نعرفوا يعني القدره الشرائيه نتاع الناس اللي تجي في الرحلات البحريه، نعرفوا انهم يقوموا بزيارات للاسواق، الحركيه اللي تصير في النقل البري، اللي تصير في الاسواق، اللي تصير في المطاعم. يعني الحقيقه كل الاقتصاد الدائري، يعني وصول باخره ترفيهيه على في ميناء حلق الويد يحرك البلاد الكل. حابين نعرفوا يعني سي منصف من خلال جمعيه الادلاء السياحيين، لانه يعني نعرفوا انكم ترافقوهم في رحلاتهم، اهم الارقام ربما والجنسيات اللي توجدت على تونس في هذه الرحلات قبل ما نحكيوا على المسالك السياحيه والمواقع الاثريه.
2: اي اكزاكتومون، توا الرحلات البحريه رحلات اللي قاعدة تمشي بالقدا، وني اون تران دونكوراجي، قاعدين نشجعوا فيهم أكثر ونعطيهم دي بريستاسيون دو سيرفيس خير كل يوم خير كل جمعة خير لا ويلي علي باتو باش يوصلوا وكذا. نحن كأد الله وكل جمعية كاملة قاعدة نعملوا كل ديما في ريسيكلاج باش نحسنوا الوضع متاع السياح شفتوا هذوما اللي كالوزيري إيفيكتيفمون توا قاعدة الأمور ماشية ومن كل جمعة خير والنمبر دي كليون قاعد يتزايد وتوا نحن نأملوا في قوت باش يتزايد أكثر خاطر ثما لي كونغري عندهم برا سيرتو أون أوروب توا لو نمبر دي إيطاليان خاطر في أن باتو إيطاليان alors le nombre des Italiens il est assez important. On a les Français, les Espagnols aussi en retour à Barça, on a les Américains, mais les gens qui sont tous les membres du bateau Hadea, le Messie ou le bateau Costa ou la Cadet, effectivement, mais surtout, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes معناها في الأسواق في سيدي بوسعيد في كارتاج عندنا برشا متداخلات وفي باردو بارتو لا اون فا سور تونس باسكو تونس راهي ماهيش عاصمة هكاكا سهلة كي نقولوا عاصمة سياحية سي اوف غيسونس دو تيرم في 20 كيلومتر مربع تلقى مترا اللي متراشوا في حتى بلاد أخرى معناها تنجم تدور وتزور وتعبي الوقت كامل فريمون في نهار كامل تشوف جميع المعالم الأثرية اللي موجودة نكلم فيك على العاصمة او نيفو دي باتو دي كروازير alors نحنا مانيش خايفين au contraire on est en train d'améliorer قاعدين نحسنوا في السيرفيس مي يلزم برشا حاجات أخرى يلزمها تدخل بلدية تونس ولاية تونس بلدية بلدية كرتاج مع الكل وزارة الثقافة وزارة السياحة يلزمهم تدخلات وتدخلات قوية سواء إيرجون ما عاد نجمو نتسناو ما عادت بالكل من ناحية البيئة وكل شيء وسواء سيدي بوسعيد باش نقول لك حاجة اللي اون تري بون بارتي معناها من الناس حتى الزوار كانوا يظنوا اللي سيدي بوسعيد سي ان باتريمون
0: مسجلة
2: معناتها
0: كانوا يسخلوها مسجلة
2: اي يسخلوها مسجلة برشا ناس باست اللي التسجيل صار الجمعة هذية ولا هالايامات هذية برشا من الناس حتى الأجانب وكل شيء الوغ تلمون كذا توا في لوكازيون جامي فهمتني السجن يلزم تدخلات قوية تدخلات مش من البلدية برك من المساكنين زادة متاع سيدي بوسعيد يلزمهم يتدخلوا باش يميتوا فالور انكور بلوس يحسنوا الوضع البيئي في سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد يلزموا فريمون كيما نقولوا يلمع
0: اهتمام اكبر
2: اهتمام
0: خاصة بالجانب البيئي والجانب النظافة والعناية بالبيئة. سي منصف
2: النظافة نتاع الحيوط هذيك سي اوبليغاتوار لا بانتور هذيك سي اوبليغاتوار اون دوا بلو ليسي تومبي en Europe, il y a un patelin qui ne joue rien à Kéa. Il y a 50
0: ans, مش نخلي سيمونير يتفاعل معاك وبعد عنا اسئله اخرى تفضل
2: انا تمنيت راني كنت بحذاكم مي سي سوبر ا ترافير لي زوند هذوما ا ترافير لا راديو
0: مرحبا معليش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في ختام الموسم لاني نعرفوا توا انتم في موسم الذروه
2: في موسم
0: ما نحبوش نجيبوا برشا ضيوف في الاستوديو ماذا بين نعرفكم كلكم جايين تخدموا صحيح ان شاء الله يعني مع بعد نهايه الموسم باش نقفوا على الارقام ونقفوا على النتائج ونقفوا على تقييم الموسم وشنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش وشنو اللي لازمنا نخدموا عليه اكثر. تفضل سيمونير.
1: سيمونس يعطيك الصحه في الملاحظات نتاعك خاصه هي بدات بها هي بدات بهم يسر قالت لك سيدي بوسعيد احنا استخلينا
0: التسجيل
1: لكن المحافظه عليه اصعب من مخزنه والمحافظه عليه كما قلت لك المجيء كان من المحافظة على النظافه وعلى البيئه وعلى الحيوت وعلى وعلى وعلى انا نعرف دوركم انتم ك الادلاء السياحيه ان اعتبركم كانكم سفراء تونس لدى المواطن الاجنبي او سائح. هذا العنصر الاول اللي هو ظاهر ونعرف اللي تعطيه انتم وجه كامل لتونس خاطر يسمعكم السائح
0: يثق فيهم
1: يعني يثق فيكم هذا الواجهه نتاعكم وعندكم دور اساسي كبير لانه دوروهم البقايا دخلوهم للباردو كما قلت انت الباردو وبقايا يدور تونس ما بين تونس وكرتاج وسيدي بوسعيد وتونس العاصمة من البلاد العربي ما ناخذوش الوذنة ترى العجب من الحلاوة متاع البلاد محلاها. انتم دوركم اساسي ايضا في دوركم وسيط ما بينكم وبين اللي بيع القهوه ما بيع اللي بيع المطعم اللي بيع الزربيه. دونك يعطيكم الصحه وانت مشجعتك في الملاحظات القيمه اللي قلتها انت هذو ما شاء الله نسجلوها المسؤولين بعين الاعتبار. انا بربي بنسالك سؤال اخر اللي هو ممكن فني اكثر. انت نعرف عندك حب الاطلاع ودقه الاطلاع. هل التنظيم في سيدي بوسعيد في حلق الواد بالحفلات والتاكسيات والمجموعات كلهم هل اصبح تنظيم معقول وباهي مطابق لحاجيات السواح ولا لا؟ هذا العنصر الاول. العنصر الثاني ثم تحسينات قاعدين يقوموا بها حق هم دور قاموا بدور كبير ياسر كل من ينوب الشركات هذه ومن غير ما نسمي الاسامي كان دورهم اساسي كبير باش ولاو تو تعرف قداش راهم من عام 20 هم يقصيو باش يخرجوا يحضروا في في المعارض في العالم وجابوا عده بواخر كبيره تو هكا ذكرت منهم البعض وان شاء الله ثم كان خير اذا كان احنا نواصلوا في التحسين.
2: والله بس نقول لك
0: نبداو بناء حلق الواد سي المنصف.
2: اي بيان سور اون فاك حكايه على ميناء وعلى الاورجانيزاسيون وعلى التنظيم وكل شيء. والله العظيم وبكل صراحه وانا مانيش النوع اللي نرمي الورود، انا من النوع اللي نتكلم الحقيقه خاطر يلزمنا نحسنوا الاوضاع وكل يوم قاعدين نخدموا كل يوم قاعدين يلزمنا نحسنوا. التنظيم في حلق الواد والتنظيم كالحافلات وثم جنازونس ريسبتيف اللي هي قاعدة قائمة بالواجب وأكثر فقوة معناها مالغري توت لي كونترانس بوسيبل ومانيش هنا باش ندخل في لي ديتاي لا بريزونس دي جيف أجريي خاطر نحن اللي عملوا لهم دي فورماسيون قوية كل أكثر معناها هكا فساد نتاع كروازيير نتاع باتو نحن نعملوا en tant que association. انا personnellement je fais l'âme la débriefing pour attirer l'attention par les vieux d'Akemlin au niveau نتاع الجي دو تونسي احسن بطريقه مهوله ولا نيفو vraiment international et on est les meilleurs sur la méditerranée. Bref, au niveau du bus de l'organisation au niveau Zeda, il y a toujours des contraintes. Au niveau Zeda, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a l'agence réceptive. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Ce qui a manqué maintenant, et malheureusement, في برت حلق الواد هي سي لانيماسيون اللي كانت موجوده وبعد نحات ما نعرفش بور دي ريزون دوتر معناها اون ا بوزوان دو سيت انيماسيون كي اتير بوكو بلوس لاتونسيون حتى لي فيزيتور اللي ماهمش باش يهبطوا يعملوا اكسكورسيون ايزون لا بوسيبيليتي دو ريستي سور لو فيلاج.
0: هذا تنشيط القريه السياحيه واللي كان موجود سي منصف
2: واللي كان موجود
0: وبمجرد ملاحظه يعني خلينا نوضحوا للسادة المستمعين يعني ملاحظة من السيد رئيس الجمهورية تم إلغائهم صفة كاملة يعني وتم مو هو الشيء المش معقول يعني أنه نصلحوا لكن مش نبطلوا جملة معناتها
2: لا ولا وقتها حتى كان السيد الوزير السابق معاذ بالحسين جو سوي باسي وقت تنحات هذيك الانيماسيون جو سوي باسي مشيت له للبيرو وتكلمنا ونا ديسكوتي سور سا اي تو سا نحيت هذايا لازمك تحط حاجه اخرى اون با با ريستي لي برا كوازي ما تحبش النوع هذايا نتاع انيماسيون تخلق نوع اخر نتاع انيماسيون pour donner pour faire vivre un peu le village où ça m'a laissé de mon ça m'a laissé de عامل وكل شيء. Il suffit خرجنا نحنا من حلق الواد اللي هو ولا منظم وتحسنت الامور je dis pas à 100% mais à 80% تحسنت وان شاء الله نوصلوا à 100% au niveau معناها من التحسينات ومن السيرفيس ومن كل شيء. Il suffit تخرج البلد كما قلت تونس راو معناها روعه وراو لو جيد الدليل السياحي il fait vraiment un effort terrible, hatta fait le commentaire mtéo, à l'emploi des adjectifs superlatifs pour mettre en valeur encore le plus le bled ou le mdina, et tout ça a un effort, une contrainte. Mmh. Quand tu passes, tu as un environnement d'Echelbad ou tu as un environnement lotfalik massach, et tout ça, mmh. Là, pour faire malin, à faire oublier les clients, à Kalousach et les Rafis, d'Echelhoulou avec un commentaire, Khalkalada culturel, Alimin ou Alisar, tu abaisses un peu l'attention de les clients, ils s'intéressent beaucoup plus à ça, ils s'intéressent à votre commentaire, à votre savoir-faire, qui fait ce bestarmel, qui fait ce bestoul, ce bestarki, tout ça. Alors, le guide, il est très très important. Tawassi Benilez, il a employé le terme ambassadeur. Il dit, Ena wallahi samahni, madame Youssef, ma atan hab nahmelha. Ma atan hamelha, kilm tafir diyeha, et tout ça, tafir rabbi aïdou, il est un diplomate, nahna lahne, qa'adin nat'amlou. On n'a pas besoin d'être considéré comme heavy et raï le cas. Il y a dans les conférences, on peut dire qu'il y a un film de Safir ou un lettre de Khalakni Barsha. Safir, si tu veux être Safir, tant que tu n'es pas efficace, ce n'est pas la peine d'être un Safir, ni d'être un ambassadeur ou Kulchai. Alors, je préfère rester en tant que guide qui travaille, qui aime le pays, qui veut mettre en valeur le blé du Roua. Et tout ça, on a parlé de la Médine Tunis, qui est la Jumhuria Kemla, on a parlé de la Jumhuria Kemla, du nord au sud, au centre, au Halimin, au Halissa. Alors, c'est très important ce travail pour avoir vu des contraintes terribles, des contraintes à l'agence, des contraintes à l'ouvrage, des contraintes à l'client, des contraintes à les vendeurs, à les payeurs, des contraintes.
0: أكيد هي سلمان صفية المهنة هذه مهنة متعبة لكن الناس يتخدم فيها تحبها يعني كما بدأش كما سيرتك أنت يعني لليوم والغدوة أنا نتبع فيك معناتها بنفس الشغف تقوم بخدمتك وبنفس الـ يعني الـ الحب للعمل اللي قاعد تقوم به سي المنصف بربي حبيت نسأل أنا نذكر أنه قبل كانوا في الرحلات البحرية الترفيهية كانت فما رحلات نحو سوسة ونحو القيروان يعني في نهارهم مازالوا هذم وإلا لا؟
2: هذم لا توا طول المومون راكين ما سا ديبون اوسي دو سو اوبيراتور شنو اللي يحب وشنو اللي البوسيبيليتي تو سا احنا عندنا دو تونز اون تون بونكتويل ديما يجيو على يهبط باتو صغار خاطر الباتوات يجيو على سوسة اصغر من اللي يجيو
0: لا لا انا نحكي عن رحلات اللي يهبطوا في حلق الواد وفما رحلة تكون من حلق الواد إلى سوسة ولا إلى الجم ولا إيه
2: هذوك موضوع الديستانس مثلا والتايمين والكليون يعيا شوية هما البروغرام راو لتوغ اوبيراتور هما إلى امبوز مالغري كو نحنا انطونك ريسيبتيف اون لانترفيا اون بو كونسيي اتسترا مي هما يعملوا اون اكسبيريونس دو تروا كذا وياخذوا اراء الصورة يشوفوا سا مارشي سا نا با مارشي تسا Et la plupart des bateaux, par exemple, il y a la Sousa, automatiquement, il y a un peu de jambes.
0: Mais qui est-ce qu'il fait Sousa et qu'on a créé
2: Il y a un peu de jambes, alors au niveau du timing, on a un peu de jambes, on a un peu de jambes.
0: صحيح وفما كي تبدا فما رحلات على جرجيس نجم يمشي حتى للصحراء اكيد هذا ان شاء الله
2: نعملوا مطمات نعملوا تساوين نعملوا دوز نعملوا كل
0: شيء صحيح
2: في جرجيس مالوغوزمون توا الحاول الفرد كذا توا امور اخرى هذايا اللي نحن نسال هما صعب يتحل جرجيس صعب يتعاود يتحل هذا جابس Là où le bled, il faut qu'il y ait vraiment une volonté, oui, à Barça, et de la part des responsables et tout ça, on doit écouter Nes qui sont les professionnels du métier, Beshnajmo pour aller vers l'avant. Sinon, les Marlin Haken Bestrota, au niveau haka bureaucratique ou Tarf Idara ou Tarf Kade, parfois, Nesmo Haslo Hatchai, ça va l'achna, la Sidi Boussaïd, il y en a m'tasser Barça. Vu que le glissement, le glissement, le glissement, le glissement, le glissement, le glissement, le glissement, le glissement, تي تعرف حيت راه سانكوت ريان والرئيس وسيد الرئيس مشى حتى الغادي وقال لهم فاغ زود لو بروبليم توا صافي 3 موا 4 موا بوغ ان تي مور باش يتحط هكايا بوغ بلوكي ان بو هكا التراب باش ما يطيحش كيسكو سا دوموند
0: اكيد اكيد سي المنصف يعني المساله يعني حتى انعقد عليها مجلس وزاري وفما نظر فما تداخل يعني عديد الوزارات في الموضوع الفلاحه التجهيز الاسكان الثقافه السياحه الناس الكل الداخليه لابد يعني اكيد احنا اليوم احنا ان شاء الله في الساعه الثانيه باش نحكيو على ادراج سيدي بوسعيد في التراث العالمي لليونسكو اكيد باش نتحدثوا على هذه الكونترانت معناتها هذوما نتاع التسجيل وكيفيه المحافظه على التسجيل لقريه سيدي بوسعيد. تحب تخدم سيمونير بحاجه ولا فقط
1: انا باش نعلق مره اخرى خاطر ودي قلت احنا نحبوا تونس ونحبوا نعملوا كل شيء هذا هو هذاك هو دور السفير هو
0: يعطي صوره سونس بيجوراتيف
1: فهمت معناها لا ياخذ ثم تشرفوا تونس كي تعملوا الدوره هذايا فهمت مش انا نقصد بيه فهمت سيمونز
2: وي لا فهمك سي بالميلي والله فهمك بالكدا وتعجبني الكلمه مي انا شويه ان بو بارفوا بوليميك مي فهمتني تعجبني راه ما جو سوي با ان تران دو فو كريتيكي على
1: قال
2: حتى البرا يقولوا لنا البرا فوزيت دي امباسادور مي انا هذا سي مون افي بيرسونيل سي با
0: والله انا يا سي المنصف سي المنصف كي نتحدثوا على السياحه وعلى السياح كل مواطن تونسي سفير يعني كل مواطن تونسي العطار سفير وسائق التاكسي سفير واللي في الاستقبال في المطار سفير والناس كلها
2: كيف باش تكثر السفراء باش تاخذ الدنيا بعضها
0: كل واحد يشد بلاصته
2: كل واحد يشد بلاصته انا دليل سياحي ونحن من الناس اللي قاعدين فريمون ما عندكش فكره
0: نعرف اكيد قلت لك ان العمل الذي راه بينجم واحد يخدمه الا ما يكون يحب العمل نتاعو يحب بلاده وما ينجمش يحب الخدمه هذه وما يحبش بلاده على خاطر الخدمه اساسا انا كل يوم باش تحكي على تاريخ بلادك باش تحكي على الحضارات اللي مرت من بلادك باش تحكي على الاوجه يعني الجميله في بلادك واكيد تحبوا تشوفوا انتو مزيان مش كان التاريخ والحضاره تحبوا تشوفوا الحاضر المزيان ولا النظيفة
2: مدام يوسف في كلمة قبل ما
0: الوقت يوسف تفضل
2: كذا توا راهو سي لوكازيون انا جي في طول طون ابل وحتى كي نمشي للوزارة وحتى كي نمشي للديوان وحتى كي نمشي للولاية وحتى كي نمشي لبلدية تونس جو في ان ابل يفو اكسيليري اون ا بلو ا ديسكوتي يزينا تكلمنا ونتعاودوا ونعكعلوا تقعد الحكاية دو ريان دو تو مانتون يفو باسي تو دو سويت اون توت اورجونس للاكسيون
0: السفراء الاخرين مش قاعدين يقوموا بخدمتهم كما يجب ان شاء الله يعني احنا قادمين على سنه 2027 تونس العاصمه عاصمه للسياحه العربيه يعني عمل كبير لازم نقوموا به للمحافظه على الالقاب هذه صحيح ما يستناش معقول كلامك يعطيك الصحه سي موسف الريبي رئيس جمعيه ادلاء السياحيين البحرين حبيناها وان شاء الله تجيب حدانا في الاستوديو نحكيو باكثر تفاصيل شكرا لك الى اللقاء
2: يعيشك ميرسي

0: عذراء جئتك عاشقا
1: عاشقا عاشقا Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: كيف نشفى من حب طول الذي يجري فينا مجرى النفس.
3: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
4: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter les merveilles.
5: Tunisie is great, beautiful, nice.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا. نواصلوا معكم فقرات برنامجنا. قلنا انه باش نتحدثوا على الديمو داي اللي صار مؤخرا, هو بدعم مشروع وجهه تونس المستدامه الممول من قبل امانه الدوله السويسريه للشؤون الاقتصاديه والمنفذ من قبل الفيتاس بالشراكه مع وزاره السياحه والصناعه التقليديه. كان يوم وعرض توضيحي دفعه اولى للتعريف بجزيره جربه, اشرف عليها مخبر تونس للسياحة تونيزيا توريزم لاب. معنا على الخط السيدة إيمان حرزي مديرة مشروع مختبر تونس للسياحة. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام إيمان. ألو عسلامة مرحبا بك. مرحبا بك, احنا فرحانين أكثر وفرحانين بالناس اللي قاعدة تخدم في كيفاش نقولوها سيموني ليه تخدم في صمت من غير برشا حس متابسين روسهم ويخدموا. معناتها الناس اللي قاعده تخدم وتخدم في تونس كل واحد من موقعه. تونيزيا توريزم لاب, كنت انت ذولي تعديت معنا مره مدام ايمان هكا حكينا على المختبر وكل شيء. اليوم هذا العرض التوضيحي الديمو داي اللي صار حكينا عليه, كيفاش كانت أجواء هذا اليوم, شنو الأفكار اللي تم طرحها في هذا اليوم وكيفاش كان تقبل هذه الأفكار زيد؟
9: هو اليوم هذاك التوضيح اللي صار في جويليا صناعة جويليا, هو كان اختتام للدفعة الأولى من مختبر تونس للسياحة. دونك احنا في الدفعة الأولى بدينا بقرابة 32 مشروع بدأوا معنا في مارس, في الأخر في جويليا وصلنا لخمسة مشاريع. دونك كل شهر كان فما جوري, كان فما تسابق بين افكار بين اصحاب المشاريع. في الاخر وصلنا نقولوا احسن الزبده, يعني احسن افضل مشاريع
8: الفينال.
9: الفينال
8: بعد التصفيات بعد التصفيات وصلتوا للنهائي اختيار يعني الخمسه مشاريع اللي نجحت واللي تم اختيارها من قبل لجان التحكيم. اهم يعني نعرفوا ان المشاريع هذه هو الهدف منها التعريف بجزيره جربه بموروثها في الطبخ, باهميتها, بمعمارها, بنمط عيشها, بكل ما يهم جزيره جربه, سياحتها المستدامه وسياحتها الثقافيه. اعطينا فكره على اهم هذه المشاريع مدام ايمان.
9: هو الحاجه المشتركه بين المشاريع هذه الخمسه هو انه بعدنا على الحاجات الكلاسيك, على الاكسبيريونس توريستيك الكلاسيك الموجودين في جربه, وحبينا نخرج الاكسبيريونس اللي يخرج جربه في صوره ما احسن, صوره تودي التراث نتاع جربه والتاريخ نتاعها. دونك الخمسه مشاريع اللي وفيه معنا هما ميدا جيمز اللي هي شابه اسمها فرح بنت سعيد. دونك البروجي هو عباره على لعبه اللي البحث عن الكنز شاسو تريزور, اللي انت قاعد تلعب قاعد تكتشف الباتريمون نتاع جربه, يعني تتعلم وانت تلعب. هذايا
8: هذه ابليكاسيون في التليفون ولا كيف؟ نشوف في البلاي ستور معناتها وين تلقاها اللعبه هذه؟
9: لا ماهيش ابليكاسيون, هي انت تمشي غاديك ستور بلاس تعمل نقول احنا ريزرفاسيون تاعك, ومن بعد ستور بلاس في الوقت هذاك اللي انت تختاره معناها يعطوك نقول احنا ليزينيغم انت هكا تشحن شينات باش تهزك من بلاصه لبلاصه اللي في الاخر تحصل على الكنز. البروجي الثاني اللي هو ميزون دي تينا اللي هو كيفاش نوصلوا تاريخ نتاع جربه والباتريمون كلينير في فورما انترناسيونال اللي هي الكوكيز. دونك هنا نحكيو على اتيلي كلينير. البروجي الثالث اللي هو تين فاس, هذايا بروجي مشروع عن طريق جربه, معناها مش كان نزوروها جربه, البروجي هذايا نسمعوها ونعيشوها. دونك هذايا البروجي هو عباره على مرشد صوتي للجزيره, اون ابليكاسيون كيف تبدا تدور في جربه في على البسكليت في الكهرباء على الساقيك, وين تقرب من معلم الا بلاصه عندها تاريخ

0: يدخلونش يجيك نوتيفيكاسيون وتبدا تسمع في حكايات على البلاصه هذيك.
1: جيد معناتها جيد توريستيك معك ايه؟
0: مرشد سياحي وي. البروجي الرابع هو سافير دي تجربة اللي هي ايناس بن حامد اللي هي كيف كيف اتوليي كلينات وين هذا ما يركزوا فيه مع الاطباق التيبيك اللي من قاع الخابيه كما نقولوا اللي هنا حتى برشا تجربه تو سيبوا ما عادش يطيبوا خمسه دونك هي ترجع بيك للتاريخ الاصيل نتاع تجربه كيف شنو يطيبوا حتى لي زانجريديون يعني من التراث تاعنا. البروجي الاخر اللي هو كوجينه تخش الانس كيف كيف نبقاو في اللي بروجي كلينير ما شاء الله عندنا تروا بروجي كلينير اللي هو عباره على بالكاليش للتابل تعمل معك انيرسيون في الباتري كلينير تاع تجربه دونك الاتيلي هذه تبدا في موجوده في تملال اللي هي بلاصه انسكري في الباتريمون مونديال دونك تبدا فيزيت قديه في الحوش كما قلنا اللي هو انسكري وتشوف معناتها كيف لي كومبوزون تاعو دونك تحكي لك صاحبه المشروع هذايا على لي كومبوزون تاع الحوش وعلى المنزل اكسيتيرا ومن بعد تعمل الاتيلي كلينير تاعك وفي الاخر فما دونك هنا تاع كل شيء ريفيزيتي كل شيء بازي على الهيريتاج والفكتوار نتاع جربة هذيك الحاجة اللي حابين نركز فيها في البروجيات.
1: جميل جدا تفضل سمعني
2: يعطيكم الصحة والله هذا العمل في الخفاء ما يجي البال حتى حد معناتها يقول القايل برشا ناس معنيين هذا انت ظهر فيه جاي من اهالي جربة انتم كلهم
1: شباب جربة
2: من شباب جربة هكا ولا لا؟
0: صحيح
2: دونك انتم كل حاجة تعملوها جاية من واقع نتاع اللي عشتوه في حياتكم.
0: وي
2: شنو مثلا تحكي على الطبخ الجربي مثلا عندك شي بعض التفاصيل خلينا نستفادوا منها ويستفادوا منها المستمعين.
0: هو نصور اكثر اكله جربيه يعرفوها اللي هي الجربيه اللي هي رز جربي.
2: رز جربي
0: الجربه ما فيهاش كان رز جربي فيها الكفره مفقوطه فيها فيها سبريد وفيها برشا برشا سواء في الحلو ولا في المال. دونك هذه فرصه مع العباد اللي مغرومين بالتطيب وكل انهم يجوا يجربوا لي زاتيلي كلينير هذوما ويكتشفوا التاريخ.
1: انا اللي عجبني ايمان ربما في المشاريع هو اللي انطلقوا من تصنيف بعض يعني المناطق في جزيرة جربة كتراث عالمي لليونسكو يعني خاصة مشروع تملال هذا لانه نعرفوا ان الحوش كان من عناصر تسجيل ملف جزيرة جربة انك تعيش وتنطلق من هذا الموروث يعني ومن هذا التسجيل العالمي وتعيش اجواء الثراء نتاع الطبخ الجربي انطلاقا من تسجيل عالمي حلوة برشا كذلك الدليل السياحي هذا اللي يفطنك للمواقع الأثرية. احنا بعد قليل في الساعة الثانية إمام يكون ضيفنا السيد طارق البكوش مدير العام للمعهد الوطني للتراث علاش ما يتمش ربط هذه المشاريع بما يقوم به المعهد لدعم ملف تسجيل جربة في التراث العالمي اليونسكو وهكا تكونوا بتوم أولاد جربة اللي قاعدين تثمنوا في هذا التسجيل وتثمنوا في هذا المكسب يعني للجزيرة عبر هذه المشاريع الناشئة واللي هي تشغل في شباب وتشغل في الجهة بصفة عامة. فكرتوشي أنه هكا يتم احتضان هذه خاطر توا ريتها الممولين هذوما وأمانة الدولة السويسرية والفيتا والكل هما عندهم مشاريع ومخططات نتاع سنوات يعني بعد عامين خمس سنين باش يغادروا المكان ويقعدوا هالمشاريع هذه. لابد من التفكير في حاضنة وطنية يعني تكونوا تحت طائلة معش وزارة السياحة المعهد الوطني للتراث ديوان السياحة ما نعرفش شكون من الجانب التونسي اللي نجم يواصل معاكم في هذه المشاريع ومشاريع أخرى إن شاء الله.
0: أي أكيد هما رجال البروجي هذوما كلهم تحت جماعة مصر الدوشة السياحية هي
1: ديمو جربة
0: حظنا ديمو جربة
1: أي
0: وفي مرحلة ثانية احنا كيف نعمل إنه البروجيات هذوما نتعرف ومنهم دي باتنارية مع الشارع
1: قاعد يقص التليفون إيمان.
0: الو
1: وي نسمع فيك تفضل.
0: قلت لك احنا ديجا معنا في السون الثاني تخدموا عليه انه نعاونوهم شان ودي فرق ما كان قلت انت مع ديوان التراث
1: مع التراث ولا ديوان السياحة ولا صحيح
0: وي كثيرا ديجا معنا هذي اللي بالمو اللي عملناها بالتجميلة كانوا معنا معناها ممثلين لي زوتيل كيف الجونس فواياج لي كثيرا تعود احنا من البيت نتاعنا
1: هذا هو به الدفعه الثانيه وقتاش باش تكون ايمان
0: به الدفعه الثانيه طلع احنا باش تبدا
1: اي
0: وتوفى لو 13 سبتمبر دونك هي الدفعه مفتوحه
1: يشترك معنا ان شاء الله اللي كانت اوت نحدد وقت ان شاء الله اللي يحب يشارك يدخل على تونيزيا توريزم لاب يشوف كيفاش
0: دي مجربه
1: باش يعرف كيفاش ينجم يشارك بافكار بمشاريع كل هذا من اجل مستقبل افضل للجزيره جزيره جربه والتونس. يعطيك الصحه ايمان حازي مديره مشروع مختبر تونس للسياحه موجز اخبار الخامسه مع زميله نعيمه دسولي ثم نعود في الجزء الثاني للحديث عن تسجيل قريه سيدي بوسعيد على قائمه التراث العالمي لليونسكو مع ضيفنا السيد طارق البكوش مدير العام المعهد الوطني للتراث.
3: تلم الحباب تكلم الأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
4: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والداد على عينين الحساد
3: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
4: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
3: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
4: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى ضرورة تخصيص الخطب والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين مبرزا أهمية الصيانة الدورية للسيارات في الحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق. وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة تعلنان اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية وأوضحت الوزارتان أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة وذلك طبقا لأحكام كراسي الشروط المتعلق بضبط قواعد أحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة ومقتضيات المنشور المشترك بين الوزارتين. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة وأفادت الوكالة أن الراغبين في الترشح لهذا العرض يمكنهم التسجيل وتقديم ملفاتهم حصريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.atct.tn. تواصل أشغال تهيئة ضفاف مجرى وادي مليان بمنطقة رادس وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الاستعداد للتوقي من مخاطر أمطار الخريف وحماية البنية التحتية والممتلكات المجاورة للأودية والمحافظة على الأراضي الفلاحية وضمان انسيابية جريان المياه إلى جانب المساهمة في تحسين الوضع البيئي. في العالم ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمال الجزائر اليوم إلى 25 قتيلا و44 جريحا والرئيس الجزائري يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام ويتوعد بمحاسبة المتسببين في الحادث. مسؤول أمريكي في قرب استئناف المفاوضات مع إيران. وختاما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن سماح أي دولة باستخدام أراضيها لارتكاب عمل ضد إيران يعد من مظاهر العدوان وأن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها في مواجهة أي عمل عدائي. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي ام.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
10: تونس الخضراء جئتك عاشقا
11: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
12: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
13: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
14: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
15: Tunisie is great, beautiful.
16: يا первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
17: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: الشمس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great.
5: Beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في الجزء الثاني من جئتك عاشقا. كما قلت في بداية الحصة، الجزء الثاني خصصناه الحدث يستحق في الحقيقة أكثر من ساعة. زيموني قال لي ساعة الكل، قلت هو الملف يستحق أكثر من ساعة، هكا ولا كان حصة كاملة واحتفال و... أما إن شاء الله هو جاي في الطريق. تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مبروك لتونس، مبروك لوزارة الشؤون الثقافية، مبروك للمعهد الوطني للتراث، لأنه سيمونير هذا الملف خدموا عليه ناس لسنوات وإعداده، وتو يحكي لنا سي طارق على تفاصيل إعداد الملف من الأول. أنت كي سمعت سيمونير؟
9: لكن مبروك للرجال والنساء اللي خدموه الملف، خاطر باش تعدى دوزي كيما هكا راهو مش حاجه سهله. توا نطلب من فضل سي طارق يعطينا بعض التفاصيل اللي هي ممكن مفيده، لكن نعرف اللي باش تصب دوزي في اليونسكو غادي ماشي. انا ديما نقول ثم هذوما الشهيد الكبيره ما تاخذش بالاكتاف،
8: فيش معارف،
9: فيش معارف، لكن
8: صحيح العلمي العلمي هو
9: ملف. أنا هي ولو سي بوسعيد راهي مخره ما عرفش علاش قالت هي
8: الاخرانيه. قال قبيله يعني سنرحبوا بسي طارق الدكوش مدير عام المعهد الوطني التراث. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
10: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافه.
8: يعطيك الصحه، شكرا لك، مبروك مره اخرى. سي طارق، يعني اليوم بهذا التسجيل يعني تونس تتصدر الدول العربيه والافريقيه في عدد المواقع المصنفة تراث عالمي لليونسكو. ملف سيدي بوسعيد في وقت يعني كنا نحكي فيه على قرية مهدة وفيها بعض الإشكاليات، ناس خدمت وناس اشتغلت يعني على ملف وتم تقديمه في اليونسكو وتسجيله. في بداية الحصة كان معنا دليل سياحي قال حتى السياح كي قلنا لهم راهي سيدي بوسعيد سجلت قالوا خيا مش مسجله، معناتها جاي ربما متاخر. وبرشا ناس كان مش في بالها انه سيدي بوسعيد مصنفه كتراث عالمي لليونسكو، لكن اني جامي تروتار كما يقول. هذا التسجيل نحكيه شويه يعني كيفاش كانت فكره تقديم هذا الملف، كيفاش انطلقت، كيفاش يعني كوزاره الشؤون الثقافيه تم التفكير في تقديم هذا الملف بطبيعه بكل الجهود يعني نتاع الناس اللي دخلت في اعداد الملف.
10: بارك الله فيكم على اتاحه الفرصه. كما قلت ونرجع اللي قال سيدي ميلاد، علاش توا سيدي بوسعيد صار يدي اتروفي عنده برشا؟ صحيح ان هذا الكلام هذا شفته. القصه بدات وقت يبدا الزلزال هذاك نتاع تروفي كانت سور لو بوان اللي جا في اواخر 23 بدايه 24 وصار شويه معناها مشاكل في سيدي بوسعيد سيرتو على المقبره ولوليو صالح هذاك سيدي بوسعيد في الاسبلاناد هذاك ثم تشققات، ودخل المعهد الوطني للتراث باش قمنا بترميم مع البلديه وكل شيء. والفكره كانت مع سيد الوزيره القديمه اللي قالت مدام حيات قطعت وقتها، قالت بوركو با كومونس ا ترافاي سور الدوسي، وبدينا مع لجنه التراث العالمي وطلبنا ان بانيل معناها دي زيكسبير جاو لتونس. انا كومونسي سيريوزمون ا ترافاي سور الدوسي عندنا عامين واربع شهور بالضبط. اول بانيل بدا في تونس، جبنا لي زيكسبير تاع لي كومونس وبدينا ناخذوا في اللي تعمل قبل، خاطر ثم ناس حابه تخدم قبل ما وصلتش الخدمه. دونك احنا خذينا وثقنا، وكان تدخل كبير من مواطنين تاع سيدي بوسعيد، معناها ثم مواطنين ولا سيدي بوسعيد مدونا باللي عندهم في اللي بالبلاتيك نتاعهم، تصور قدم شهادات قديمه، نتفكر الامر العالي نتاع 1915 لوجنا عليه في الارشيف الوطني بعد القناة عند واحد وسيدي بوسعيد اللي هو كان قبل من 1915 كان يقنن وقتها مع البارون دير لوجي مع الجهه الفرنسيه، عملوا ان بلون داميناجمون اللي كي تقراه توا خير من مثال تاع عمرانيه معمول 2026. كاين يرتب حتى في الشبابك والكبر نتاعهم ولي باساج والعلو ولا فيو على المير معناها سيتي بيان في وقاعدين تو يطبقوا فيه
8: كل شيء مدروس.
10: دونك هذا زاد كان عنده طرف كبير كبير بالاعتراف بالخصوصيه نتاع القريه هذه. خاطر احنا تو تجي في الميديتيراني وتشوف ونحكيو على ميكونوس ونحكيو على بانتيليري ونحكيو ثم راهو ثم قرى سياحيه شماليه حلوه ياسر. اما يزمك انت توا والخدمه الكبيره اللي خدمناها توري للجنه التراث العالمي وليزكسبير نتاعها اللي هما ناس متشدين برشا وانا ريت كانت عندنا الفرصه باش نحكي معاهم. هذوما ديزكسبير انديبوندون كلهم باحثين وناس عندها اكسبيرونس في الباتريمون يجي قدام الدوسي سيونتيفيك يفليوه ومن بعد يطلبوا لك في ان بانيل ديسكسيون ويبدا يسال فيك كان ما عندكش المعرفه وما تجمش توضح علاش سيدي بوسعيد الي ديفيرونت ديزيل ولا من القرى اللي موجودين في الواحد راه ما يتعديش دوسيك. وكانوا في العامين هذوما اربع شهور كما ذكرت مدام برشا مواطنين خدموا معنا من المجتمع المدني. عندنا باحثين وعندنا ديزاشتيك المعهد الوطني وعندنا حتى ديزاشتيك يخدموا في البلديات. معناها ثم مواطنين وكان معناها عمل جاد. رانا ثم دي بانيل نتفكر عملناهم في رمضان مدام حزقي. عدينا في رمضان في بعد شق الفتر نقعدوا نصبحوا الصباح بور ريديجي باش نوثقوا ونكتبوا خاطر انت تكتب وتبعث للجنة التراث العالمي بيسور ثم كالفان راهو معناها مش نكتبوا كيما نحبوا ثم دي فوي ان فورما في الـ في الـ في, الـ في الباج نتاع ليكوموس يعطيوك
8: نقاط معينه تجاوب عليها
10: ومش ديسيرتاسيون سي سونتيفيك سي تكنيك معناها ثم مراجعه نتاع النصوص ثم تصحيح الاخطاء بالفرنسيه خاطر عندها قيمه كبيره برشا
8: اكيد حتى اللغه عندها
10: اللغه عندها قيمه وتقنع اي سي فري ومشينا في الدوسي هذايا كنا من الاول ونعاش كان في بالك كنا حاب نعديها معناها كمعلم في خطر
8: مهدد
10: الا انه رجعنا على الديسيزيون هذه وهذا زاد خلينا نزيدوا نشدوا صحيح قالوا لنا راهو علاش عديوا فيه على مهدد وقت سي بوسعيد مش في حرب صحيح ثم مناخ وثم اما المهدد كان يمشي في حرب اما المشكله نتاع المهدد كان تعديه باش يقعد ديما ثم متابع على ثقه معناها كلي هو متعدي بمزيه مش متعدي على حق خاطر ثم تهديد كما توا المعالم الاثريه في فلسطين وفي لبنان قاعدين تعديوا على مهدد اما تقعد الكاليتي نتاعهم خذيها معناها على سبعه واحده احنا خذينا على كريتير احنا عدينا سيدي بوسعيد على كريتير 3 هي لانه معلم ذا خصوصيه فريده في العالم وتم الاعتراف به في لجنه التراث العالمي توا وليت سيدي بوسعيد مش ملك التوانسه ولات ملك للعالم خاطر الاعتراف العالمي هو شنو تونس عام 72 كانت لا كونفونسيون تاع الباتريمون مونديال وشارك في كتابتها ان شيرشور تونيزيان دون لو تون حضروا لا كونفونسيون تونس على راتيفي لا كونفونسيون صحتها عام 76 اول بلاد عربي وافريقي يصح لا كونفونسيون سو لو باتريمون مونديال
8: وهذاك علاش اول تسجيل يعني اول في تونس اول تسجيل كان في سنوات 70 78 79
10: سجلنا كارتاج وسجلنا لا اله الا الله كارتاج وي 79 من بعد سجلنا كركوين عام 85 من بعد سوسه سامحني سجلنا كارتاج وتونس المدينه فرد عام
8: لانه كان تسجيل سهل سي طارق
10: وكان نجم تسجيل
8: كان ملف يعني بسيط
10: كان تشوف الكانفان طبعا نعطيكم بس تدخل على الباج تاع اليونسكو تشوف لو كانفان ارومبلير افون دو باسي ان دوسي وراهو كيقراو ويلقاو الكروجي يبعث لك ايميل يقول لك رجوتي اروفوار لو كوتي لو باراغراف كذا معناها ما يقلقوش رواحهم وانا حضرت في لي ديسكسيون كنا كي مشينا لسيول كانوا ثم 30 ملف احنا تعدينا 101 معناها اليوم تي ثم ملفات قعدوا يحكيوا مع بعضهم معناها حاضرين
8: يتناقشوا معناتها
10: فيهم يتناقشوا بساعه وساعه وربع وفي الاخر ايش يعملوا من رجي يقولوا عاودوا سيك عام الجاي وي وي اي وبلدان كبيره فهمتني
8: ملف سيدي بوسعيد كان بالاجماع يعني مر بالاجماع العنوان بتاع الملف يعني مركز للالهام الثقافي والروحي في البحر الابيض المتوسط اكيد هذا زاد الجانب من قريه سيدي بوسعيد ساهم بشكل كبير معروف. في تسجيل القريه
10: شايف على خاطر العادات الصوفيه اللي موجوده في سيدي بوسعيد اللي عندها تو 200 سنه راه مش نحكي
8: الخرجه بتاع سيدي بوسعيد
10: ورينا ليكوموس وحتى ما في بالك احنا كي نعملوا لو دوسي يجينا اكسبير من ليكوموس يجي لتونس يعمل ايميسيون دانسبكسيون باش نشوف اسكو اللي كتبناه
8: يستاهل انه تم
10: يستاهل وهي تعمل رابور مراه ولا راجل يبعثوا المراه هذه جات وحده من الجيران وقتها اللي هي كلفوها
8: اليونسكو
10: باش تجي لتونس عدت جماعه وتكتبت التقرير نتاعها وشفت التقرير نتاعها يقارنوا اش كتب وزاره الثقافه المعهد الوطني للتراث وشنو شينا رينا سور بلاس وتعمل دي رومارك وهذاك هو اللي باش يخليك تعدي دوسيك ولا وبرشا زيكسبر اللي كومو انا حضرت في دو مونيمون، واحد في جو في اذربيجان، واحد ليكسبر دو كومو قدام الناس كل. ثم 21 ممبر اللي هما يمثلوا الدول نتاع الواحد في الكوميتي نتاع الباتريون مونديال. تجي ليكسبرت ليكمو تقول انا شو با داكور دو باسي لو دوسي هذا، يا خاطر ناقص هذه وناقص هذه ناقص
8: هذه، هي ملفات علميه يعني الناس
10: اما ثم اللوبينغ ديبلوماتيك. ما تعرف احنا عندنا سفير الممثل الدائم اللي هو خنتو زاد همس الوسط من بين وزاره الشؤون الثقافيه، والواحد يحاول زاد هو يعمل الاتصالات نتاعو وحق معناها قاموا بالواجبه نتاعهم المره هذه، وكانوا معنا في سيول وكان ثم تناسق بينه وبين وزاره الشؤون الخارجيه، وهذه فخر لتونس. وزيد حاجه باهيه جدا لو 25 كما تعرفوا بقدر الله راهو سيتي اون دوفي باسي لو سامدي ماتا، ومن بعد مخرونا العشيه، ومن بعد كنا مش تعديو نهار السبت، كنا مش تعديو نهار الاحد، تعدينا اخر وقت اخر دوسي نهار 25
8: نهار 25 جويل.
10: شاءت الاقدار شاءت الاقدار، معناها ما عملنا حتى شيء، راهو كله جات من عند ربي والحمد لله تعدى الدوسي في الوقت هذاك.
8: سي منير عندك ما
9: والله نحب فرحت برشا بمساهمه المواطنين، هذه بالنسبه لي مفاجاه.
8: هو اي ملف راهو يكون فيه
10: لا صحيح
9: لا مفاجاه علاش؟ وثائق تو ذكر صدارق وثائق وحاجات اللي هي ما كانش موجوده عند الدوله،
10: راهو عندهم برشا نلقاو برشا حاجات
9: كثر خيرهم، وهذا شرف ليهم هما لانه توا هما توا هما توا قاموا بالدور الاول في الشرف هذا، لازم الدوله الثانيه المحافظه عليه وعلى التراث. انا والله كل ما نسمع بالتراث وسي طارق جانا مرة اخرى وحكينا كان تفكرش على التراث البرة واللي في البحر نفرح ونقول نكون فخور نقول عندنا شكون لاهي بالملف هذا اللي هو صعيب وما يعرفوش برشا ناس في تونس، ما هوش عاطينه قيمه كبيره لانه هو توا التراث توا ثم بلدان اخرين اللي عندهم اقل من حضاره وعاطين دور كبير. توا ناخذ انت جبت سيدي بوسعيد احسن قريه في العالم، كي نقارنها ببعض الدول الشقيقه مش بعيد علينا
10: صحيح
9: عندهم خذاو قبلنا احنا لو اسمه قبل وقت الغفله كما يقولوها. كي تجي تقارنها بسيدي بوسعيد كما ذكرت ما يكونوش عندها تو عندها حتى علاقه بسيدي بوسعيد، ولكن عندها هي
10: عندها جماليه صحيح
9: عندها جماليتها
10: وعندها معمار وعندها اما ما عندهاش عرق
9: عرق
10: ريتك الكونكتير اللي وجو فيها
9: اكزاكتومون
10: مش موجود.
9: خاطر سيدي بوسعيد فيها الديار نتاع الناس اللي كانت تفهم الذوق. تو انت برلانجي كي جا لتونس سحر تسحر مجربه
10: تسحر وكنت بانتر بعد سحر وراه
8: سيدي بوسعيد
9: نقول جربه سامحني
10: وقداش من بانتر جاي سيدي بوسعيد جوست
8: والفنانين
9: والشعراء وعز بانتر اللي تعرف فيهم كان الله يرحمه شو اسمه ولا اغا
8: من تونس ولا من
9: الخارج؟ تونس
8: لا هو الى جانب التوانسه يعني فما الاجانب فما
9: دي بانتر هذاك حد ما قال حد
10: معروفين
9: اما التوانسه علاش نقول لك التوانسه اكثر منهم هم اللي عطاوا صوره كامله سيدي بوسعيد لبرا
8: سوقوا لها يعني
9: وشاركوا في شو اسمه في المعارض وعملوا عطاوا دور اساسي. انا كي راس سيدي بوسعيد كيما هكا نفرح ونقول هذه الثروه ما عندهاش قيمه. تو رجعنا تو ثم امكانيات باش يصلحوا تو
8: والله شوف خلينا نفرحانين الساعه صلحوا
9: في مالك حاب الفرحه نكملها
8: خلينا نكملوا نفهموا الساعه التفاصيل يعني بتاع التسجيل. سي منير سي طارق قال كلمه قال انه الملف خدمتوا عليه عامين واربع شهور هذه تسمى تون ريكورد
10: قالوا وين
8: لانه ماهيش لانه تو برشا ناس كنشوفهم ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي شبي ما سجلوش هذاك شبي ما سجلوش معناتها مش سهل التسجيل مش سهل انك تفتح ملف وتقترحه على اليونسكو للتسجيل وقت تفتح ملف راهو ياخذ وقت طويل كما نحكيو تو على ملف الجبه ولا ملف خاصه التراث الغير المادي والعناصر هذيك الغير الماديه تاخذ زاده برشا وقت لانه فما عديد العوامل اللي اليونسكو تاخذها بعين الاعتبار. بالنسبه لملف سيدي بوسعيد يتسمى عامين واربع شهور يتسمى تون ريكور معناتها باش
10: مره ما سجلنا في قبل كنا نقعدوا
8: تاخذ سنوات ملف جربه 12 سنه يعني باش تم
10: شو ثم متابعه نكذب عليك انا ديما نقول وقلت للموظفين يخدموا معايا في المعهد ولا اكسبير المتابعه وتعطي المثال في الخدمه توصل. احنا ونا في دي ريونيون المدير العام معاهم في الريونيون سبت وحد انا معاهم باش توريش الموظفين نتاعك اللي انت واخد محتك هذاك هي راه تخلي لومبيونس دو ترافاي الناس الكل تخدم مع بعضها بور لو بروجي. ما ثماش مدير وما ثماش ارشيتكت ولا ان كونسيرفاتور ولا مجتمع مدني. كي نجمعوا في بلديه سيدي بوسعيد حقا نحب نشكر زاد رئيس البلديه الكاتب سيدي بوسعيد اللي عاوننا وفرنا لي لوكو واجتمعنا مدام دار البارون عطاتنا لاسال دو ريونيون معناها الناس الكل فرحانه المواطنين تاع سيدي بوسعيد حضرنا على الخرجه عامنا الوقت اللي جات الاكسبيرت وشفت في الخرجه والعيسويه وشفت في الشباب وعملنا من فيلم معناها اونيتي لا توجور سويفر حتى كي صارت الفيضانات وهذه حبيت نرجع له شويه. جينا دي كومونيكاسيون عن طريق سفيرنا شتما ثم سيد عيتش وتوا هي بعد هذا الكل خاطر تصور خرجت وكل شيء اللي طاح في البحر واحنا اون فاكلاسي اون مانتوني الكلاسمون وقلنا لهم الدوله باش تعهد والدوله تعهدت ووقعت رينيون بتعليمات من السيد الرئيس وسيد رئيس الحكومه وزاره التجهيز خدت الدوسي وانا كومونسي لي زيتود باش نبداو نخدموا في الكاروتاج لو 1 سبتمبر ووريناهم صحيح هذا كارثه جات على الناس الكل اما احنا متعادين مسؤوليتنا وقاعدين نخدموا في سيدي بوسحيت اي اون فا ايتي لا كولين قلت ربي وتم معناها حتى الاموال
8: هذا قبيله قبيله معنا سيمونسف ما نعرفش كان مازال يسمع فينا ولا وقت اللي خلك المشكله في حيط يعني نعملوه راه ماهوش حيط راه المشكله اكبر من حيط سيمونسف وراه فما عديد الاطراف المتدخله وفما
9: دراسات فنيه كبيره
8: دراسات كبيرة. لكن العمل بدا كما قلنا هذا العنوان انا عجبني برشا مركز للالهام الثقافي والروحي في البحر الابيض المتوسط وانا نتصور انه النقطه هذه كما قال سيمونير فما برشا قرى على البحر الابيض المتوسط مزيان برشا نشوفوهم في الازرق والابيض في اليونان شوفهم. ايطاليا في لكن تميز سيدي بوسعيد هو كل جانب هذاك اللي فيه الجانب الروحي الجانب روحي. الفني عديد يعني
10: حتى الجانب المعماري
8: والمعماري اكيد هذاك علاش انا باش نقول لك تو يعني الى جانب الباحثين والمختصين في التاريخ في المعهد الوطني للتراث والمهندسين المعماريين اللي اشتغلوا هذوما كل اللي نحب نحييهم انا تدخل عديد الوزارات وزاره الشؤون الخارجيه باعتبار انهم ما نجموش قدموا ملف من غير ما نمروا
10: ديوان الوطني السياحة اللي عاونونا كيف كيف
8: ديوان السياحة
10: نفيس الارتزانة عاونتنا في الكادو
8: الصناعات التقليدية الناس كل
10: نعم.
8: والمواطنين والحرفيين بجهة سيدي بوسعيد الناس كل هذوما اللي أهالي سيدي بوسعيد الكل اللي حطوا اليد في اليد في عامين وأربع شهور كما نقول مرة أخرى اللي هو تون ريكور يعني وقت قياسي لإعداد هذا الملف وأحسن مثال ربما ملف جربة 12 سنة سيمونير اليوم كما قلنا احنا في بداية الحصة التسجيل نفرح به لكن المحافظة على عنصر مسجل أصعب بكثير من التسجيل وخاصة في سيدي بوسعيد انت قلت بداية الحصة انه خممنا من الأول انها تكون مسجلة كعنصر مهدد لكن نجحنا في تسجيلها كقرية على قائمة التراث العالمي اليونسكو اليوم العمل باش يبدأ اليوم
10: صحيح العمل والتشارك كما قلت خاطر المعهد الوطني ووزاره الثقافه وحده ما تعمل حتى شيء باللي بمزوان اما راه هو عمل تشارك وثم بتعرف لجنه وزاريه تعملت قبل ما
8: نديو في
10: خصيصا شط عليها السيده الوزيره وكل وزاره عطيناها شنو تخدم السياحه والداخليه والتجهيز
8: والفلاحه
10: معناها زانترفونو توا بالحق باش نبداو نخدموا خاطر احنا مطالبين زاده في الكلاسمون على اون كونديسيون 2027 باش نعطيو اليونسكو ان رابور sur les avancements des travaux نتاع اللي تيمون نتاع الوحده
8: نتاع
10: القرية سيدي بوسعيد خاطر ثم تعهدات الدوله وراو الاشكال يقع في ما عادش حكينا فيه برشا سي بو دو كلاسي خرق العاده اما لو سويفي هو الخرق اللي قلق خاطر تو نعطي مثال تاع جربه واللي ديما كي نحكي على جربه قلبي يوجعني كلاسي اون 2023 تو احنا في 2026 انا نمشي وجاي على جربه عملته كل 10 مرات ولا 12 مره جيت مستحضر في لجان نتاع رخص البناء ونشوف الشيء اللي وقع في جربه والبناء تتعملت في وسط الحوايج
8: العناصر المسجله
10: هو مسجلين راهو سي انار ودخلنا مع وزاره الداخليه مع السلطات مع السيد الوالي مع البلديات عملنا امتي هكا بلان دمناجمون باش نعطيو لي كونديسيون نتاع الباتيمون اما راهو البني فوضوي قاعد غالبنا انا قاعد غلبنا وشفنا برشا حاجات
8: باش نرجعوا الجربه سي طارق لكن قبل باش نرجعوا الجربه وسوسه كذلك
10: اي نعم وسوسه
8: لانه يظهر لي يعني احنا مطالبين بزوز تقارير يعني لليونسكو واحد يتعلق بجربه واحد يتعلق بسوسه الى جانب يعني سيدي بوسعيد الى جانب مساله الانزلاقات هذيا والتحدي اللي يواجهوه المهندسين يعني والسلطات لانقاذ القريه فما كذلك خطة إنقاذ تتعلق بإعادة تنظيم المجال العمراني خاطر حتى سيدي بوسعيد مش سيدي بوسعيد اللي نعرفوها
10: هو راهو طلبوا منا اليونسكو باش نعملنا الكلاسمون طلبوا منا اون زون ابروتيجي اي اون زون تومبون الخرائط كاعت عليهم اليونسكو خدينا لا زون سيدي بوسعيد من رون بوان وخدينا لا زون كوتيير بالبحر بالبرد كله داخل في الزون تومبون وش يقول لك اليونسكو في الزون تومبون حتى في الزون تومبون لازم تكون عندك نظره على كل خرخص ومعمار وامين نجمه بور نو با معناها
8: يعني اليوم اللي في سيدي بوسعيد اللي في سيدي بوسعيد باش يعمل سور لداره ولا باش يبيض ولا باش يستعمل مواد بناء يلزمو ياخذ رخصه من المعهد الوطني للتراث
10: كل لي سيت كلاسي كل مش اي سيت كلاسي في لي زونفيرونمون تاعو ديما المعهد يتدخل والبلديه تبعثونا رخص نبتوا فيهم احنا ونجم نقولوا لا ونقولوا برشا مرات لا مالوريزمون لو كونترول هو المشكل في هو المتابعه نتاع البني الفوضوي هذا اللي عامل مشكل في سيدي بوسعيد في سوسه في القروان
8: في جربه
10: في جربه
8: هذاك علاش انا قلت لك نخليه شويه لانه هذه المشاكل تهم وتخص المواقع المسجله الكل
10: اي نعم
8: راهو البناء بجانب موقع مسجل ولا في وسط موقع مسجل وخاصه تو كي نحكيو على سيدي بوسعيد واحد يجي يبني في منحدر ولا يبني ولا يعلي اكثر من تكون عنده دار على اس بلس 2 يحب يردها بلوتو اير 2 يحب يردها اير 3 هذا كله يعني مش يتم تجميد هذه الرخص في فتره اولى
10: لي بلون داميناجمون اللي هما اون فيغور تو موجودين تعرف بلون داميناجمون تعمل في وزاره التجهيز وبمشاركه الوزارات الكل ونخرجوا يخرج مقرر وعند البلديات كل شيء مذكور فيه معناها حتى البلديه تبعث لنا رخصه للراي تمشي ان ديتاي تمشي حاجه احنا في المعمار اما لو بلون داميناجمون اي فيكس القداس متعمل الايتاج قداش نتبعد على المونيمون كيفاش تبني كل شيء موجود فهمتني مالوزمو احنا كي نمشيو للبلديات ونعطيو الراي نتاعنا والمواطن نقولوا له لا لازمك تبدل البلان نتاعك وتبدل في العلو وتعمل دي فساد معناها يكونوا واضحين كما عملنا في جربه شقلنا لهم قلنا لهم التوابي ريتهم التوابي الدخل هذيك الطابي راهي معلم ما تعملش زفت هذيك وتكسر وتعمل تخلي الطابي نتاعك وتخلي المنزل نتاعك محلول وشوف كاين اون فاسون دو فير اون اي ما غير ما تكسر الطابي لا يكسروا يعملوا زفت ويدخل على كل القاعد ويقص والمشكله هي التقسيمات اللي موجوده في المنازل تلقى 50 ورث
8: يتقاسم يعني منزل واحد وفي اكثر
10: من ويبنيو فيه 4 و 5 ديار دونك حتى الاسباس الكوس هذاك نتاع لوتيزون تيرا الكوس بيتو يا بروبليم كيف كيف هنا شو ثم تشاركي عملنا درنا المو في جربه سنتر دو ميديسيون في سيزي زيتوني مع اليونسكو حليناه يا مو باش نقربوا جربه للمواطن عملنا تون اكسبوزيسيون حطينا المعالم الكلاسيكيه في جربه في خريطه كبيره وعملنا دي بورتا بورت مع المواطنين وخليناهم هذا مفتوح وخلينا دو موظفين من المعهد الوطني يفسروا المواطنين ايش معناها عندك حق معناها انا مش فكره راضي الناس احنا باش نخليهم كيفاش يبنيو باش تقعد ديما جربه هي كما هي مش الاونوتور وكله ما عادش يعطي مع جربه ديجا هذاك هو تفزد المشهد فهمتني هذايا قاعدين نحاولوا بالمشاركه مع البلديات ومع الوالي
8: يقول لي لازم حملات توعويه كبيره برشا
10: برش.
8: حتى على مستوى الاعلام يعني العمومي والخاص انه نفهموا المواطنين كيفيه المحافظه على معلم مرتب ومصنف عالميا راك نقولوا تم تسجيله في اليونسكو ما عادش ملكنا احنا
10: لا
8: ملك الانسانيه جمعاء
10: انت صحت في كونفونسيون التونسيه راتيفي لا كونفونسيون 72 معناها هي بيدها معترفه باللي كونديسيون وهي طلبت باش البلاد طلبت ما طلبك حد باش تسجل انت جيت حبيت تسجله انت حبيت العالم يعترف به
8: صحيح
10: كي العالم يعترف به العالم تولي طالبك باش تحافظ على الشيء اللي انت طلبت مني انا باش تعرف لك به دونك هذه ورث معناها ورثه لا محاله اما نقول لك لو غوتور اللي يجي على سيدي بوسعيد خاطر كي تحط لابيل باتريمون مونديال هي معروفه راهو سافا اوغمونتي بوكو بلوس التوريزم راهو سافا دوني ان لابيل انورم لسيدي بوسعيد مالغري هي معروفه
9: ونقول القيمه
10: اما يفو تواجري للتوريزم كيف كيف
8: صحيح لانه حتى مساله السياح اليوم
10: التدفق
8: الكبير بتاع السياح على قريه سيدي بوسعيد الحقيقه يعني نتصور كي تتصلح الوضعيه بتاع سيدي بوسعيد ويصير لي تيمو وكل شيء ما عادش باش نمنع
10: ما عادش اما زاد لو فلوتوريستيك عنده قيمه
8: حتى في جربه هو
10: ستة كيران
8: حتى تم طرح هذا الموضوع
10: مع بعضهم يطلعوا مع بعضهم وكانوا الكيران يطلعوا الفوق طبعا لا انا كوموسي فيغ بوكو تشوز نقصنا الكيران حتى لو فلو نقصناه الكيران تمشي بالكار تطلع والاخر يهبط باش ما تتعباش القريه باش نخافوا عليها القريه من الفيبراسيون وديجا اوني تيمون كما قالت مدام حزكي ولي تيمون راهو غدو البيرو كونتور باش تعطينا دي كونديسيون باش نشوف برشا ديار باش تطيح راهو كون فا ايتي لا كولين باش نعملوا فونداسيونات ونشدوا الكولين خاطر سافا تخافوا كبار ياسر من البحر وانت طالع تتعرف ناس بنات بلاش قانون في بارتي نتاع دوله ماك تعرف البني الفوضوي في الواحد غدو يصيروا اوبليجي دو ليسي سا ميزون بور اني تيمون راهو
8: صحيح
10: مش انا باش نقولوا مكتب الدراسه باش يقولوا
8: تفضل
4: في هذا الملف نقول قبل ما نعاقب الناس انتم توا في التراث الاسراع في اعطاء الرخصه خاطر يظهر لي ثم تاخير كبير
10: الاسراع في اعطاء الرخصه سي من هذا هو الاسراع موجود
4: افجيك
9: اللي كانت توعدنا انت بتاعي رخصه انا نعطيك حل اللي هو موجود في العالم.
10: نعم.
9: المهندس المعماري مطالب باش يعمل يصب الملف نتاعه نتاع المواطن للبلديه وللتراث مطابق ليه، واللي ما يعملش يفسخوه ما عادش يخدم يتنحى.
10: هي مو هذيك المشكله.
9: لا استنى، هذا العنصر الاول. العنصر الثاني يا خويا الهدان. اذا كان ما تهدش
8: هو المعهد ما يهدش. المعهد ما عنديش
10: سلطه.
9: لا لا نتكلم على سلطه اشراف
10: البلديات ولا
9: اذا كان دوله. مشكله الدوله البلديات ما كان ما تلقاوش ما يقاش الردع.
8: الردع هذا هو
9: خلات انت هذا ما عادش ملك سعيد، ملك الجمهوريه التونسيه. كل واحد عنده العقل يدافع عليه. انا نشوف اللي يحبوا سيدي بوسعيد ثم هذيك خبر ممكن برشا ناس ما يعرفوش. ثم ناس ملكت اجانب ودفنت وصات باش دفنت في بوسعيد في ديارها.
8: صحيح.
9: على ما مش مش نقول لك اجانب، مش من مش كان من اوروبا، حتى من بلدان عربيه. على ما يحبها وعلى ما يعشقها ويدورها فيها كلها دفنوا غادي برخص خاصه في الديار. معناتها راهي منطقه عزيزه غاليه سيدي بوسعيد، راهي باللي باش تحكي عليها.
10: لا صحيح. تاريخها
9: مش خياليه. مش خياليه تو انت قبل احكي لنا على قلت قبل قعدنا 13 سنه وتو هل المنهجيه نتاع تقديم الملفات تغيرت ولا شنو
10: هو راهو المنهجيه هي بدها ما تعقدت مش تغيرت.
8: ولاو اصعب اكثر اكزيجونس معناتها في
10: ولاو لي ديسيد. انت تشوف الكتاب صوت فيك اللي بعضناه مع عشك كتيب راهو في 365 باج ليتيراتور تعمل في المعهد الوطني للتراث في عام. خدمنا صباح وعشيه وليل.
8: مقالات علميه يعني.
10: مقالات علميه يفوز هذا. انت يزمك تقنع الجانب الاخر اللي عندك حاجه اكسبسيونيل. هذه ما يعدي عليك شيء.
9: هذه التحيه للعلماء. العلماء
10: ماهمش ناجم. العلماء واللي معناها الناس كل عاونتنا. تو انا نحكي على المجتمع المدني، سي الشريف ولا جماعه اللي يخدموا معنا ولا سيدي بوسعيد معناها يحضروا معنا اكثر من ساعات. نلقى واحد مجتمع مدني حاضر اكثر من واحد موظف. مش عليك معناها ثم رغبه كبيره في ولاد سيدي بوسعيد وجماعه الحضره كالشيوخ نتاعهم بالحق تحسوا معناها يتبعوا حبوا حتى يجوا معنا. ما تعرف التعريف ياسر غالي شو الكوريا وكل وكان عندنا معناش دعم معناها كبير ولا حاجه مي حبوا حتى يكونوا معنا. خاطر هذيك لي ديليغاسيون كان شيء شفتوا في الواحد راهو بور كلاسيها مونيمون يجيو 10 من الناس وبداوا يعيطوا ويسيحوا ويجيبوا المجتمع المدني ويجيبوا الناس
8: تاع كوب دوموند.
10: يعطيك صحه معناها خاطر
8: لازم جمهور.
10: فرحه كبيره.
8: لازم
10: فرحة كبيرة. شفت شنوا كي كلاسيو ان سيت اللي هو يجي شفت وين خاطر ما نعرفوش برشا ديليغاسيون تفجر. ما هما شنوا برشا مصالح
8: بيتو كي يجيبوا حومه. احنا حومه
9: تفهم هذيك
10: وحدهم كي وقت
8: لكم ولا القرار
10: بالدول الافريقيه راه والله بحق تلقى كيما توغو كيما لافريك دي سود كلهم عندهم دي مونيمون وجاو بقوه
9: الحضور. الحضور كان كافي كامل عندك.
10: احنا حضرنا ثلاثه من المعهد
9: مش معنا احنا بصفه عامه.
10: لا
8: بلدان الكل حاضر
10: يعني. لا يحضروا ثم متابعه كبيره من والسفراء نتاع البلدان الكل يحضروا ممثلين نتاع اليونسكو
8: 21 عضو في
10: 21 عضو نتاع الكوميتي باتريمون مونديال هما ينتخبوهم كل 5 سنوات. السنه العربيه البلاد العربيه اللي مثلها هي الكويت والبلاد الافريقيه هي السنغال وياخذوا من العالم كامل ثم سويسرا ثم تشيكيا ثم المانيا
9: بتداولوا ما يعملوا
10: كل 5 سنين يبدلوا وقعت الاقتراع عليهم في اخر دوره اللي تعملوا في سمرقند بدلوا الكوميتي كامل بور 50 تو المهم تبدل معهم نتاع اليونسكو سي
9: بدل معهم
10: وقتها تبدلت معهم الكوميسيون
8: اللجنه كلها. باهي احنا اليوم كما قلنا نتصدروا قائمه الدول العربيه والافريقيه. صحيح. في عدد المواقع المسجله هذا ما نجمو كان نفرحوا به لكن يلزم اليوم نتصور اليوم كاول بلد افريقي وعربي عنده مواقع مصنفه يلزم المواطن التونسي يكون على بينه وعلى علم بأبجديات هذا التصنيف العالمي. فماشي حمله هكا باش تقوم اتصاليه توعويه شويه فيديوهات شويه تفسير على جربه على سيدي بوسعيد على الجم على دقه على كل المواقع على سوسه لانه المواطنين في الساحل زاد اليوم كيف هذا التقرير المطالبين به اليوم على سوسه وعلى جربه وين وصلنا في الاعداد.
10: التقرير تاع السوسه نخدموا فيه صحيح فيه بوكو دو بوان اللي هما نيجاتيف. شنو يقع هما كيما وقع في الدوره هذه 48 وقعت في بوسان يعيطوا يجيبوا لي رابور ديفولوسيون دي سيت كلاسي وخذوا بوكو دو سيت وعطاو راهو هذايا لقينا ثم بين فوضي ويزيد وبناو كياس وبناو كذا، هذا راهو هانا حاطينه في الليسته، راهو المره الجايه ما تدخلش الدوله راهو نحطوه في لا ليست روج كما يقولوا هما، معناها سي با ديكلاسي ما يتحط اون دونجي اون بيريل، معناها انذار للدوله هذيك كان باش تدخل راهو نحيو لكم السيت بالي تو ما وقعتش.
9: تنبيه اولي
10: اي يعطيه تنبيه ويعطيه وقت للدوله،
8: يعطيك وقت باش تصلح،
10: باش تصلح ويجيو بحذاك راهو، ويجيو تطلب من اكسبرتيز من اللي كوموس بين انت تي برون شارج، خاطر ديما الناس يقول لك صاي سيدي بوسعيد باش ناخذوا فلوس، راهي ما ثم حتى فرانك يجي ما يعطيونا حتى فرانك.
8: اي صحيح ماشي الناس باش
10: يبان لا لا ما ثم حتى فرانك، يعطيك الاكسبرتيز يعاونك بالاكسبير، تطلب هنا اللي يجيك يطلب الاكسبير باش يشوفك يقيم لك يجي، يبدا انديبوندون راهو كيف كيف، يشوف كيما يشوف تونس كيما يشوف اذربيجان، يعطي لا رابور يشوف اش عنده ويكتب رابور تاعو سكري ما تطلعش عليه. أوه. ومن بعد يجي له رابور
8: الدوره
10: ويقول لك هاو سيدي باش نحكيو على توسا تو، راكم عندكم هكا راهو عندكم هكا راهو عندكم هكا، ويعطيو لي ديسيزيون تاعهم كارتاج راسا تاومونت هدونا ماك في بالك.
8: صحيح
10: بعد ما صارت تكلم بني فوضي وفي كارتاج بعد الثوره هدونا وقاعدين نصلحوا ان شاء الله نكملوا نعملوا هال
8: اصلاحات مثال تاع
10: السيارة نتاع كارتاج ويطلب زاد جهد كبير، وهذاك هو معناها كما قلت لك في خدمه متواصله ماهيش سهله ماهيش سهله.
8: والخدمه تبدا بعد التسجيل.
10: بعد التسجيل
8: مباشره بعد التسجيل.
10: معلوم علينا مدام حازقي برشا مواطنين شبيك ما سجلتش دقه، لا مش دقه اساس هذيك تابل جيكرتا، الاخر يقول لك سيدي ابو مخلوف، الاخر يقول لك يا ودي اسمعوني. راهو المعهد الوطني للتراث سان كاتاليزور. المبادره ساعه اول مره تجيب عند المجتمع المدني ومجامعات سنت مدينه والناس المثقفين نتاع الجهه.
8: يلزم تخرج من الجهه من ابناء الجهه.
10: وابناء الجهه كي يجيو يحبوا احنا موجودين بور لي سوتونير وباش نوريهم كيف ناخذوا
8: الملف العلمي
10: ونعديو الملف العلمي سيلون. اما يجي باحث معهد وطني التراث انتم ما كلاسيتوش هذيك ما نجموش اون بو با ولدو سي الور، ومن بعد شنو هما لي غارونتي اللي عندنا
8: باش نحافظوا
9: عليهم نحافظوا عليها
10: اي سيرتو الملكيه. عندنا برشا معالم وتعرف اللي هما عندهم قيمه مش ملك الدوله، ملك خواص وما يحبوش مياهم فيهم وراثه وغدو حتى كبش تدخل عليه ما تجمش تدخل عليه خاطر مش ملك. اما تعمل فيه انتزاع وكل وقت مشاكل نتاع انتزاع ونتاع تخصيص الملك الاثري، معناها نشوفهم يكتبوا اوني كريتيك حتى في راديو شبيه هذا ما كرسيوش بك تبشو كرسي بوسعيد على خاطر عندهم الفلوس. ليه ليه سي با فري، خاطر الدوسي نتاع سيدي بوسعيد سي ان دوسي كونسيستون ونجم يكون توا كيما تابل جيكرتا كونسيستون
8: لكن
10: وتخدموا عليها برشا حاجات قبل. اما ثم
8: المبادره المبادره تجي من ابناء الجهه من المجتمع المدني
10: وثم تتضارب بين العلميين، واحد يقول لك انا نحب هكا كيما صفيقس، تعرف صفيقس صافي 12 سنه با ابوتي، علاش؟ الناس اللي هبت الدوسي نتاع صفيقس مش متفاهمين في بعض. مريض التقرير قدام نتاع لي كوموس انا
8: كي جن صحيح صحيح ساعات احيانا يعني هما بيدهم نفس في نفس
9: مدينة صفاقس تستاهل كل خير.
10: قلت لك سافي 12 ans كون يسي ولا اكثر من 12 سنه باش شفت لو ديني رابور جينا بالروجي قريته انا كانسان بعيد نقرا هذاك اون سانتيز شوف لي ثم اشكال كبير في الدوسي
8: في ابناء الجهه في بعضهم
10: هنا ايفيكتيفمون
8: فما ناس يعني تشكك وتثير حاجات اللي ضد الملف ويكون هما من ابناء الجهه. اللي حبينا نقوله انه الملف راه مش سهل، انه تقديم ملف مش سهل، انه الملف يشتغل عليه.
10: انا حبيت تجيب معايا الملف باش تشوفوه خاطر كان سيد الوزير
8: 365
10: صفحه 365 صفحه كتيبه كاركتر 14 والله والله والله
8: تفسير علمي تفسير علمي
9: دوسي متصور
10: في تصاور مش ماخذين كبيره بتصور وما نحكيلكش من بعد البلان اللي خدمناهم مع اداره المسح نتاعنا باش مشينا غاديكا مع لوتيسي باش خرجنا لي بلون تاع سيدي بوسعيد اون 3 بالديليميتاسيون تاعهم توبوغرافيك خذاهم هما باش هما يلون جوستيفي هذيا بقعه هذيا في التراث العالمي بالواحد خدمه كبيره حتى مع وزاره التجهيز مع ديوان قيس الاراضي كيف كيف معناها حضرنا
8: حتى التسجيل معناتها كما قال سيد طارق توي لازم لازم تفهمها معناتها مش كيقولوا سيد معناتها سيدي بوسعيد سجلت سجلت ياخذوا البلان بالحدود معناتها كيقولوا جربه جربه مش جربه كلها مسجله هي عناصر موجوده في جربه جوامع
10: وجوامع
8: والكنيسه وبعض الاحواج
9: ديار
8: يمشي البلان بتاعهم يعني محدد وقتاش يبدا وقتاش يشوف الملك العالمي ويبعثوا حتى من غير ما نسمعوا احنا صحيح. يعني يبعثوا مراقبه من غير ما تسمع تونس يجيو ويحوسوا ويدوروا في المواقع هذيك ويبعثوا تقاريرهم. هذاك علاش اليوم كي نسجلوا اي حاجه في التراث العالمي ان كانت ماديه اليوم 10 مواقع عندنا كما قلنا باش نزيد نذكر معك سي طارق اللي هو اول حاجه كان مدرج الجم هو اول تسجيل سنه 79 وبعده
10: اول مدرج هي كرتاج
8: كرتاج والمدينه العتيقه والجم ثلاثة عام 79 ثلاثة عام 79 لانه قلت لك سيمونير كان تسجيل سهل
10: كان بعده كركوين عام 85
8: 85 المدينه البنيقيه 88 قيروان وسوسه
10: ايوه
8: دقه 97
10: يعطيك الصحه
8: وجربه 23 وسيدي بوسعيد 2026
10: وعندك حاجه ناتشورال نتاع
8: المحميه
10: سجل 1980
8: 1980
10: وعندنا راهو 10 اخرين في الليتوغرافيك
8: في الاثنوغرافي يعني
10: اي اربعه تونسيه وستة
8: 10 ملا في أربعة وطنية وستة عربية مشتركة
10: دونك أونيا ديس تو ديس هكا وديس هكا بيه
8: التراث الغير المادي عندنا فنون العرض لدى طويف قبنتن اخر حاجه 2024 الهريسه 2022 طرق الصيد بالشرفيه قرقنا 2020 والمعارف والمهارات المرتبطه بفخارسه جنين 2018 وملفات مشتركه سته الكحول والحنه والنقش على النحاس النخله والخط العربي والكسكسي
10: العود مازال ان شاء الله 2026
8: ان شاء الله
10: ندخلوا العود العربي وعنصر الصعفيت
4: العود نتاع الغناء
10: نعم مش وحدنا مع بلدان عربي
8: وعندنا في ذاكره العالم تسجيل كما التراث الموسيقي للبارون ديرلونجي مسجل كذلك في 2023 الغاء الرق تم تسجيله في 2017 القرصنه البحريه في المتوسط والعلاقات الدوليه بين القرن 18 و19 في 2011 وعندنا الحديقه الجيولوجيه بالظاهر هذيك اللي تسجلت مؤخرا زاد في 2026 وعندنا الكراسي كراسي اليونسكو اللي عندهم قيمه اكاديميه وعلميه سيمونير عندنا كرسي التربيه المفتوحه من اجل تعليم مبتكر عندنا كرسي القراءة الصحية والتنمية المستدامة المياه والنفايات والطاقة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس هذوما الجامعات يقدموه كرسي الفلسفة زاد كذلك جامعة تونس هذوما الجامعات تقدم لليونسكو ملفات أكاديمية وعلمية يتسمى كرسي اليونسكو عندنا سبعة كراسي بجامعاتنا جامعة تونس جامعة منوبة جامعة سوسة مدرسة المدرسة الوطنية للمهندسين هذوما ناس قاعدة تخدم ناس قاعدة تخدم في ملفات علمية وهذا الكل يجب أن نحافظه عليهم حتى التراث الغير مادي كي نقوله يعني احنا فنون العرض لدى طوايف قبنتن مطالبين واليوم الإشكال أنهم فماش شباب صغير يحب يتعلم
10: صحيح.
8: هالنوع ذي متاع الموسيقى احنا وزارة الشؤون الثقافية قاعدة تشتغل أنه نمروا هالموروث هذا العالمي إلى الشباب والصغار اللي باش يحافظوا عليه لأنه تراث عالمي كيف كيف الهريسة يجب أن نطوره طرق الصيد بالشرفية نحافظوا عليها فخارسة جنين ما ننساوش
10: أنا جب زاد مارس
8: جب إن شاء الله
10: مارس 2020 نصبوا دوسي تونسي واحد
8: صبوا الملف
10: مش بالشراكة توسي
8: وطني مش عربي
10: وطني نعم.
8: ما نعرفش كم زلنا نجموا نسمعوا الغنية ذي ما عشنا

0: القصص الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: معنا احنا بدايه الحكايه
9: ومحلاها حكايه
10: محلاها محبه
9: محلاها عشره فلاش سبور
11: مرحبا بكم في ثالث موعدنا الرياضي لبداية بكرة اليدم ترجي تعاقد مع المدرب الصربي الإسباني غوران تزوكيتش لمدة زوز مواسم حتى جوان 2028 كيف ما أعلن الموقع الرسمي منذ قليل مدرب عنده عديد التجارب مع الأندية والمنتخبات الخليجية على غرار نادي الدحيل القطري اللي كان توج معاه بالبطولة والكأس في قطر وأيضا دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي السليمية الكويتي وفي إسبانيا درب نادي كيونكا بالنسبة للمنتخبات كان تحصل مع المنتخب القطري على كأس آسيا وكان درب المنتخب السعودي وقادوا للتأهل للمونديال إلى كرة القدم كيف ما حكينا اليوم في الموعد الثاني من أخبار الرياضة لن يتم إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خاصة أن الأندية لم تتقدم بأي طعن وعملية السحب تمت بحضور عادل المنفذ والخطأ المادي اللي صار خلال القرعة ما عندوش تأثير على نتائج وتركيبة الرزنامة مباريات ودية اليوم استعدادة للموسم القادم تنطلق بعد شوية ثلاثة مباريات بداية من الستة في الحديقة باء دون حضور جمهور الترجي مع اتحاد كارتاج بصافرة حسام بن ساسي في ملعب أحد النزل بسوسة أما الحمام سوسة مع الترجي الجرجيسي تحكيم فرج عبدلاوي في مركز التربوسات بعين دراهم مباراة النادي الإفريقي والنجم الخميري بتحكيم خليل الجريء أول مباراة للمدرب مهر الكنزاري مع النادي الإفريقي نزل فيها بتشكيلة فيها غيث يفرني غسان المحرسي ياسين بوعبيد حسام حسن رمضان تيني ديدوف ألان كونتي صادق محمود بسام أسرارفي فهد المسماري فيليب كينزومبي والصادق قديده مجموعة أخرى من المباريات الأسبوع القادم نهار الأحد في عين دراهم مباراة ثانية للنادي الإفريقي باش تكون ضد النادي الرياضي البنزرتي نهار الاثنين في تبرقة الأولمبي الباجي مع بداية التحضيرات في الطرابلس باش يقابل الفريق الجزائري أولمبيك أغبو نهار الثلاثة في مركز طرابلسات بعين دراهم أما الحمام سوسة يلاقي اتحاد العاصمة الجزائري وفي الحديقة باء الترجي مع الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري ثم نهار الخميس القادم أيضا في ملعب زويتنا الترجي على موعد مع مباراة أخرى أمام سان بيدرو الإيفواري نبقى مع أخبار الترجي المهاجم المالي أبو بكر دياكيتي باش ينتقل رسميا لنادي الحزم السعودي اللي كان تفاهم معاه على موسم إعارة لمدة تقريبا أو لمقابل 350 ألف دولار هذا حسب آخر المستجدات يعني تقريبا مليار باش يغنم الترجي من إعارة المهاجم دياكيتي للحزم السعودي النجم الساحلي تعاقد مع الظهير الأيسر عزمي غومة بعقد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر عزمي غومة ذكر كان في البطولة المصرية مع نادي فاركو وقبلها كان متكون في النادي الرياضي سفيكسي دائما مع أخبار الإتوال وعديد الأسماء تغادر الفريق بقرار من المدرب براكوني وحسب آخر الأخبار فإنه بش يقع التخلي على اللاعب ماهر بصغير نجم المتلاوي واصل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي وكان أعلن اليوم الصباح انتداب المهاجم عامر الجويني في شكل إعارة من النادي الصفاقسي لمدة موسم واحد الجويني عمره 23 سنة ولعب سابقا مع مستقبل جابس وهذا هو الانتداب الثامن لفريق نجم المتلاوي في تقدم ساقية الدائرة المضى مع الظهير الأيسر السنغالي أمادو با عقد لمدة 3 سنوات لاعب هو الأجنبي الثالث إلى حد الآن بالنسبة لتشكيلة ساقية الدائرة النادي الصفاقسي قريب من الأمضاء مع متوسط الميدان الدفاعي الأوغندي ريان كيزوتي لاعب عمره 21 سنة قادم من الشرطة الأوغندي من المنتظر أن يكون وصل اليوم لتونس لإتمام بقية إجراءات التعاقد المدافع عزيز الكناني يفسخ عقده بالتراضي مع الترجي بعد ما كان

0: موجود على سبيل الإعارة في أكثر من نادي في السنوات الأخيرة على غرار اتحاد تطاوين والأولمبي البيجي والاتحاد الليبي. الترجي الجرجيسي أعلن عقد جلسة عامة انتخابية في النصف الثاني من شهر أوت القادم مع تكليف لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات. المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يدخل بداية من نهار الاثنين في طرابلس تحضيري أخير استعدادا لدورة الألعاب المتوسطية تورنتو الإيطالية بداية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، وبرمج خلاله مجموعة من المباريات الودية اللي يحكي لنا عليها المدرب أنيس بوجلبان.
1: دورة البحر الأبيض المتوسط عندنا دي كونترينت كبار سيتو انه الجورني فيفا دونك برشا ملاعب يلعبوا في اوروبا ما نجموش يلتحقوا معنا لانه جمعياتهم من حقهم انهم يعطيوناش دونك سي با لا ميم ايكيب اللي لعبت في دورة تورون، وهذاك هو الاشكال الوحيد بالنسبة لي انا، اضافة الى العدد الصغير. تعرف انه دورة البحر الأبيض المتوسط عندك حق الا في 18 ملاعب زوز حراس 16 جور في تورنوا تلعب نهار بعد نهار ماتش، يعني 22 24 26 تروا ماتش براتيكمون في 6 ايام يلزموا رصيد بشري كبير. احنا حاولنا في خياراتنا انه نجيبوا لاعبيه بوليفالون اللي يجم يلعب اكثر من بوست باش نتاقلم مع وضع اللي هو ماهوش سهل. تحضيراتنا باش نبداو ان شاء الله من نهار 3 باش نعملوا 4 مباريات وديه، النهار بعد نهار مباراه وديه، نهار 5 ان شاء الله مع المستقبل مرسى، 7 مع شبيبه العمران، و9 مع ساقيه الدير، ويوم 15 شهر باش نلعبوا مع الاتحاد المنسي باش يكون هو الماتش اللي باش نكملوا به التحضيرات اسبوع قبل التورنوا، وبعد نكملوا نحضروا كما يلزم. نتصور انه برمجنا كما يلزم التورنوا هذه مع البرشا بيونسير عن ملابية الكل خارجين من فترة تحضيرات مع جمعيات ينقصهم الكمبيتسيون، هذاك علاش باش نركزوا أكثر على المباريات. أكيد أن المنتخب المغربي ولا مقدونيا ولا المنتخب التركي ممكن باش يعملوا أكثر على الجوار لوكو كيف نحن فراتيكمون الجوار الكل لوكو مش نكتشفوهم في الدورة كما قلت لك، لأنه متأكد أنه التغييرات باش تكون كبيرة على كل المنتخبات. دورة مهمة قبل منتخبنا كانت عنده بصمة في البحر الأبيض المتوسط ونعرفوا الجيل تكون الفترة هذيك من الدورة هذه. الهدف نتاعنا نكونوا جيل انهم يلعبوا انهم يكونوا لي كومبيتيتور ويلعبوا على اسم النادي لانه مهم جدا بعد النتيجه تجي ان شاء الله.
0: بوجلبان كنا تحدثنا معه ايضا على مواصلة تدريب المنتخب الاولمبي رغم العروض اللي كانت وصلته في الفتره الاخيره.
1: كان تسمع العروض ممكن ابرزهم الاهلي طبعا، في فتره من فترات كنت نجم نكون موجود معهم وكنت نجم نكون قريب. اكيد انه انا انسان نحترم العقد وما نعمل حتى شيء الا برضا كل الاطراف، مانيش متعود نفسخ العقود من طرف واحد سيرتو يتبدا مع المنتخب التونسي لانه مسؤوليه تكون اكبر. خيرت انه نكمل ان شاء الله ربي يوفقنا.
2: اسمك زاد مع النجم الساحلي
1: كيف كيف
2: تقريبا
1: الحمد لله واحد يكون مطلوب يعني حاجه باهيه. لكن كيما قلت لك ديما الشرط الاولاني انه موافقة المكتب الجامعي، موافقة الناس الموجودة في الجامعة مهم جدا موافقة، رغم اني تعرف انه في العقود كنت تجم يعني تفسخ من طرف واحد، لكن انا ما عملتش حتى في الجمعيات الكل. الناس كل رات انه يلزمني انه نوصل ان شاء الله يكون عند حسن الظن الموجودين. الاوبجيكتيف انه نحضروا جيل انه باش ياخذ الريليف وانه ان شاء الله يشرفنا مع المنتخب الاول، هذاك هو الهدف نتاعنا. الاولمبياد نترشحوا الاولمبياد وانه نطلعوا الماكسيموم لاعبيه للمنتخب الاول ويكونوا دي جوار بيرفورمون باش نلعبوا في المنتخب الاول كهو.
0: ومن المدرب أنيس بوجلبان الى اللاعب علي الدربالي اللي اكد الاجواء الممتازه في المجموعه والرغبه في تحقيق نتيجه ايجابيه في الالعاب المتوسطه.
3: التورنوا هذا باهي تعملنا نحن في فانتروا وان شاء الله خويا نكونوا عند حسن الظن وان شاء الله نقدموا التورنوا باهي الكل نعرفوا بعضنا ان شاء الله ربي يجيبنا في السوايع باش ندخلوا التورنوا في ستاج دانيه في تونس، وان شاء الله عندنا زوج ستاجات ورا بعضهم وان شاء الله الديزنيوف نبداو حاضرين للتورنوا ان شاء الله. المغرب كونيا لها معنا في البول كونيا لها قبل قدش من مره وان شاء الله نكونوا حاضرين قادم المواعيد ان شاء الله. فما تركيا فما مغرب كونا لهمش قبل ان شاء الله نكونوا حاضرين الماتشات الكل وان شاء الله نقدموا مستوى باهي نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله نفرح التونس الكل علاش ليه تكون تورنوا المنتخب التونسي ان شاء الله.
0: نكمل ببطولة العالم لكرة اليد أقل من 18 سنة فتيات برومانيا غدوة 10 متاع غير بوم متاع الصباح. منتخبنا يلعب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ضد المنتخب الكندي، زوز منتخبات كانوا خسروا في الجولة الأولى والجولة الثانية مع المجر والسويد. هكا كنا وصلنا للختام، أجمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينة.
4: الدكتور حكيم. بعض الأمهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح، كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
5: الدكتور حكيم. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة،
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
9: متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
11: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى الثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عنوانها: نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني لتأمين على المرض كنام. حوادث المرور تخلف أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، وإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. وفي العالم، الإعلان عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. أهلا بكم. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني لتأمين على المرضى. وأوضح كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي للأخبار، أوضح أنه تقرر مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع بعد أن كان مقررا تعليقها غدا، والعمل على إيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني لتأمين على المرض كنام.
12: الاجتماع بين النقابة والصندوق أفضى إلى اتخاذ قرار مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع إلى حين إرساء آلية واضحة لخلاص الصيادلة في الأجل التعاقدي.
11: أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني والصحة في بلاغ مشترك العموم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة. وذكرت جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية والصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالب التكوين. ومسن من المرفق العام للصحة تعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية. تم مؤخرا إصدار أمر بالرائد الرسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال، في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة المبكرة. المكلفة بتسير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيبة أكدت أنه تم إقرار منحة شهرية بقيمة 200 دينار توزع بواقع 100 دينار لفائدة روضة الأطفال و100 دينار لفائدة المختص التي أو الذي يتولى مرافقة الطفل ومتابعته.
13: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني ما قبل 6 سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة الطفل، منح منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، منحة فيها 200 دينار 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعاهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
11: هذا سجلت السنة التربوية 25 و 2026 و 2000 دمج أكثر من 600 طفل برياض الأطفال وفق المكلفة بتسير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيبة.
13: السنة التربوية 2025-2026 612 طفل مدمجين بريار الأطفال ويتمتعوا بالبرنامج هذا. فما راهو روضات انخرطوا في البرنامج، فما شكون انتدبوا أخصائيين نفسيين خصوصيين للبرنامج هذا للتعاهد بالأطفال هذوما. فما إطارات متكونة، فما سلك تفقد بالإرشاد البيداغوجي اللي يكون للإطارات العاملة في رياض الأطفال هذية، هما تكونوا قاعدين يكونوا، فما أدلة تم إصدارها ومازلنا قاعدين نطوروا في العمل متاعنا إن شاء الله.
11: في بديرة هي الأولى من نوعها في تونس، وفي ظل الإقبال المتزايد على استغلال الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي، قام المهندس خالد بن وداسي المعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيق تعمل بذكاء الاصطناعي تمكن مستخدميها من التعرف على إمكانية استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. عن مزايا تطبيقات سان رايز واستخداماتها تحدث الزميلة ندرة اسماعيل المهندس خالد بن ودا.
14: سرايز بوينت اللي هي عبارة على بلاتفورم تخليك تكتشف الإمكانيات الشمسية متاع دارك في دقيقتين، وتكون المرجع لكل تونسي يعرف الانستالاسيون فوتوفولتايك اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى ان اناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك، ونشجعوه كي يشوف الاناليز فينونسيير متاعه قداش ينجم يربح على المدى البعيد. ايزي في ندخلوا www.sunrise.in نجم تلقى اعمل دراسة فوتوفولتايك مجانية في دقيقتين. السي في تحط البوان جي بي اس متاع الدار متاعك، تصور فاتورة ستيك والكيك يجيك الريزلتا. نعملو اناليز كاملة بساتيليت الذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملو ان استيماسيون على مدة 30 عام للانتاجية اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسة كاملة وشاملة بتحليل المالي كلها مجانية.
11: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من حملات تصايد احتيالي عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية تدعي وجود مخالفات مرورية لسرقة البيانات البنكية عبر روابط مزيفة. وشددت الوكالة على ضرورة الحذر والتأكد من استخدام المواقع الرسمية التونسية التي تنتهي بنطاق بونتيان. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة محمد علي بن مبروك يوضح للأخبار.
15: هجمات قاعدة تتكرر بصفة متواصلة تتمثل في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية تعلم المواطن بوجود مخالفة مرورية لم يقع تسديدها. هذا تبعي يقود إلى موقع مزيف الهدف نتاعه سرقة البيانات البنكية أو المعطيات الشخصية للضحية. ثم هنا عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر، منها أنه الرسالة جاية من رقم أجنبي أو مجهول، حتى مش من رقم نداء تونسي، وتطلب المستعمل تصرف بشكل عاجل والضغط على الرابط هذا. كما أن المحتالين بعد ما تضغط على الرابط هذا أصبحوا قادرين على تصميم مواقع تبدو مشابهة للمواقع الرسمية الحكومية، لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل الموقع أو عنوانه فقط للحكم على المصداقية نتاعه. إذا واحد حصل له على الرابط يلزم يتأكد من عنوان الاي بي نتاع الموقع ويشوف هل موجود في تونس وإلا لا. المنصوح به أن المواطن يتجنب أنه ينقر على الرابط الإجابة من الاسماس، اذا فما حاجه يحب يتاكد منها يمشي للموقع الرسمي محرك البحث يحط من الموقع اللي حاجته به يدخله عبر محرك البحث، ما ينقرش على الرابط اللي جاي بالاسماس.
11: على صعيد آخر، أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال نيفيا اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة مع تسجيل آلاف الجرحى. جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية.
16: الإحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا.
11: وبخصوص جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية والهدف من أحداثها، يضيف رئيس الجمعية بلال نيفيا،
16: تم اعتماد ثلاث مؤسسات وطنية وجهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية. المؤسسات هذه تتمثل في شركة تونس للطرقات السيارة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرته الأحصائيات الرسمية المئة من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونص، تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام إلى جانب خبراء في قانون المروري.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
11: وفي آخر تطورات الأخبار في العالم، خلف تدفق نحو 50,000 شخص من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضعة على الحكم الإسباني 34 حالة وفاة، مما أثار أزمة إنسانية وسياسية والكثير من المواقف الإقليمية والدولية. من جهتها قالت وزارة الداخلية الإسبانية أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 25,000 مهاجر عادوا طوعية إلى المغرب من سبتة حتى اليوم الجمعة، وكشفت وجود تنسيق مع السلطات المغربية للحد من تدفق المهاجرين. أعلن مجلس السلام الخاص بغزة عن بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، ومن أبرز بنودها التزام الكيان المحتل باستكمال التزاماته كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ والتزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وتسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية التي ستتمتع باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها. وفي رد فعل على خارطة الطريق، أكدت حركة حماس اليوم أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة تقتضي التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الاعتداءات، بالمقابل يكتنف الصمت والغموض المواقف الرسمية داخل الكيان المحتل. خريطة طريق وقف الحرب في غزة قد تحدد مستقبل القطاع بشكل كبير، لكن بنودها ونصوصها تطرح أسئلة حول كيفية تطبيقها. تقرير ناجي بن جنات.
17: بعد أن دمر الكيان الصهيوني قطاع غزة وحوله إلى محرقة وركام في أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ، تتجه أنظار العالم إلى خارطة طريق وقف الحرب في غزة المنكوبة في تطور يبدو في ظاهره أفقا وحلا، لكن باطنه يطرح سؤالا جوهريا: كيف نستقرئ خارطة الطريق في ضوء المصالح والحسابات والترتيبات الأمنية والسياسية بالنسبة إلى جميع الأطراف؟ المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم يوضح:
18: يبدو أن هذا اتفاق تنفيذه الأهم من نصه، يبدو أن هذا اتفاق لازال نعتقد صعب الحكم عليه من نصوصه، لكن حتى الآن لازال شعبنا في غزة بيعاني معاناة شديدة إنسانية وبعيش حياة وظروف معيشية كارثية، وبالتالي أظن علينا ننتظر مشوار طويل، ولا يمكن أن يؤتمن جانب السلطات الاحتلال أو حكومة اليمين الإسرائيلي الصهيوني.
17: تاريخ القضية الفلسطينية أثبت دائما أن الاتفاقيات المبرمة تخدم بالأساس مصالح الكيان الصهيوني، حتى وإن بدت نصوصها مبشرة بالآفاق والحلول. وها هي غزة اليوم تقف في صميم اتفاق آخر فوق تراب من دمار ودماء الشهداء.
11: وفي شأن آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات أمريكية في الأردن والكويت والبحرين وناقلتي نفط حاولت العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز. يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي لا تزال مستمرة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. حوادث المرور تخلف أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، وإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. وفي العالم، الإعلان عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: معكم دايم مع ستار عمامو في بدو بالتمام.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدو بتمام، ويظهر لي فهمتوا موضوع الحلقة نتاع اليوم من خلال الأغنية اللي بدينا بها بعد الأخبار. بدينا بأغنية بصوت الفنانة المتكاملة الفنانة الشاملة السيدة سعاد محاسن، ربي يفرج عليها، أغنية من القديم من العتيق في شكل معناها شكلها هي غيرت فيه شوية، أغنية تتغنى بالخلاعة. فبالتالي موضوعنا لتاع اليوم الخلاعة. الخلاعة رغم اللي نجم يقول واحد اش دخل الخلاعة في البدو بتمام وفي الفرح، الخلاعة فرح، الخلاعة فرحة، لأن كيمشيو نتخلعوا هي جزء من الفرحة عند التوانسة. وهنا نحب نحيي التوانسة الكل اللي عندهم عادات وتقاليد خاصة بالخلاعة، مش نشوفوا على العادات هذية مع بعضنا سواء قبل ولا توا ولا الغرائب الأمور في فقراتنا الخمسة اللي تعودنا بهم في البرنامج هذية بدو بتمام. ونبدأ من البداية بالفقرة الأولانية، الفقرة الأولانية الفرح في دياركم.
0: فرحكم دايم،
1: فرحكم دايم نقولوا فيها هالفرح هذي اللي دايم، الفرح اللي موجود في كل بقعة، الفرح اللي نحبوه فرحة. لكن كما قلنا احنا اليوم مش نعتنيه بالخلاعة، واكيد احنا الاذاعة نتاعنا الاذاعة الوطنية تخلط الكثير من البلدان وخاصة البلدان المشرقية. في الشرق والا المشارقة اللي موجودين عندنا في بلادنا كي يسمعوا الكلمة هذية ممكن ينسوا يقولوا شهد الخلويض شبيهم التوانسة هكاية، اش معناها الكلام هذية، شبيهم يقولوا في كلام عيب. قولي عيب اي يا سيدي، عندهم هما عيب. علاش كلمة خلاعة كلمة في اللغة العربية راهي معناها مش حاجة كبيرة. الخلاعة في معاجم اللغة العربية تقول الخلاعة هي المجون وفساد الأخلاق، معناها الأصل نتاع الكلمة يقول لك فلان خليع. اش معناها خليع؟ خليع بمعنى معناها يعمل معناها عمايله خايبة، عمايله غير أخلاقية، سيرته مش حسنة نقولوا احنا. هذا في اللغة. لكن اصطلاحا في بلادنا كلمة الخلاعة ما عندها حتى علاقة بالمجون. الخلاعة هي أن خلع لباسه، لباس الشتاء ولبس لباس الصيف، ولباس الصيف هو أخف بالطبيعة من لباس الشتاء. فمن هنا من الخلع هذا تخفف بالطبيعة. في الصيف مكش مش تلبس كابوت وبرنوس وكذا، تخفف الحوايج، وبالتالي كي تخفف الحوايج والملبوس أنت خلعت عن جسمك لباس ثقيل. هذا منين جاي كلمة الخلاعة في تونس؟ أنه خلع مش هو خليع، لا، خلع الحاجات الثقيلة اللي كان لبسها. وهكا علاش من أن نخفف من اللباس نخفه في الماكلة، نخفه في سيرتنا اليومية، فولات الكلمة تفيد الفرحة وتفيد زمن الصيف. لكن هنا أنا سؤالي، يلندرا الخلاعة مرتبطة بالصيفة كهو في تونس، وإلا مربوطة زادة بكذلك بالمواسم الأخرى؟ الحاجة الأخرى نقول القائل، وقتاش نجمو نحكيو على الخلاعة؟ معناها من وقتاش يلندرا الخلاعة حاجة حديثة جديدة علينا؟ بكش تعلمناها على الجورة، على الفرنسيس كي استعمروا البلاد التونسية 1881، هما تعرف القرة يخرجوا يتخلعوا التوا نعرفوهم، يعني يخدم عام كامل ويخرج شهير في العام، يخرج يتخلع ويبدل ساعة بساعة أخرى. ممكن تعلمنا عليهم يقول القائل، وهذا مش صحيح. حتى كي ترجع للوثائق القديمة من العهد القرطاجني على الأقل، ممكن يسأل عنا حاجات قبل القرطاجنيين، لكن من العهد القرطاجني نعرفوا لأهل قرطاج أن سكان قرطاج معناه كانوا يخرجوا من مدينتهم مش يتخلعوا. اي سيدي يخرجوا يبدلوا ساعة بساعة اخرى. من جملة الاماكن اللي يخرجوا لها كانوا يخرجوا الرادس مكسولا. كانوا يا سيدي في اوقات معلومة يخرجوا من المدينة نتاعهم من المدينة العظيمة قرطاج ويمشيوا يمشيوا المدينة تقبلها على الساحل الجنوبي للخليج تونس يمشيوا للمدينة هذه مش يبدلوا الجو ويتخلعوا. ورادس نعرفوا اللي هي كذلك كانت معناها حدائق فيها معناها حتى أنه أبو عبد الله محمد الورغي في قصيته اللي تغنى بها مدينة تونس وأحوازها يقول وروح لرادس العليا وقبتها بين الفراديسي تبدو مثل شاهيني. الفراديس هم الجنان الحدائق، ورادس كانت كلها حدائق وبعض الديار منشرة على الهضبة متاع المدينة هذه. فكانوا القرطجانيين يركبوا في البطاح، اي سيدي في البطاح، سمعتني مليح، يركبوا في البطاح ويندهوا برادس. وهيك علاش اسمها ماكسولا باغادي، مع الماكسولا اللي مشولها بالرادو، الرادو بمعنى البطاح، وفي اللاتينية رادي تتكتب بالاس. كي جاوا من العرب لقاوا هالكتيبة هذية فنطقوا الحرف الاس ولات رادس ونحاو ماكسولا اللي قعدت موجودة معناها في جهات من الجهة قرب رادس، وسموا المدينة هذيك اللي كانوا يتخلعوا فيها القرطجانيين سموها رادس. فمن على الأقل من الفترة هذه معناها من القرن الثالث والرابع والخامس قبل الميلاد، معناها الخامس والرابع والثالث خاطر يمشوا بالعكس قبل الميلاد، كانوا التوانسة يعرفوا الخلاعة، وهذا بالدليل والبرهان. ثم مش تواصل الحكاية هذية، مش نلقاو الخلاعة متواصلة. فمثلا نعرفوا اللي في العهد الأغلبي كانوا يتخلعوا، أي سيدي كانوا يتخلعوا، وخاصة أنه مدينة القيرة أهل مدينة القيروان ومدينة القيرة نعرفوا سخونة شوية، وإن كان طقس كان أهون من طويكة لأنه كان فما برشا غيب وبرشا أشجار تلطف شوية من الجو متاع مدينة القيروان. فكانوا يتخلعوا في سوسة، ثم إبراهيم الثاني الأغلبي حاول أنه يتخلع في مدينة تونس لكن ما حملهاش، كانت ظهرت له باردة برشا عليه فرجع للقروان، حتى في باله مش يقعد العاصمة أصلا ينقلها للقروان من القروان لتونس وما نجمش البرد نتاع تونس. فكانوا الغالبة يخرجوا يتخلعوا. صنهاجيين زاد كيف كيف، صنهاجيين كان مقرهم مدينة القيروان صبرا المنصورية في الشتاء، ومقرهم الصيفي هو المهدية. كانتش عاصمتهم على طول صبرا المنصورية، وما كانتش عاصمتهم على طول المهدية، كانوا يتنقلوا من مكان لمكان حسب الفصول. والحفاصة، اي سيدي الحفاصة كي استقروا في تونس كانوا يتخلعوا زادة كيف كيف، باعتبار انه سلاطين بني حفص عندهم كانت ما يتسمى بالمنتزهات، كانوا مستقرين في القصبة، لكن مش يعملوا مجموعة كبيرة من المنتزهات. منو؟ باردو. باردو كانت منتزهة راهي في الأصل، ما عداش في العصر الحسيني مش تولي مقر الملك، أما كانت منتزهة، معناها كانت حدايق وجنة وسواني وبني حفص ينتقلوا لغديك. حدايق راس الطابية، وما أدراك وقت اللي كانت راس الطابية عندها مكانة عظيمة عند الحفاصة. فكانوا يخرجوا الحدايق راس الطابية مش يتخلعوا، مش يبدلوا الساعة بساعة أخرى. حدايق أبي فهر اللي جاءت أريانا كانوا كذلك بني حفص يخرجوا يتخلعوا في حديقة بني فهر، يخرجوا يتخلقوا في مرسى ابن عبدوس اللي هو المرسى الحالية مرسى العبدلية، وبنوا فيها قصور مش يستقروا فيها فقط الخلاعة، مش يمشيوا لحمام الألف ويتخلعوا في حمام الألف، ميراث حمام الألف مش يرسوها، خلاعة حمام الألف مش يرسوها على من قبلهم حتى الرومان، ونعرفوا اللي قرطجانين والرومان كانوا كذلك يتخلعوا في حمام الألف. لكن يقول القائل هالخلاعات هذه العديدة وقتاش كانت؟ شو الزمن نتاعها؟ كما توا في الصيف احنا خاطر تعرف توا نعرفوا يظلي هذا الدالج عنا تويكا الخلاعة في الصيف، هاكم الصيف الصيف ويعد يخش هير كونجي ولا 15 يوم ولا ثلاثة جمعات، ما نعرفش محمد وقتاش الكونجي نتاعه، الله ما نعرف قتاش عطاوك الكونجي، ولا مش عاطين الكونجي في الصيفية شهر داخل في اوت يظلي اي قل لي خليني نحب نتجسس انا. الجمعة الأخرانية محمد مش يخليها بيا ويمشي. قال لك يا سيدي يمشي يتخلع، صح فرحة مش يمشي للخلاعة. على بينما يعني كان نجي لمحمد ونقول له فلا الإدارة مثلا خطيني، أما نجي يجي الإدارة محمد يقول له أيا وقتاش تاخذ كونجيك، يقول مثلا مثلا في فيفري. تغزر شبيك لباس، ش عندك في فيفري؟ بتعودنيش توا العادة توا الدالجة الخلاعة، معنى الرخصة والصلاعة والعطلة والكونجي ناخذه في الصيف ونتخلعه في الصيف. أما قبل يا سيدي كانوا جدودنا حكماء عندهم أوقات انتع خلاعة. أما هذايا مش بش نشوف طويكة، بش نشوفه في الفقرة الجاية اللي قبلها بش اسمع أغنية تتغنى بمدينة من المدن اللي قبيلة برك في البرنامج السابق كنتوا تسمعوا فيها على حكاية سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد اللي وقع إدراجه ضمن القائمة متاع اليونسكو كتراث إنساني. سيدي بوسعيد تغنوا بها برشا ناس، من أشهر الأغاني أغنية سيدي علي، علي الرياحي يا بوسعيد العالي نورتنا بالنور. لكن أنا اليوم مش نعدي أغنية سيدي علي المشهورة، مش عندي أغنية متاع فنان تونسي غنى على سيدي بوسعيد أغنية ياسر جميلة وفارقنا منذ 40 يوم، سي كمال رؤوف النجاتي. اللي اليوم توا توا من 6 نتاع العشية في مدينة الثقافة فما تظاهرة الأربعينية اللي مشكورين دعاوني ليها، لكن بحكم أني موجود في الإذاعة ما كانش ممكن نحضر فيها. فهذه مساهمة مني مش نحيي روح سي كمال رؤوف النجاتي اللي نحبوه برشا، مطربنا الحبيب والصوت الجميل والإنسان اللطيف جدا، بالغنية ذي اللي تغنى بسيدي بوسعيد في زمن الصيف اللي هو مكان خلاعة، لكن كما قلنا بحجرة واحدة ثلاثة أهداف. الهدف الأول تحية لمدينة سيدي بوسعيد وأهلها اللي عزوا على قلبي، وخاصة زمن الخلاعة وتو نشوفوا وقتاش يتخلعوا في سيدي بوسعيد. تحية إلى روح سي كمال رؤوف النجاتي، وتحية تحية إكبار بمناسبة إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن التراث الإنساني. نسمعوا سيدي بوسعيد صوت كمال رؤوف النجاتي.

0: زعما هكا كنا
1: فيش في الخلاعة، واحنا اليوم موضوعنا هو الخلاعة. كما قلت هات نشوفوا التوانسة عادة، وخاصة تونس وجهتها مع العاصمة وجهتها ومحيطها، وطبعا بعدش نشوفوا ناخذ أمثلة على داخل البلاد. فيني يتخلعوا وقتاش يتخلعوا؟ أي سيدة عندك راو الخلاعة ما كانش مرتبطة بالصيف كهو. صحيح في الصيف سكون مدينة تونس وأحوازها ينتقلوا عادة يا أما للضاحية الشمالية أي حلق الواد حتى للمرسى وحتى الجمارة ساعات، وإلا للضاحية الجنوبية أي من رادس حتى الحمام نلف. هذايا الأماكن حتى زهرة زادة كيف كيف، أما خاصة زهرة راي في وقت ما كانت اسمها سان جيرمان، كانوا يسكنوها كان القورة، ما كانش فيها حتى حد من المسلمين، حتى يقولوا أن في الثلاثينات كان يهبط واحد في مترينو يهبط في المحطة نتاع سان جيرمان، رئيس المحطة يقول له راك يلقاه تونسي مسلم يقول له راك غلط برا برا روح، معناها مشي لبقعة أخرى ما عندك شكون جاي هنا. بغيف في معناها كانوا هذه أماكن النزهة نتاعهم والخلاعة، لكن هذا في زمن الصيف. سيدي تعرفوا اللي كان زاد كذلك يتخلعوا في أوقات أخرى، مثلا نلقاو أن في الشتاء كانوا يتخلعوا يمشوا الحمام نلف خصيصا للشتاء، خاطر حمام نلف فيها الحمام السخون، حمام سيدي بوريقة هذاك الشهير القديم، الحمام العربي يقولوا أهل مدينة حمام نلف اللي في الجبل، وكذلك فما يتسمى الحمام السوري اللي على الكياس هذاك يظل يطلعوا مسكر، اللي زاد يتخلعوا فيه وقت في زمان الشتاء. وما ننساوش قصر حمام نلف، وطبعا بعداش نحكي عليها في الفقرة الأخرانية عجائب وغرائب. كذلك فما ناس يمشوا لقربص يتخلعوا في قربص في زمان الشتاء، يمشوا للعريقة مش يدفيوا يكمدوا عظامهم كما كانوا يقولوا ناس بكري. حتى أني حضرت مرة على نقاش بين زوز مشايخ وقت الله يرحمهم الاثنين وأنا صغير، زوز مشايخ تجار، هما معنى مشايخ مش مشايخ علم، معنى مشايخ كبار هما تجار، فيتباهوا على بعضهم. واحد منهم قال صاحبه وقت عمره 80 سنة ولا أكثر، قالوا بابا الله يرحمه كان صاحب أصفار، راو كان كل عام يمشي الحمام نلف على تقول السفرة العظيمة. يا أخي الآخر قالوا بالله يا سي فلان بلا بوك، قال صاحب أسفار بابا حتى قربص مشالها يا سيدي، معناها القربص راه مشى لآخر الدنيا من غاديك، معناها لأنه بكري مكتعف المواصلات ما كانتش هي نفسها وكانتش مش سهلة المواصلات، لكن مع هذي كانوا برشا من أهل تونس يمشيوا يتخلعوا في زمان الشتاء في الأماكن اللي فيهم مياه معدنية ساخنة، حمامات شي كم دو عظامهم. وهذا مش مقتصر على تونس، نعرفوا اللي مثلا سكان جهة جابس والجنوب التونسي يمشوا للحامة، وما أدراك ما الحامة، حامة جابس واسمها على جسمها الحامة اللي فيها الحمامات نتاع الماء الدافي، يمشوا كم دو عظامهم زادة كيف كيف غديكة. وغيرها من الأماكن، وتو نشوفوا في الفرح في دياركم، تو نشوفوا كيفاش أن في مدينة ماطر ثم عندهم العادة هذية رغم اللي هما يمشوا يتخلعوا أما في الشتاء ولا في أوائل الربيع. فكيف كيف ثم خلاعة الربيع سيدي، ماله خلاعة الربيع اللي هي عندها أماكن زادة معلومة بالنسبة لتونس، هي خاصة في مدينة أريانا. مدينة أريانا وقتها تزهى ويبدأ الورد طالع والريح الجميلة والفواحة، اي سيدي فيمشيوا لجهة أريانا مش يبدلوا الجو في الربيع، تلقى برشا ناس يمشيوا لأريانا يكريوا ديار ويعديوا ايامات غديكة يتفرهدوا ويقبلوا الربيع او يستقبلوا الربيع كما كانوا يقولوا فك الزمان هذاك. وكان لازم يعملوا العولة نتاعهم من ماء الزهر، من ماء الورد عفوا اللي يتقطر غديكة على عين المكان. وأريانا نعرفوا اللي منطقة سكنية من قديم الزمان وعندهم فيينة وحضارة معروفة جدا، فمعنى يخرجوا لها أريانا مش يتنزهوا، يمشيوا زاد البرشكير مثلا، برشكير خاصة اللي عندهم أراضي فلاحية غديكة يمشيوا زيت برشكير مش بعيدة برشا على تونس، يمشيوا المنوبة مش بعيدة برشا على تونس، يمشيوا البقايع هذه اللي فيها فلاحة، لكن فلاحة تقول أنت مش فلاحات كبرى، مش سواء هناش سواني، يمشيوا يتخلعوا فيهم. فزمن الربيع يمشيوا يقبلوا الربيع، واحنا نعرفوا زادا كيف كيف هنا حلو قوس أن مدينة الكيف عندها عادة الخروج، أهل مدينة الكيف، أهل حاضرة الكيف، إحدى أجمل المدن التونسية على الإطلاق، معناها يخرجوا أهل مدينة الكيف ويقبلوا ربيع في خرجة ميو أو البرزقان، مع أكلة البرزقان الشهيرة. فكما تراو أن كانت الخلاعة ما تقتصرش على الصيف برك، صيف وشتاء وربيع وخريف زادة، حتى في الخريف يخرجوا يتخلعوا. وإن كان الخريف عادة يتلهوا برشا بالخدمة نتاعهم، بالفلاحة نتاعهم، لأن تبدأ الفلاحة مع فصل الخريف، لكن مع ذي ما يحرموش أرواحهم. فيمشوا اللي عنده هناشر يمشوا للهنشير، يقفوا على الفلاحة نتاعهم. وكانت مثلا مدينة المرسى معروفة بأنها فصل الخريف هكا فما يقعد زهو فيها، تقول أنت حافلة حتى لزمان الخريف. سيدي بوسعيد خلعتها في الخريف، والعباد تمشي بالذمة لسيدي بوسعيد في الخريف، والغدوة الخرجة نتاع سيدي بوسعيد في الخريف. علاش؟ لأن كانوا الناس يدور معي يعني يمشي لسيدي بوسعيد في الخريف، لأن الريح تكسر فيها الجبل، يكسر الريح، ولذا ينجموا يلقاو روحهم في راحة واستجمام. فكانت كل مناسبة وكل فصل وكل وقت من أوقات العام عنده نوعية الخلاعة نتاعو، والعباد تفرهد على أنفسها ساعة بعد ساعة، لأن القلوب إذا كلت عميت، كما تعرفوا حسب ما قال سيدنا في الحديث الشريف. وبالتالي كل واحد وقتاش الخلاعة نتاعو. وكانت الخلاعة خاصة فرصة للصغار، فرصة للصغار اللي مش يبدلوا الجو، خاصة في الصيف وقت اللي ولد فما القراية اللازمة، لكن في غير وقت لا يمشيوا للخلاعة مع ماليهم، تلقاهم يبدأوا يفرحوا بالفرحة بالخلاعة دي، لأن تدخل الفرحة والبهجة على قلوبهم. خلاعة فرحة بأتم معنى الكلمة. عالصغار إيه، لأن مش تبدلوا الجو، مش يشوفوا حاجة جديدة، مش يعوموا في البحر، مش يسلقوا الجبال، مش يقطفوا النوار، مش يتعرفوا على بعض حيوانات ما معناها أليفة ولا غير أليفة، اللي ما في العادة ما يراوهمش في سير الأيام، يراو المعيز ويراو الحصنية ويراو كذا في الأراضي الفلاحية. لكن كذلك هي فرحة حتى للكبار الخلاعة. كيفاش؟ لأنه الكبار بيدهم كيمشيوا للخلاعة، للدار الخلاعة، للهنشير الخلاعة، لازم مش يجيوا معاهم الضيوف. مالا يجيوا الخلاعية، مالا كيفاش؟ هاو في الصيف مثلا هاو خلاعي توا جاني، توا مازال جاي كب مريول، لا اسمع الخلاعة كب مريول احمر، فهمت؟ وجاي يجري، فهمت؟ باعتبار انه علاش الخلاعة؟ لانها فرصة. مش الناس الكل عندهم امكانيات، مش الناس الكل عندهم ديار نتاع خلاعة، مش الناس الكل عندهم فلوس باش يكريو ديار للخلاعة. فكانوا كيانا ماشي للخلاعة ندور على جيراني، اي مالا كيفاه يا فلان مش تجي هكا تتشرفنا تطل علينا راه ماشي للخلاعة، يا فلان والمرنساء كيف يقولوا لحبابهم واصحابهم وكذا، وما تفطن كان انت قاعد في دار الخلاعة وحاو هالعائلة جايين، جايبين دلاعة وبطيخة، فهمتش؟ وجايين وكيلو مية بالطبيعة لازم هذاك، وجايين مش يعديوا نهير ولا نهارين ولا اللي هو داير. حتى مسلسل أمي تراكي اللي يتفكر من جيلي ويتفكر أول مرة، خاطر مسلسل أمي تراكي تصور كله هنا في مقر الإذاعة وقت اللي كانت إذاعة وتلفزة في استوديو 9. لكن وقت اللي مش يعملوا حلقة على الخلاعة، كان يظل من أوائل الحلقات اللي تصورت متلفين، معناها تصور في خارجيا، ما تصورش في استوديوهات، لأنه يلزمهم يعملوا فضاء اللي فيه الخلاعة بالمجد، لأنه الناس تهز دلاعة وتهز بطيخة ويمشي يتخلعوا. عندي شكون من عائلتي في برج، عندهم أرض في برج الشكير، طلعوا يتخلعوا نخلط عليهم نعدي النهار نشم الهواء بحذيهم. فكانت العادة هذية متاع الفرحة متاع الجو ذي واللقاء. وبالطبيعة إذا كانت تلمينا في مكان للخلاعة كما قلنا في أي فصل من الفصول، شتاء ولا صيف ولا ربيع ولا خريف، إذا كانت لمينا تجي معنا الفرحة. إيش معنى الفرحة؟ بمعنى أنه تلقى صغاري يقوموا يطيح، تلقى يتلموا نساء معناها كي يمشيوا يتلموا تمدد دربوكة والطار وكذا ويعملوا فصل يركب الكيف، المرأة الكبيرة شوية في الدار تلم الغشاشر الصغار تلمهم مش تحكي لهم وتخرف لهم، خاصة كي يكون خلاعة في زمن في زمن الشتاء معناها كما نقولوا قربص ولا غيرها، تلقى مرأة كبيرة مدورة بها وحاطين فرارش على ركيبهم وحتى كانون قدامها تعملوا قلية فول. اي كنا والله ما كناش نتشرطوا برشا، رانا كنا اي حاجة تقنعنا نعملوا قلية فول ونبداو شيخين نقرم نشوف الفول وشيخين. معناها في الصيف كيف كيف تلقى العباد معناها زاهين في الشط وكذا، وساعات نتفكر وانا صغير كان في شط صلامبو من الليل لليل تلقى عائلة قاعدة وهبطوا دربوكة معاهم على الشط ويبدأ الدربيك وغناء ويتلموا بهم، يتلموا بهم الناس معناها مش بشرط يعرفوهم، يعرفوهم بالعين معناها بالوجه يعرفوهم، يتلموا بهم وتولي عاد سهرية للصباح وغناء وجو وتفدليك وكذا والنية صافية والعباد فرحانين وزاهين. بالحق الخلاعة فرحة من فرحات التوانسة، التوانسة كانوا كي يتلموا للخلاعة

يقرا ما معناه فما ظروف زادة خاصة حتى صلاعة الربيع ولا صلاعة الشتاء ما فما اللي ناس تخرج تخلع طويكة هكا يمشيوا العين دراهم ويمشيوا تبرقة ويمشيوا كل تبرقة بلوتو كما يحبوا أهلها تتنطق وتحية لأهلنا في تبرقة فبالحق معناه يمشيوا العباد فما عباد تخرج تتنزه شوية نهيرين ولا ثلاثة يبدلوا الجو لكن يندرى عامة الحكاية هذية باكش تظهر لنا طويكة جديدة علينا لا يا سيدي ماش جديدة رأي من قديم الزمان ما كانش عندنا فصل معين للخلاعة من قديم الزمان كنا نتخلعوا في أوقات مختلفة كل مناسبة نحاول نلقاو فيها الخلاعة لكن كما قلت قبيلة يلندرا الفرحة اللي كانت ترتبط بالخلاعة هي موجودة لتو ولا لا هذا اللي ما نعرفوش تفكر وأنا صغير كنا أنا وأختي تحية ليها ودي أختي تبدأ نحسبه نرقد وقت ما نعرفوش ليه ما زلنا صغار 3 سنين واربع سنين ما نعرفوش اللي 2 و3 و4 وما نعرفوش نحسبوا النهار 1 و2 و3 فكيفاش نحسبوا نرقدوا ونقوموا يجي باب علي مش يهزنا الكرم معناها فهمت قديش الجو ذاك وبالطبيعة فما استعدادات بالباس بشريين الحوايج بتخيط الفصاله والتخيط تاع الحوايج لكشميو للبنات والشرطوات والمراه والنصيد للاولاد وتحضيرات وش نهزوا في دينا لدار الخلاعه معناها من ما تعمل طريف غريبه وطريف مقروض وحاجات من هذا كي مش نستقروا غاديك مش من نهار الاولين نخلطوا نبداو نطيبوا كذا معناها فما كانت فما جو فما روح تروح تخلي الخلاعة كما قلنا عندها نكهة كانت عندها نكرة أنا اللي فركس علي تويكا هذا اللي عشناه قبل واللي عاشوه جيلي وقبل جيلي ممكن وحتى جيلي اللي بعدي لكن سؤالي اللي مش نحاول نجاوب عليه في الفقرة الجاية في الساعة الجاية إن شاء الله مش نقول يلندرا الخلاعة قعدت بنفس الفكرة وقال لي فما شيء تبدل منها اسكو مازلت في الفترات الكل في اي فترة في اي وقت وكذا هذا السؤال اللي تطرح على كل حال مازلنا مع بعضنا مازلنا نحكيه انتم كان عندكم ملاحظات ماذا بيا تحكيه هنا ولا عندكم طرائف مرتبطة بالخلاعة تحكيه هنا نكونوا مسؤولين على الاقل نتعلموا حاجة زادها احنا منكم على كل حال في انتظار ذلك وفي انتظار ان نشوفوا ضيفتنا إن شاء الله بعد شوية خاطر مش يكون عندنا ضيفة في الفقرة الموالية مش تحكينا شوية على الخلاعة توا ونحكي عليش اختيار عليها هي بالذات نخليكم مع أغنية مرتبطة بفصل الصيف وبالخلاعة متاع الشط الشطوط حسا ومعنى كان عندنا برنامج هنا في الإذاعة التونسية يمشي يخرج المذيع يدور في الشطوط ويحكي مع المصطفين وكانت عنده كلمة ياسر حلوة بعد ما يحكي مع نفسه يقول نعود إلى استوديوهاتنا المركزية وهنا الكلمة ذيك قديش تعجبني كانت من عشرة عليش وأنا صغير تظل استوديوهات المركزية درشنية رغم اللي كنت ما لي عمري 4 سنين في الإذاعة مع سيدة عالية في جنة الأطفال لكن بعد ذلك كلمة استوديوهاتنا المركزية تظل حاجة سحر مش حقيقة وكان الانديكاتيف متاع البرنامج هذايا أغنية متاع سي محمد الجاموسي اللي مش تسمعها تويكا على الشط.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. وزارة الصحة تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبات الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000، وذلك عبر المنصة الرقمية specialite.mcante.tn ابتداء من يوم الاثنين الثالث من أوت وحتى الأربعاء الخامس من أوت المقبل. والوزارة توضح أن جلسات اختيار الاختصاصات ستجرى عن بعد عبر المنصة ذاتها يوم الخميس السادس من أوت وفق الترتيب المعتمد، داعية الطلبة للالتزام بالتعليمات المرسلة إلى بريدهم الإلكترونية. المدير الجوي للصحة بالقيروان جمال مرابط يعلن قرب استكمال أشغال المستوصف صنف 4 بمنطقة الفتح، والذي بلغت كلفة إنجازه 476,000 دينار، عن طريق برنامج التنمية المندمجة، وذلك بعد ربطه بشبكات الماء والكهرباء بانتظار تسليمه رسميا من قبل مصالح التنمية المندمجة إلى وزارة الصحة ليشرع في تقديم خدماته قريبا لأبناء المنطقة. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية لـ30 رخصة تاكسي جماعي شملت رخصة لامرأة من ذوي الاحتياجات الخصوصية التزاما بالنسب القانونية، بهدف تعزيز النقل وخلق مواطن شغل، ويستمر قبول الاعتراضات على القائمة من 3 إلى 15 وتالجاري لضمان الشفافية وفق بلاغ نظرته الولاية اليوم. ختاما وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا مؤقتا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه وقرار ضروري للدفاع عن حدود أوروبا. وتقارير إعلامية تتحدث عن دخول نحو 45,000 مهاجر مغربي مدينة سبتة، بما ارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 71 شخصا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اتفاق يهدف إلى النزع الكامل لسلاح حركة المقاومة حماس في قطاع غزة، وسط نقاشات حول تحديات لجنة إدارة القطاع. وترامب يصرح بمواصلة توجيه ضربات قوية لطهران بالتزامن مع دراسة واشنطن وإسرائيل خيارات جديدة تشمل حصار إيران برنا. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.

0: الخلاعة تعجبني لأنني وليع، وإحنا اليوم نحكي في بدو بتمام على الخلاعة. لكن قلنا الخلاعة قبل كيفاش كانت وحكينا عليها وحكينا على تعريفها، لكن الخلاعة اليوم كيفاش ولت؟ لكن أنا ما نجمش نحكي على الخلاعة كيفاش ولت، لأن ممكن ياسر مانيش على باج، ما يلزم يكون في مخي، يلزم حد يكون من ولد توا مش يحكي لي على الخلاعة تويكا. هوكا أنا نحضر في البرنامج، كل برنامج نحضره من قبل بجمعة، ما نكمل اليوم الخلاعة، نبدأ من غدوة نحضر في البرنامج نتاع الجمعة الجاية إن شاء الله. أنا نحضر في مخي، نحضر نختار في الأغاني وكذا، جات لبالي فكرة، قلت نلقاشي حد كي يحكي لي على خلاعة توا، معناها شكون؟ بالصدفة والله يظلي أنا تويك بديت نشك، قالوا هي اللي قبل وبديت نشك تويك، قالوا لي اللي التليفون والواحد كي تبدا تخمم في حاجة تجي حد هكا تولي يندراشني الغلبة، أنا هذي ماني فاهمها. على كل حال من عاش هكاك وإلا لا، إنما بالصدفة أراد أنا في الانستغرام ظهرت لي فيديو، فيديو محلي مرأة تحكي بروح ياسر مزيانة، تحكي على الخلاعة، على دار الخلاعة وكيف مشات الخلاعة، وأنها حسيت أن فما امتداد القديم اللي عشته وأنا صغير، لكن بطريقة جديدة وبروح جديدة وبروح مريحة وفرحة وزاهية ومحلاش لي منها. بعد ما شفت الفيديو مرتين ولا ثلاثة دخل على قلبي البهجة، قلت ياسر محلي، فاتصلت بمولات العمل، مولات الخلاعة أو دار الخلاعة اللي مشيت لدار الخلاعة، فاكتشفت إنجان معناها محلاها، هي بيدها مزيانها محلاها، معناها ككلام ريتاش من عاش من إليها، أما ككلام وكذا كلطف كأخلاق لكن كزادة كيف كشعور من داخل تحسها فرحانة، فما فرحة. فاتصلت بها كثر خيرها وقلت لها حب تدخل معايا إلا أمال تدخل معايا على الفيديو اللي أنت عملته، ماذا بيا نحكيه شوية على دار الخلاعة. مشكورة كثر خيرها إلا أمال الخياطي، قالت لي الله يبارك، فمن عاش معانا هي في التليفون، معانا في التليفون إلا أمال، ماسيك بالخير.
1: عسليمة، مرحبا بيك يا عبد الستار، الحمد لله عايشك، الحمد لله.
0: إلا أمال أنا سؤالي هنا اللي نطرحه اليوم كيفاش، في فقرتنا اليوم كيفاش، اليوم كيفاش احنا مش نسمعوا هل الانديكاتيف نتاع الفقرة هذية ونرجع معك.
2: اليوم كيفاش؟
0: أي لا أمال اليوم كيفاش الخلاعة؟ أنا قبيلة حكيت، ما نعرفش أنت سمعتني ولا لا قبيلة كي نحكي على الخلاعة قبل. شنو اللي قعد لأمال؟ شنو اللي أنت توا كي مشيت خاطر بالحق راك عديت لي إحساس في الفيديو، وأنا نطلب من الناس يدخلوا على الباج نتاعك نتاع السادة المستمعين، على الباج نتاعك نتاع انستغرام اللي هو باسمك معناها بالفرنسوية، وتو يشوفوا مصداقية الكلام اللي نقول فيه، معناها بالحق أنا كريت الفيديو قديش أدخلت عليا بهجة، أبهجتني. منين جاي الحكاية هذه كيفاش؟
1: بل كل شيء نقول لك يعطيك صحة على الكلام الحلو، وهذاك المطلوب. أنا بالنسبة لي أنا الانستغرام عملته باش نوصل الإحساس اللي أنا قاعدة نعيشه ونحس فيه معناتها للمتابعين، وباش أصلا نشجع على حاجة قديمة وبرشا استغنوا عليها، قاعدين يبدلوا فيها بحاجات مودرن وحاجات توا معناتها طالعة. أنا بالنسبة لي أنا الخلاعة هي البهجة والفرحة مع العائلة والأصحاب، معناتها
0: مش من النوع اللي تقول ما يحب يجي رحد، ما يجيني حد، ما نحبش العبادة تجيني، ما نحبش العبادة تمشي معايا، لا مش هكاك.
1: بالعكس، أيوة. جملة واحدة، أنا من الأول نخرج أنا وراجلي وبنيتي
0: عبي فضلهم لك إن شاء الله،
1: عايشك ربي يخليك، ومن بعد نبتيه كل مرة إجا بحذينا فلين إجا بحذينا فلين من الأصحاب ومن العائلة كيف معناتها الزوز نفرحوا بهم، الزوز نحبهم يكونوا موجودين معانا، نتقاسموا كل شيء. الحق أنا وصلوا معناتها كيما حكيت لك، قالوا لي يا أخي أنا باش نمشي نعمل خلاعة ماشي للكرفي خليته من داري، أنا ما راهوش كرفي، راه معناتها لحظات بسيطة نعيشهم مع بعضنا،
0: معناتها دو بارتاج، معناتها تتقاسموا الفرحة.
1: بالضبط نتقاسموا الفرحة وكل شيء معناتها هي مش هكا الدهك نتاع واحد اي ان هاني في الكوجينة وانا ماشي نعوم كي تحضر عيط لي اجيو مع بعضنا نحضروا الفطور اجيو مع بعضنا نلموا البيت والدار وهاي تو نمشيو مع بعضنا للبحر فهمت
0: كله في طريقة اشتراك بعد تشاركوا في كل شيء
1: بالضبط باش نعيشوها مع بعضنا خاطر احنا ماشيين خلاعه مع بعضنا فهمت مش انا ماشيه مش انتم ماشيين خلاعه وانا ماشيه وحدي باش نطيب ونقضي لي معناتها انا راها اللي احنا ماشيين الكلنا مع بعضنا باش نعيشوا اكل الايامات نبعدوا على الستريس نتاع الدار والضغط نتاع الخدمه ومتاع كل شيء فهمت انا راها ريتو نتيجه كشتى كامل في الدار قرايه صغار هز جيب وصل كالايامات هذوكم
0: روتين قاتل معناها تقول انت تحب تبدل
1: تبدلوا بك الايامات هذوكم نتاع خليعه نتاع لمه نتاع فرحه فهمت بين اللي يحبوك
0: الامال يظهر انت تظهر قدام اندادك وممكن ياسر بعض من العباد اللي يعرفوك من عمرك ولا حاجه كي تظهر غريبه شوي يقول شبيها هذه تخلص شبيها قد ما تعمل هكايا مشيت لوتيل قعدت وحدها هي ورجلها وبناتها وقصه نزاع فما الفكره هذه
1: انا عمري صغير معناتها بحكم توا عمري 37 سنه
0: ما شاء الله
1: اكل عايش اكل اللي راهو يقول لك يا اخي توا انت معناتها سيئ فيت وقت الخليعه نتاع عمرك كبيره فهمت انا اللي الخاطر هذوك يذكروني بحاجات قديمه بالمخيم في الكشافه كنا نمشيو مخيمات في الكشافه واحنا صغار معناتها الرحلات الايامات اللي نبعدوهم على معناتها
0: على داركم معناها اي
1: على دارنا واصلا نبداو نحضروا لهم معناتها ريت كي يبدا عندنا مخيم في الصيف نبداو كلي نشريو في الحوايج ونحضروا في دبشنا وشنو باش نزرعوا لتنا نهزوا معناتها شنو اللي ناكلوه خاطر هم باش يطيبونا شوف انت تعجبك الماكله ولا وفي المخيم بيدو نتعاونوا نتعلموا كيفاش المتواولنا وبلاصتنا فروشيتنا اكلي قعدت هكا حاجات فقدتها من بعد عندنا كيف التصيف في البلاد معناتها نروح مع امي ونمشي لدار خالتي ومميتي ونتلموا الكلنا معناتها هذيك عندنا احنا خليعه احنا هذيك نبداو نستناو فيها احنا بنات العاصمه معناتها انا ودارنا واخواتي والكل نبداو نستناو فيها البريود نتاع الصيف كلايمات الخليعه باش نطلعوا نعديوهم بحذا هذه الكل معناتها نحب نعيشوا لصغاري هذيك علاش بالضبط انا توا رجعت له معناتها
0: معنى تحس أن مهم أن صغيراتنا يعيشوا فكرة الخلاعة كما عشناها احنا معنى عشتها انت حتى انت جيل أصغر مني برشا وعشتها انا وكذا مهم أن يعيشوها الصغار ممكن يسمش يلقاوك الفرحة متاع الحياة اللي انت حسيتها وانت صغيرة
1: مهمة ايجا نقول لك هم الصغار توا كي تجي تحكي معاهم والكل راهم من بناتي يخيروا الوتيل اكثر ويخيلوا انهم يمشوا ايامات استجمام والكل ما كي يجربوا وعاشوا احنا من عمنا وبدينا نهزوا فيهم في العمر معناتها كي كبروا بدينا نهزوا فيهم للخلاعه سنه وحدهم يعملوا هيا وقتاش نعملوا ايامات خلاعه
0: معناتها عجبتهم التجربه خاطر كبروا شوي ولاو يفهموا ممكن ياسر
1: ولاو يفهموا بالضبط عجبتهم اكلي معناتها ماناش باش نحرموكم احنا مش باش ما فماش مشي للوتيل ولا ما كومش باش نمشي اما اجا نبداو هكا اجا نمشيو معناتها كل مره نكتشفوا بلاصه وانا نحسها اكتشاف ريت انت تبدا في تونس ماشي البنزرت ماشي القليبيا ماشي الهواريه منك انك تكتشف في بلادك وتكتشف في مناطق تنجم جميع باش توصل تمشي لهم معناتها كما تمشي خليعه فهمت
0: فما اضافه معناها فما اضافه من جهتي فرحه واستجمام لكن فما زاده اضافه انك تعرف بلادك وتشوف عباد اخرين ممكن ياسر
1: بالضبط وما تربطهاش دار الخليعه بالكرسي معناتها بالقضيه وبالمسحان وبالكل ليه انت تبدا مغرومه بالحاجه وتحب تعملها انا مثلا نقول لهم انا نبدا نحضر كل شيء من داري نهز عولتي نعمل شويه سلطه مشويه نعمل كيك نعمل حاجات هذوما ونهزهم معايا وغادي جست معناتها
0: سهل على روحك معناتها سهل على روحك كي
1: مش من غادي مش هكلي تعديها 24 ساعه وانت واقفه فهمت فما اوقات اللي انت باش تستمتع فيهم ماشي للبحر تهز دبشك وتمشي تقعد باراسول هكا انا حتى من الباراسول والكريسي نزهم معانا نقول لهم خاطر الكراوات هذوكم هاكم ديما موجودين
0: صحيح.
1: اما الاحساس نتاع انك تهز باش كيدي
0: كيفاه تحفر في الرمل مش تغرس الباراسول اي
1: كيفاش تفكسيها معناتها في الرمل هو مش الحفران وحدها صحيح كيفاش تفكسيها باش تركح في الريحه عندها
0: كيفاه تشوف اتجاه الريح مش تعرف كيفاه تدورها معناها حكمه معناها حكمه
1: اي اي هيك اكيد هم يتعلموا غدوه ما عندها تقعد لهم حتى يحكيوا نهار اخر يقول لك رانا جربنا رانا عملنا فهمت معناتها هذيك اللي حبيت نوصله هذيك اللي حبيت نعيشوا لهم فهمت
0: معناها فينالمون الخلاعه تنجم هي خلاعه كما نقولوا وفرحه وكذا لكن في نفس الوقت هي حضارة معينة طريقة عيش معينة اللي تميزنا على غيرنا ممكن وتخلينا نحاول نعديوها لصغارنا مش نقعدوا أحنا
1: بالضبط باش تتواصل هي وريت معناتها غدوة هما يجيبوا صغيرات ويقول لك إيجا نوريك أنا شنو عشت إيجا نوريك أنا كيفاش عملت معناتها تجربة باهية بالحق أنا نشجع عليها وتجا إن شاء الله أيام تخرج مش نمشي وزادة خلاعة أخرى إن شاء الله نبرتاجي معاكم
0: زادة كيف كي ماذا بيا تحطها على على على الباج نتاعك على خاطر بالحق فما فرحة
1: إن شاء الله
0: بس فرحة ربي ديما عليك الفرحة اللي كنت
1: أمين يا ربي
0: وبنياتك إن شاء الله والعائلات التونسية الكل يا ربي إن شاء الله يديم عليهم الفرحة والشعور الطمأنينة هذايا لكن بالحق واصل هكايا الأمال واصل هكايا وبالحق راو بالمعنى ناكد لك انك كي راه الواحد الحاجه كي قداش يفرح ويقول الحمد لله مازلنا
1: الحمد لله
0: كيفاش مازال عنا ملا ان نخليك استعداداتك نتاع الخلاعه الجايه ان شاء الله الجزء الثاني من الخلاعه
1: ان شاء الله
0: فرحه البنات وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يعيشك الامال بارك الله فيك.

0: الفرح في دياركم.
1: دارنا اليوم اللي مش نمشي وشوفوا الخلاعة فيها، فرحة الخلاعة فيها اللي فيها خؤولة معنا، وتعز علي برشا، وتعز علي لأن نحسها مظلومة شوي. علاش مظلومة؟ في أذهان التوانسة المدينة هذه، المدينة العريقة الجميلة ذات التاريخ المجيد، برشا ناس يعملوا في بالهم قرية، مع احترامي للقرى، لكن هي مدينة وذات حضارة عريقة. نقصد في مدينة ماطر اللي عندها خاصيات خاصة جدا ما تلقاهم كان فيها. اليوم باش نمشي لماطر باش نحكي على الخلاعة. يمكن يقول القائل ماطر ما فيهاش بحر، مالا كيفاش، شنو هي الخلاعة؟ وحنا كنا نسمع في طبع أغنية تتغنى مدينة ما فيهاش بحر، لكن قالوا كان جا فيها بحر ما يمشي حد للقبر، كما قالت لفتحية خيري تويكا حول مدينة ريانا. المدينة هذية عندهم عاداتهم متاع التنزه، مش نشوفوا هالعادات هذية مع سي حمادي. عسلامة سيدي حمادي.
2: اهلا بك.
1: اهلا سي حمادي بربوري، عايشك شنو احوالك؟
2: عبد الفطار مرحبا.
1: يعيشك.
2: صحة على هاللمحة التاريخية، نعلمك اللي ماطر تأسس 600 سنة قبل جيزو كريم.
1: صحيح صحيح.
2: حضارة كبيرة ياسر وتاريخ
1: عريق.
2: عريق جدا جدا،
1: وفيها جزء اندلسي كبير ومنسي، معناها يحبوا معناها كانوا فيها تقريب برشا عادات ذات اصول اندلسيه، كما في الماكله خاصه، كما النواصر، وكما قطخميره، وكما المعاجن، انواع المعاجن والخيرات. معناها
2: المطبخ في مصر متنوع جدا ولذيذ جدا.
1: صحيح.
2: وان شاء الله وان شاء الله تواتي تجيب حدانا ونعملوا نهير خاص
1: بالأكلة
2: المصرية
1: ان شاء الله،
2: اللي هي تعتمد اساسا الحلال مش منك.
1: صحيح صحيح. وليه ونحب نقول حاجه جوست مش نذكر بها سادة المستمعين كيف ما بعض يعرفوها، انه فما عائله، فما تعرفوا نعرفوا لمدينه دستور مدينه اندلسيه باغ اكسلانس، معناها ما فما عائله، فما عائله مش تشترك فيها ماطر ومدينه دستور، ومعناها وهما من الاعيان هنا وهنا لدار القرويشي. عائلة مجيدة. سيد علي القرويشي، سيد علي القرويشي أندلسي موجود في تستور، والعائلة المجيدة جدا والمشهورة جدا في مدينة ماطر، تحية للقرويشي كلهم والماطرية الكل. سيدي احنا اليوم نحكيه على الخلاعة، وانا نتفكر كما قلت انا عندي خؤولة في ماطر، ونتفكر ان كنا صغار سيد محمد صالح الله يرحمه يهزنا للجبل الشكل، نعديو ايامات 3 ولا 4 ايام دون لا ناتور، يبنيو كياب هكا ولا كيفاش ما عادش يسميوهم، معمرات، معمره يبنيو معمره ويسكنوا فيها، ونرجعوا للطبيعه، لا فما ماء لا ضو لا بيت بانو لا حد شيء.
2: عشتوا انا الشيء هذا.
1: والحمام هذه كيفاش، احكي لنا عليها سيدي سيدي حمادي.
2: والله سايكاش بلشك المنتزه ثلاثه بناته اليونسكو.
1: ايوه
2: هو والبحيرة متاعه.
1: أيوة.
2: اللي فيها أنواع من الأعشاب ومن الفيتان اللي مش موجودة في برشا بلدان.
1: أيوة.
2: جبل الشكل يمتاز بحاجة هامة جدا هي المياه المعدنية اللي يمشولها الناس يدووا بها، فيها تقريب 12 معين تجري
1: ما شاء الله.
2: نعم سيدي، فيها وخاص واشهرهم العيون هذوما عين العطروس وعين النكريز.
1: اي
2: انا عمت فيها بعضهم.
1: اي
2: كانت الناس بالنسبه اليوم معناها في اواخر شهر مارس كي تبدا تسخن الدنيا شويه
1: تربع نقولوا احنا
2: يقصدوا جبل الشكل.
1: ايوه
2: للاستجمام للخلاعة ويعرضوا للربيع. والأهم في هذا الكل هو التداوي
1: بالماء
2: السخون هذا، عين العطروس ما تنجمش تحط فيها إيديك كلها بالسخانة.
1: أي
2: معناها الكل هذا نعملوا سهرات، لأن هالعيون هذوما عندهم احترام خاف بالماطرية، يحترموهم، يظنوا اللي هما حاجة إلهية، يسمى حاجة مقدسة،
1: يزم تقديرهم معناها، يعني يقدروهم.
2: و... معناها هذوما وعنا رجال الأربعين غادي.
1: اي
2: معناها رجال الأربعين هذوما يقولوا معناها ما عنديش معلومة صحيحة، لكن كانوا يجتمعوا في جبل الاشكل.
1: معناها هما متصوفين، هذوما متصوفين كانوا يختليوا يطلعوا لجبل الاشكل، مش يختليوا ومش يتعبدوا معناها
2: وربما باش ينتفعوا كذلك بالمياه اللي موجوده
1: المعدنيه.
2: وكل قضايا يا تطار راهو المناظر وانواع النباتات اللي في الجبل ما لا توصف، معناها لا تعد. وكل قضايا ثم كثير من الحيوانات، العلم كان البياض ما تعرف التاريخ
1: بتاع الجاموس،
2: بتاع الجاموس واللي ماطر تأسست البلدية متاع مصر عام 1898 شعارها الجاموس.
1: جاموس خاطر موجود كان غادي، ما فما حتى في بقعة أخرى.
2: التو مازال موجود.
1: موجود كان غادي، أيوه.
2: التو موجود. نرجعوا للخلاعة، نمشوا نحن عائلات ما ثماش طريق مش معبدة، ما ثماش وين نسكنوا، نبنوا هكاك بيوت معمرة كما تقول أنت، ونهزوا معانا زوز ولا ثلاثة من عيساوية ماطر ونعملوا أجواء كبيرة ونشعلوا النار وثم شكون حتى يحكي لنا حكايات على الشيرة هذيك
1: سيدي حمادي. سيدي حمادي مش خليك معايا شوية، خاطر عندنا توا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها، نرفع الأذان وما تبعدش علينا، راجعين معك.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الفرح في دياركم.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والإحسان. نحكيه كما فهمتم من قبيلة من الستة حول الفرح، فرحة الخلاعة. ومعانا على التليفون معانا سي حمادي. مرحبا سيدي سي حمادي من مطر. نحكيوا على الخلاعة في مطر، واحنا وقفنا قبل الأذان سيدي حمادي حول اللي قلت لي اللمة هذية اللي بخلاف الخلاعة، أنه فما لمة صوفية نجم نقوله أو روحية ولا حاجة كي. كيفيه؟
2: كانت مطار عنا عيسوية مشهورة نحن في
1: مطر سيدي بن عيسى، فما مقام بجنب الجامع الكبير معناها.
2: أيوة مقام وفيه كتاب، أنا قريت فيه وكنا يمشوا معنا البعض من جماعة العيسوية يهزوا البنادر معاهم ونعملوا حلقة وتحضر الناس، وبابا محمد معناها سيدي بن عيسى لازم نعملوا قديمتين هذوكم ذكر معناها وتتحدى أجواء كبيرة ياسر، ثم الناس يلفوا القرابين
1: مش يطعموا الناس معناها يطعموا العباد.
2: اي نعم
1: ايوه.
2: اجواء هذه تعرف راهو نحدث فيك اكثر من 60 سنه.
1: صحيح
2: لان المنتزه توا مغلق.
1: ايوه لانه ولا محميه وما عادش نجموا يبيعوا العباد.
2: ما محميه وظهر لي معناها فيها اشغال. انا نحكي لك هذا عام 65 عام 64 63
1: سيدي حمادي اللي نثبت عليه كان فما حمام اصلا معناه قبه هكايا كان في حوض فما حوض
2: هذاك الحمام الرئيسي.
1: ايوه
2: هذاك حمام العطروس.
1: العطروس ايوه هذاك هو
2: والنقراز، وثم عيون اخرين تخرج من تحت من الجبل هابطه للقرعه
1: معناها للبحيره. للبحيره
2: للبحيره
1: احنا نقول القرعه هم يقولوا البحيره طوا
2: القرعه معناها احنا مصريه نقولوا
1: هي جايه من الكلمه المصريه الترعه الترعه بالمصري
2: ونحطك بالبلاش باش يوصل المساج.
1: ليه وهي الكلمه بيد القرعه اللي نقولوا احنا في مطر يقولوا القرعه هي جايه من الترعه في مصر يقولوا الترعه بدلنا الكتاب القاف وكهو معناها معناها هذيك هي الحكايه. فمعناها ايوه
2: ساق على يدي معناها والله يسمى شكون حتى يعزف العود يمشي معانا نقيموا لو تعرف المصريين يحبوا الفن.
1: اي وعندكم مدرسه بتاع مالوف انتم في مطر اصلا معناها كانوا حفظه بتاع مالوف.
2: وباش نفكر في حاجه اللي مصر معناها تحتفل ياسر بالفن. الورده كاش غنت عنا عملت 1951
1: اي جات ليه واكثر من هكا انا اللي نتفكر معني يقولوا لي لقيت في الوثائق مش معني ما حضرش فيها اما في دار شيخ ميس الحبيب ولد الحبيب كان شاف يا رشدي تجي على الاقل مره في العام تحيي حفله في داره.
2: ايه شوف انا جارم يسكنوا بحدا
1: داركم.
2: تسمعني جيران ميس الحبيب مو كان عنده سان جورج.
1: اي
2: بلكو سان جورج. سان جورج كان في الفنانين الكل
1: يتعدوا فيه
2: اصدقائه. انا مثلا سهرت انا وصفيه شميه والهادي السملالي وعم خميس الحبيب هذا يا حبيب فخر تو خرجنا شويه على
1: على احنا جبدنا على انهم اهل فن معناها مغرومين بالفن.
2: مغرومين بالفن معناها الطرب.
1: اي
2: وقت اللي معناها نعملوا الخلاعة نعملوها عشويات وسهريات معناها تجمع فيها التراث الفن الصوفية.
1: معناها فرحة بالحق. معناها احنا حطينا الخلاعة في نطاق الفرحة التونسية معناها بالنسبة لمطر خرجتهم تاع الخلاعة الجبل الاشكل ولا الغير جبل الاشكل هي فرحة معناها فما جوع فرح.
2: وسي عطار
1: اي سيدي
2: خلف شبلشكل عندنا منتزه اخر لا يقل اهميه خاطر هذايا شبلشكل فيه المياه اما الاخر اللي حقيقه يقصدوه المطريه في الربيع نجم نقول لك يولي معناها فيه حركيه كبيره معناها سيدي مبارك.
1: سيدي مبارك هكا اي عاد مش بعيد هذا على مطر هذا مش بعيد على سونتر فيل على وسط البلاد
2: 2 كيلومتر.
1: ايوه
2: نمشوا له على الاقدام ولا نمشوا له على الكروس كانت كرار ما ياسر تمشي العائلات تعشي غادي وعنده حاجه علاش فيه الكذب تعرف الكذب
1: اي
2: الكذب يمشوا الناس يجيبوا الكذب
1: اي كسينا الحشيشة معنا نوع من النبات.
2: لا نوع وردة تطلع من الزهر
1: فيها نبات ريحة فوحة فوحة
2: فوحة ياسر. وكل فضايا سما واد يتعدى بحر سيدي مبارك حقيقة جمال طبيعة يغري تعرف معناها الناس وثم أشجار نسيت زي زيتون وصنوبر ومن عشنوة كانت الناس تتظلل تحتها وتعشي وتطيب الماكلة وكانت أجواء كبيرة ياسر. هذه هي أصلها الأصيل سيدي مبارك كانت ضيعة متاع واحد أجنبي
1: معمر
2: معمر معناها طبق عليه قانون 1264
1: أيوة.
2: معناها سيدي مبارك هذه حقيقة مع الأسف استغلالها هي مطلة على ماطر كي تبدأ كي تبدأ كي تبدأ في سيدي مبارك تخزر الماطر
1: شوف ماطر كلها
2: اي تخزر الماطر الكل وخاصة
1: معناها هي هي المنطقة دي خاطر ماطر عالية فيها على هضبة هي أعلى من هضبة ماطر
2: أيوة نعم وخاصة قلت لك الوادي اللي تعدى رقراق معناها وادي هرر معناها شيء كبير ياسر
1: معناها المطرية فنانين معناها حتى في الخروج نتاعها معناها يخرجوا ما أماكن جميلة معناها
2: والله أكثرنا نحبوا الطرب ونحبوا الفن وكانت عنا موسيقيين كانوا عنا موسيقيين كان عنا الزوادي كان عنا شخص مرزوقة كان عنا شخص خدم في الفرقة الوطنية عازف طمنجة شهير ياسر الفرقة الشعبية تاع اسماعيل حطاب كان معاه شخص مشهور ياسر اسمه علي زيوان
1: ماطري
2: ماطري كان علي زيوان هذا أنا نبحث عليه باش نعمل له برنامج أنا في ماطر باش نبحث على الموسيقيين ونتاع ماطر ونعمل لهم برنامج في دار الثقافة أنا نحن محبين وأنا حضرت حفلات كبيرة ياسر في ماطر رفال قلعي لهذه القلال لهذه المقراني صفية شامية نعمة عليا كانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فيها حمادي الأخبابي وزينة وعزيزة أحيت حفل ياسي عبد الستار حقيقة تاريخي
1: معناها برشا جمال فهالمدينة هذه كما قلت لي أنا تغيظني أن ما برشا ناس ما يعرفوش ماضيها المجيد التاريخي وإلا الفني وهنا اكتشفنا أن فهالمكان هذايا فما الخلاعة بطريقة معينة ما عندهمش بحر بحذا ماطر يمشيوا البنزرت كي يمشيوا للبحر لكن في مدينة بيدها فما أماكن يخرجوا يتخلعوا فيها زمن الربيع وبالتالي معناها فما الخلاعة فما الفرحة
2: فما فما اسمعني فما تنساش حسي برشدي
1: اي عاد مطرية ذيك
2: اي صحيح وما تنساش صليحة هي قطنت في سيدي خموما مدة
1: اي اقامت غاديك اي
2: سمحني أي. وانا سي فخر الرويسي المؤرخ
1: أي.
2: عمل كتاب على الفنانين اليهود
1: اي
2: معناها كانت عندنا جالية يهودية فليفلة ما تسمع بها
1: فليفلة اي مطرية اي
2: اي مطرية هزيت وباش صورنا الدار متاعها
1: فليفلة اي فلي اي
2: اي وحط معناها كتب لي اسمي وقال أي. حمادي المعتني
1: اي كمرجع معناها اعتبر المرجع اي
2: معناها انا ما كنتش متحضر للحديث ان شاء الله نكون
1: افدتنا برشا سيدي حمادي كالعاده مش جديد عليك
2: ان شاء الله في مناسبات اخرى نكون معناها حصرت حاجات
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله نسمعك وانت بخير
1: يعيشك
2: وانا محب للاذاعه
1: يفضل
2: انا ديما نكتب على النهارين حكيت على سي عبد القادر الجربي
1: اي
2: وعلى سي محمد المحرزي الله يرحمه وحكيت على منير شمة على الحق شريط وحامد الدبابي
1: الرياحي
2: وطهر مبارك هذه الاسماء وملكة بالخامسة
1: اللي هم اولاد الاذاعه مع الاصوات الاذاعيه الكبيره
2: انا نحب الاذاعه تعلمت على الاذاعه هي اللي خذيت منها مبادئي
1: ثقافية لولا فضلك سيدي يعيش سيدي حمادي كثر خيرك تحيتنا لأهلنا في ماطر كلهم وحب نقول لهم اقعدوا هكيك اقعدوا حبوا الخلاعة وحبوا الفرحة لأن الفرحة هي اللي يعطينا الأمل في الحياة فرحة أي مدى ما في الفرحة فرحة مع سيدي علي

0: عجائب وغرائب.
1: في فقرة عجائب وغرائب مانيش مش نحكي على حاجة غريبة في الخلاعة، انا مش نحكي حاجة متميزة. احنا حتى التويكة شفنا وحكينا على ان كل جهة عندها طريقتها في الخلاعة وعندها الزمن متاعها متاع الخلاعة. كما قلنا الخلاعة متاع الضاحية الشمالية والجنوبية بين الصيف والخريف، أرينا في الربيع، ماطر طوى كان يحكينا سي حمادي كيفاش بلش كل زاد في الربيع حسيلو، معناها فما برش شاكير في الخريف، قربص في الشتاء، معناها كل جهة عندها وقتها نتاع الخلاعة. إلا حمام نلف تخلع فيها العام 12 شهر. أي شد عندك سيدي، صيف البحر وبحر حمام نلف يا حسرة، كان بحر يضربوا عليه الزوز والفرد كما يتقال، وهي منتزه قديم من أصل الدنيا. جاء الخريف حمام نلف منتزه، علاش؟ لأن فيها جبل بوغرني، وجبل بوغرنين لعبت تطلع للجبل في الخريف مش تصيد، ملز من الصيد يطلعوا يتخلعوا غديقة للمصيد. كانت منطقة حمام نلف وجبل بوغرنين منطقة تاع صيد مشهورة. جشتة سيدي فما الحمام معدني، حمام سيدي بوريقة في الجبل، والحمام السوري اللوطة اللي يعبلون بعديش. أما كنتي على كل حال عيون مياه طبيعية. زيد القدام شوية جربيع كيف نرجعوا نطلعوا الجبل حمام نلف. لويش ما مش لموا الأزهار ولموا القحوان ولموا خاصة كان يطلع برشا في النغسيس اللي نقوله وإحنا كان هوار الميورة بيضة وقلبها أصفر، تلقاه ساعات حتى في مهنة في نخرج من المار اللي ذا نلقاه في مرشا سيد البحري البايرة بالتونسي، كانت ديل جبار شاف جبل حمام نلف، فيطلعوا التوانسة مش يتخلعوا يشموا الهواء غديكة ويلموا البهيرة. فالعام 12 شهر حمام نلف خلاعة. أكثر من هكا، في حمام نلف فما حاجة فريدة من نوعها حسب علمي في الدنيا. القصر الملكي الوحيد، القصر الحسيني توا يقولوا الخربة ذيك اللي طايحة حجرة على حجرة خليناها تطيح، القصر الوحيد اللي مبني فوق حمامات رومانية ونعرفهم شخصيا، مبني القصر في حمامات تاع اوتيرمال رومان بناء وقت الرومان.

عيون تاع ماء لكن اصطناعيه، بنى القصر وعمل عيون اصطناعيه، واد اصطناعي تحت القصر نتاعو، بينما احنا عندنا عيون حقيقيه اعطاها ربي تحت القصر هذاك. كان ممكن رانا عملنا منها حاجه بديعه. ما كما نقول ما نحبش نقول نختم بحاجات سلبيه، لكن هذا ما تم. هذا كانت اخر فقراتنا، هذه العجيبه والغريبه بالنسبه لي انا اللي نجم نقولوها في الفقره الاخرانيه، لكن هذه كانت حكايه الخلاعه في تونس. الجمعه الجايه ان شاء الله بنشوف حاجه اخرى من عاداتنا وفرح افراحنا. نختم باغنيه بالسيده نعمه. علاش؟ تعرف السيده نعمه لازم تكون موجوده ديما الله يرحمها، لكن اغنيه من كلمات دكتور جعفر ماجد: العب بالرمل ولا تتعب، قد اوشك صيفك ان يذهب، وقريبا تكبر يا أملي ويعود الصيف ولا تلعب. لأن الصيف فرحة وخلاعة، إذا ما نخليه في أذهان أولادنا هالفرحة هذية، مش تتواصل فرحة تونس بأنواع الفرح نتاعها الكل كما الخلاعة بالنسبة للجمعة هذية. باي باي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تعمير الاختبارات في دورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية 2/3 من أوت منتصف النهار وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكدت فيها أن التعمير سيتواصل بالنسبة لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26-2000، وذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي يدعو إلى ضرورة تخصيص الخطب والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضاري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين، مبرزاً أهمية الصيانة الدورية للسيارات في الحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق. ختاماً وفي العالم، توسع تداعيات موجة عبور المهاجرين المغاربة نحو مدينة سبتة لتنتقل من أزمة هجرة إلى جدل سياسي أوروبي متصاعد. وإيطاليا تعلن مساء اليوم تعليق العمل مع إسبانيا بترتيبات اتفاقية شنغن لحرية التنقل. الخارجية الباكستانية تقول أن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد في المنطقة. وبيان للخارجية الإيرانية جاء فيه رفض طهران تكهنات وسائل أعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصرية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tv.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد في نومينولوجية استيتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، مش نحاولوا من خلالها نبينوا أنه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأن الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكو على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص، من فكر في المسألة ومن درس اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا أستاذة الجامعية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، الدكتورة نجوى طبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
6: مرحبا يا سي كريم. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
5: شكرا على كل حال. اليوم باش نحكي على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمر على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
7: على حافة الإبداع.
5: في فقرة على حافة الإبداع وإحنا نحضر دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمع بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها، قل قائل شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني لهنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
6: عايشك سي كريم، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه السؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم نتحدث على تعريف المتداول والبسيط للعمارة أنها فن خلق الفضاءات اللي تلبي حاجات الإنسان الأساسية من الملجأ والمسكن الأمان لتأدية وظائفه اليومية. لكن أنا من رأيي أنه هي العمارة بمعناها العميق لازم تكون مربوطة بمفهوم المعنى. العمارة تؤدي اللي حكينا عليه الكل، ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتلبي حاجات الإنسان اللامادية، مش بالضرورة تكون مادية.
5: يعطيك الصحة. لهنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية كي نحكو على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته للفضاء للطبيعة للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي، وقتها كي نحكي على فن العمارة كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت وعندها مشحونة بالمعاني، وفي نفس الوقت هو آلية من آليات التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضل.
6: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال، لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها، عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة، الحاجيات الأساسية في البناءات الاقتصادية أيضا، لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلاً، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية وعنده رؤية فلسفية ونجم يكون حتى ثقافية شاملة. المعماري، المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
5: يعني نقطة
6: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
5: الرؤية
6: بالضبط، الرؤية الفلسفية الشاملة، وهو وهذا المطلوب. هنا نفرقوا بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجية الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة، اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم،
5: صحيح.
6: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة، نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
5: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان تحكمه جملة من التشريطات المادية، صحيح، ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني
6: بالضبط.
5: فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية، وتلك أن المعماري يتعالى عن البعد الوظيفي، يخرج من الوظيفي ولكن يحرر الوظيفي نحو الجمالي. هذه قوة المعماري.
6: هو هنا حتى إذا نمشي للتعريف قديم للعمارة، قدمه فيتروف اللي هو معماري روماني، أعطاه من أقدم الكتب على اللي وصلونا على العمارة، وعرف العمارة على أنها لازمها تحتوي على 3 أركان اللي هو المتانة والنفع والجمالية. ولكن أنا نقول أنه صحيح هذا ما أساسيات، يعني هو المعماري لا يتعالى على الأساسيات هذه ولكن يضيف لها المعنى. المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس، وهو يعطي للنفس هذية جسد اللي هو أنا الجدران نشوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
5: هي يعني هنا كأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي
6: بالضبط،
5: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان الذي رؤية جمالية وإبداعية تتجسد في الإنشاءات المادية.
6: نشوفوها معنا وتتجلى قدامنا، وهي بيدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
5: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة، كيفاش أنه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق أنه راو تجمع ما بين أبعادها الجمالية صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الإنسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفوا باش نمروا باش نحكوا فيه المسألة ذيك في الفقرة الثانية. ولكن قبل ذلك أعطيني ثمي شخصية معمارية، أنت المعماري كنت طاو نحكوا على المعماري شخصية وعلمية في نفس الوقت، كان عندها أثر ومازالت كانت نجم تكون معاصرة لنا اليوم، عندها إنجازات وأعمال لها أبعاد إنسانية جمالية.
6: أنا بما أني باش نحكي على الشخصية حبيت نعطي تعريف للعمارة المحلية لاكتيكتور فيرناكولير، اللي هي نقولوا احنا عمارة بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة القيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تسوخها وحاملة للمبادئ والذكرى الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة، معناها شهرته فاتت انه معماري لانه اعطى تصور للعمارة المحلية هذية في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم. خاطر فما في عمر العمارة والعمران واللي نشوفنا هما من نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العمارة في لحظاتها كل، ونعرفوا نركزوا على القيمة ونحافظوا عليها، اللي نقولك هو انك توصلها للأجيال القادمة لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤية هذه وصاخة في كتاب هو حامل، لأن يعجبني المعماري اللي يكون يمارس يمارس ويصيغ فكره في كتاب. هو ذاك شنو عمل حسن فتحي؟
5: يمارس ويفكر
6: يتسائل، خاطر السؤال هو باب كأنك تسأل تجيك الإجابة، خاطر تولي تلوج على الإجابة بفكر نقدي. حسن فتحي كتب لاركتيكتور دو بوبل، دونك هو ويسميه هو معماري الفقراء، مع أنه أنا نشوفها محصورة كي نقولوا الفقراء، هو معماري الإنسان، الإنسان اللي مازال محلي. عمل وعمل الفكر هذا نتاعو صاغو في تجربة في مصر، عدة تجارب عما خاصة التجربة اللي مشهورة تجربة الجورنة اللي عاد بناء بلدة كاملة كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة، خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية والبوبولاسيون والعنية المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثر. هي مشكلة إشكالية كبيرة، قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنيها من أول وجديد. وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ قالك أنا لازمني أنا نفهم أن اللي أنا باش نتعامل معهم مانيش أنا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقولهم باش نستعملوا الخرسانة ولا لا، لازمني نفهم أنا البلاصة هذيك كيفاش يتعاملوا مع العمارة، شنو رؤيتهم للعمارة، المواد المستعملة. ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري، استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية، شيء لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة، خطر هي العمارة المحلية ولا الاركتكتور فيرناكولير، هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات، معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبني القبة، ما يعرف يبنيها،
5: فيها العفوية،
6: فيها العفوية وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم معناها البيرفكسيونمون تاعها تحسينها عبر الأجيال بالتراكمات، وفيها مهارة تقنية كبيرة اللي بالتجريبية بالأمبيريك، معناها مش بالضرورة، معناها اللي يتمكن من العمارة كحرفي مش ما نجمش يفسرها أما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السانفيرس الطريق بالعكس، ومشى وحاول يفهمهم ويطور، حاول شي يطور واعطى الإجابة هذه صخة في الجورنة. بيان سور هنا الجورنة عليها تحفظات من بعد، معناها المشروع كمشروع مش بالضرورة نجح 1000%، أما هو التساؤلات اللي يطرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقة نقدية في آخر الكارير نتاعو، في آخر المسيرة نتاعو وراجع روحه. أما هي كتجربة واللي صخة في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية، وهو عنده موقف وقتها خطر التجربة نتاعو كانت في نفس الوقت نتاع باي اكزومبل كوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف والعمارة الحديثة والستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة النجم تكون ستاندار والنجم نحطوها في برشا اماكن، اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية لوم مودرن ولا انترناسيونال. هو قال لك حسن فتحي لا، لازم نحافظ على الخصوصيات، كل منطقة عندها خصوصياتها، مانيش باش نستوردوا أمثلة حاضرة ونجي ونطبقوها في مصر ولا تونس وإلا بطريقة ما فيهاش فكر نقدي، المعمارة لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه، لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه، من التراث اللي هي فيه.
5: يعني لنا كان حوصلوا فن العمارة أو المعماري، ما هي الأسئلة الأساسية التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
6: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية اللي شنو هو القيمة اللي يحملها. أنا نعطي قيمة كبيرة المفهوم القيمة الفالور، لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة، يعني احنا ميزون فالور هذية كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث، بغض المجال حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني أما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربيرت شولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان، لأنه المكان عنده روح، عنده ذاكرة، عنده تاريخ، عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني بروجرام مثل معناها جامد بارد، لا، قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا الاكسبلوراسيون ليميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات، حتى كيما قلت لك كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الانسان اللي بنى هذا كل اللي هو التثمين لهذا الانسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعماري لازم يتسأل على هذا كل يلقى روحه، لازم يعمل بحث تاريخي حتى كيفاش يبنى بنية جديدة، مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
5: هاي برشا هذيك، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
7: صدى الروح.
5: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركز نتاعنا هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام تعبر على سعادة الإنسان، وكانوا العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع. من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وهنا العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، ذاكرة ماهيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كاين نحكي انه راهو الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. نحن تو نحكوا على الثقافة المحلية ونحكوا على معنى ان نحفظ تلك الثقافة تلك الهوية المحلية، وان نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض انه لدينا رؤية معينة للاشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد متمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا باش ننزلوا شوي باش نحكوا على الذاكرة، يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على أنه يعمل توليفة بين ذاكرة الفردية، خاطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا هو يبني عنده تصور لذاته وعنده تصور للآخر وعنده تصور للداخل والخارج بشكل عفوي، ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع ما بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وفيها نجم ناخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية. وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك يعني الدكتورة بتاعك حول علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، نعملك التوليفة بين اللي قدمتيه في أبحاثك العلمية وبين السؤال حول علاقة العمارة بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
6: فضل. شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه للرؤية أشمل، هذا هو اللي حبيت نوضحه. وانه زاد في معناها فكرتي لانه لازم الليميرسيون وانه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقه الانسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسه الاجتماعيه للمتطلبات، دراسه تقنيه حتى للمتطلبات الارض المعطيات الفيزيائيه ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره وكي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران نشوفهم ما نجمش نفصلوهم. انا خاطر حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جمله اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ماهيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ماهيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف أنت هو فما مقولة تقول لك أنك تشوف فما أنه اختلال في العمران وفي العمارة، افهم أنه المجتمع عنده مشكلة في الهوية نتاعه وفي رؤيته لنفسه، واللي هو للأسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا أنه فما كانها جملة مش مفهومة فيها كلمات مهمة وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهمهمش وما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعة. هذيك عليه المعماري هنا نقول لك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤية ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ما هوش باش يبني بنية معزولة، هو حتى كانت تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج يوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحملوا تكوينة كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذاكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع روحنا، معناه الإنسان ينجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه باب يذكره يعطيه حنين، وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة أيه. أما حاملة القيمة أيه. رمزية والبلاصة ذيك احنا نسميهم لي روبير معناها البنايات المهمة ولا المواقع المهمة اللي تكون هي حاملة مثال القيمة جماعية. هنا الموازنة بين قيمة الفرد القيمة والذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية تشمل الذاكرة الفردية، والموازنة هنا عند المعماري انه باش يعطي الإجابة اللي تنجم ترضي المعاني هذية. هذيك عليه نرجعوا ديما انه المعماري لازم يكون عنده نظرة شاملة مش ضيقة، وانه باش يعمل بناء في لحظة معينة باش يستجيب الحاجيات المادية فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
5: المعماري يجيب عن أسئلة، أسئلة الفرد وأسئلة المجموعة
6: بالضبط.
5: يجيب عن الجزئي وعن الكلي، هذه المعادلة الكبيرة والخطيرة الحقيقة، واللي تخلي التاريخ الجماعي معني فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات. الحكايه هذوما باش نحكوهم الحقيقه كاين، احنا بدينا نحكو في الفلسفي والفني والجمالي.
6: وسي كريم على ذكر الفلسفي، المعدل في الفلسفه مطلوب في التوجه للدراسات المعماريه
5: هي صحيح هي
6: اللي هو باش يونيك انه راه في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي اول حاجه والفكر الشمولي، انه يجمع وما ياخذش معلومات ويخليها لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الإجابة، خاطر هو مطالب إجابة في الأخر اللي هي إجابة معمارية يكتب جملته صحيح. اللي تنخرط في كتاب اللي هو صحيح. كتاب العمارة الكونية في الأخر، مش كان العمارة المحلية.
5: أنت كيف أنت أوكي يعطيك الصحة. المعماري هو فنان، هو مهندس معماري، ولكن زادة يزمو تكون مشحون بأسئلة فلسفية بالضبط. كأنه بوجه آخر هو فيلسوف، فنان فيلسوف
6: بالضبط.
5: يجمع بين
6: حامل لرؤية
5: ورؤية
6: مستعد باش يعطي الرؤية ذي باش يجليها في مادة هنا وباش يأثر في حياة العباد.
5: ليست في متناول كل الناس، إذن العمارة سردية كبيرة لا يعيشها إلا المبدع. باش نرجع لحكاية ذي، حكاية العمارة والذاكرة، ولكن مع الفاصل الموسيقي، مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القلعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكو في تراثنا التراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة وإحنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف أنه حافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت كل منفتحين على الآخرين في تراثنا. بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة. كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة أستاذ، تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيو على الشرفة، أنا كيما قلت لك نرجع للتعبيرة والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، ناخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبداو بالمدن العتيقه اللي هو العلاقه بين نرجعوا للدواليتي هذيا الثنائيه بين العماره والعمران. ما نجموش نفهموا العماره من غير العمران، خاصه في المدن العتيقه. العماره في المدن العتيقه مثال الديار، المنازل هي منغلقه على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي، على وسط الدار الصحن، الفناء اللي هو مفهوم اساسي في العماره والعمران في المدن الاسلاميه والمدن حتى المتوسطيه. عماره من برا من الفتوحات قليله وطاقها عاليه. هنا باش تظهر الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي، الإمكانية باش أنه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس معينة.
1: هذاك عليه باش نقاول البرمقلي، هذاك عليه باش نقاول اللي يسموه شرابية، انه صحيح وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصة العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده أحكام وعنده هنا نستحفظ على الخصوصية. هذاك عليه باش تلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على الشرفة، علاش نشرف على الفضاء الخارجي أما بمعيار وبمقدار ونستحفظ فيه على الخصوصية. هذاك عليه باش نقاول المشربية، باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء، ويستحفظ على الخصوصية يعني في نفس الوقت.
0: الشرفة هي تعكس رؤية الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي بالضبط، وبين ما هو خارجي،
1: كأنه علاقة المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعمارة، متجلية في العمارة. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة. الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع أعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذي، ومن بعدك وليت حتى للمعايير الجمالية، تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعدة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة وحتى بالتركية وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال انها تعطينا معلومة كوديفيه مشفرة عن اللي بناء الجامع. الشرفة متنوعة في جربة مثال حاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلعوا له بدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعه وخاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها وظيفة معينة، وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها زخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية كزخرفة الخشبية. أي أي أي أي. يعني ثم فرق، احنا باش نفتحوا الزاوية دي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي في الشرق، ثم اختلاف.
1: فما اختلاف. انا ديما نشوف انه الفن خاطر العماره فن. انا ندرس تاريخ العماره بالمدرسه الوطنيه للطلبه، واول ما نبدا نقول لهم راهو باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العماره، المشكله العماره والفن، وهم نشوفوا بالتجربه وبالتحليل نجم نفصلهم ولا. وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشف نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثاني ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي، أما دور زده وظيفي ستركتوريال إنشائي. وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت، نجمش تفصل بيناتهم. مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن، هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز، الرموز أنا أقول أن فما تأثير المجال والتاريخ. فماش حتى رمز بريء، كله حامل الرموز، كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مساويات عدة، مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية. هنا حتى تختلف اللي تنجم مثل الرموز تلقاها انت في النسيج وتلقاها هي بيدها في العمارة، وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حاملة الرمزية. في شمال افريقيا الموروث الامازيغي عنده تأثير كبير بارشة في الرمزية في الاشكال الهندسية حتى المعمارية. في الشرق فما مخزون اخر، فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الإسلامي. معناها حتى في دراساتنا للفن الإسلامي ديما نتسائلوا على الماء قبل الإسلام كفن، وتفاعلوا مع الزخم الإسلامي اللي جاي بعد، وشنو أعطى تشكيلة جديدة وتوليفة جديدة. الرموز في الخشب ولا أي حامل من الحوامل الأخرى ديما عنده رمزية متنوعة مختلفة حسب اللي أنجو، حسب اللي يقراهم بعد
0: يفكك الشفرة متاعك.
1: هذيك عليهم يفك بالضبط كي الشفرة كي اللغة. نرجع للمفهوم اللغة أنه ما نحبوش أنه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذية. لازمها تتواصل بطريقة واعية أو غير واعية.
0: يعطيك صح. يعني كانوا إذا كان الجسد هو منظومة رمزية للعالم بمنطقة متاع المير البوينتي، فإنه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الإنسان في حد ذاته. الإنسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت ورؤية السعادة والألم والحزن، كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات، الخير والشر، السعادة، التعاسة، الحب، الكره، هل الثنائية التي يعيش الإنسان. وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة، ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي، علاقتنا بذواتنا، بالسياسي، بالاقتصادي، بالدين، بالأسطورة. كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: تكسحة كريمة. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو مثل الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان، كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجاله، واللي هي ينعكس فيه رؤيته لنفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. على كل حال هذا باش ناخذ احنا في الفقرة الأخيرة، فقرة أيقونات، زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة، وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما، ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات دكتورة، وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف. يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة، ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتاخذ تعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: صح سؤال، خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذية جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله هو الاكتيمونياج دا مود دوكيباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحين على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذية. في التراث هذية فما هو مكون متسلسل يتسمى انبيان ان سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون انبيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت. في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من
0: المنشآت
1: المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة. هذيك عليه باش نحكي على المساجد، وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري. المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم تشوفها ما غير ما تفهم هي شكون أنشأها، كيفاش تم تصورها. التأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليها كل الحضارات
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها تحب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الجنوب والجنوب
1: بالضبط، محطة وكما الكارفور معناها كما تقاطع المهم نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضارية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي أعطاها خصوصية إضافية. علاش؟ خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين. أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب. حتى نوصل حتى للدولة الزيرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي. اللي خليها ديما أنها في موقع تحت السلطة وفي صدام مع السلطة، مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد الأطماع المتوسطة، كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشوا توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذه،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته بملجأ
0: يعني.
1: هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش، ما نجمش يعمل ميغاي معناها أسوار.
0: صحيح.
1: شعمل أعمل نظام متكامل دفاعي.
0: صحيح.
1: على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش دي فورتوريس ولا أبراج ولا لا، أعمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا. ما ينجمش يبني دار حكم وإلا قصر، لا، كان خاطر هو في التقية يعني ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذا كان المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة، سلسلة ثانية تعطي تبعث المعلومة للمساجد، خط دفاعي ثاني فيه منارات مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة، انه فما هو مسجد فيه جزء مبني وفيه جزء محفور منقور نسميوه لي موسكيت خوغلوديتيك، اللي
0: في
1: الحفر في المنقور محفور اللوطة. معناه شنو نلقاو؟ نلقاو فيه كل شيء، نلقاو فيه محراب يصليوا فيه، نلقاو فيه مدرسة، كأنه انعكاس في النيجاتيف في تحت الأرض للوظائف اللي يقوم بها المسجد المبني. والمسجد اللي تحت هذه فما شكون يقول هو المرجح انه استعملوه على خاطر محليا فما تقنية الحفر في الجنوب التونسي، فما الحفر صحيح. في جربة المعاصر كلها محفورة من قبل الإسلام، معناها احنا نحكي على التقنية المعمارية، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفة تقنية باش تعرف انت البسة هذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الأرض تنجم تحفر منها المادة الفيزيائية الأرض، معناها عندهم العلم هذية انه في البلاصة هذيك يعرف نجم يحفر ولا اللي هو متوارثة من قبل الإسلام. نقاهم في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله، نوصلوا حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها فما قبيله كامله يسميها يفرن من يفري حفر بالامازيغيه اللي هي متمكنه وهي ثقافه الجنوب افريقيه مش تونس كهو، معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنيه. في جربه موجود نقاه في المعاصر في اللي كتكوم معناها في قبل الاسلام، نقاه في ما في حوانه نسيزه اللي احنا نسموها نسيزه في جربه تهبط الدرجات معناها باش تدخل دوك التقنيه متمكنين منها. التقنيه التقات مع ان بوزوا اللي هو الحاجه للاحتماء كملجا
0: تو كي نحكوا
1: على الخصوصيه. الاجابه هذه
0: يعطيك صحه، الخصوصيه نتاع الفضاء للحفر في المناطق ما تحت الارض جماليا يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفه الحمايه وكل شيء وعنده نفس الابعاد الوظيفيه الموجوده ما فوق الارض ما تحت الارض، تو نحكوا على الجمالي الاشكال ثم الدواء دائريه منحرجات منحرف ثم اشكال هندسيه مربعات مثلثات دوائر
1: هي مشتقها متكيفه مع الفضاء تحت ارضي مع طبيعه التربه في جربه خاطر فما الطبقات الطينيه اما فما الحجاره الشخش اللي هي الماده اللي يستعملوا فيها الجربه باش يعملوا بها الجير من بعد هنا شيء كامل حتى في البناء شيء كامل معناها يستعملوا المواد اللي موجوده غادي ويستحفظوا عليها خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه، معليش خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرج باش يبني به، معناها كل حركه في بلاصتها. نرجع للمساجد، هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه خاطر شنو كيما قلت لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقة رمزية باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبة مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله عنده أهمية تاريخية وقيمة كبيرة عليه خاطر شيوخ العزابة ألفوا فيه مجلد ديوان العزابة مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعة وللفكرة. الفضاء شنو باش يكون؟ نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الأمبيونس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل اللون التراب الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش هذا كل يوفره أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي شخطك هي في المطلب هو الالتجاء فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاءات عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجمو نستلهم منها حلول حتى للاستدامة.
0: يعني اللي هنا كيف يكون فضاء حيوي فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش
1: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبة يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم
0: تمام. يعني لهنا قبلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء، تو انت قلتي ماهوش مهم برشا ولكن المهم انه حركه الهواء داخل ذلك الفضاء يعني نقطه المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
1: الباب. خاطر هما كي قلت لك هنا الاولويه يعني هو الاحتماء تبدا فما اولويات هنا نرجع كانه للمفهوم العماره الاولي الملجا
0: كانه كهف ولا لا
1: كل كهف كل كهف ما هما هنا يتسموا المساجد الحفر ولا المنقوره اللي هما علاش هما الحاجه الاحتماء دونك شنو تلقاه انه شويه حشيش تنجم تغطي المدخل من برا كاينه ما يظهر حتى شيء
0: تمويه
1: انا ندعوكم باش تمشيوا للولحي تمويه بالضبط تمويه وفما جامع المبني دونك كاينه هنا نجموا نفهموا انا ديما تعجبني الاحاله لتاريخ النظام العزابه والفكر الاباضي مع السلطه اللي هما يمروا بمراحل الظهور والكتمان عندهم كلمتين هذوما محوريين في الفكر اللي هو الظهور وقت يكونوا في علاقتهم طيبه مع مع السلطه والكتمان هنا ظهور الجامع المبني والكتمان الجامع المحفور كأنه يعبر على ديما نقول لك هي حامل الفكر
0: نوع من الجدليه
1: نوع من الجدليه نلقاها في المعمار نلقاها في المعمار وهذا اللي خلق الخصوصية من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة. لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة، أما الأثريين يرشحوا باش يكون العدد أكبر إذا تعملوا تنقيبات في فضاء الجزيرة مستقبلا إن شاء الله.
0: يعني لهنا الفضاء هذا اللي ما تحت الأرض اللي يحب يحكي على ما خفي يا سيدي، في ما خفي هل يترك تترك العمارة أثر تعبر على أساطير معينة، على ما على المقدس، تعبر على على الحياة بصفة عامة؟ ثم روم ثم
1: هنا الرمزية اللي نستحضرها أنه فما شكون عمل إحارة الغار حراء، أنه قالك أنه هي إحالة رمزية الغار حراء، خاطر ديما الأباضية هم يشوفوا أرواحهم أنهم هما كأنه امتداد للإسلام الأول، امتداد. حتى أنت تشوف في مساجد جربة تشوف المنبر اللي في جربة ما هوش باللوح، لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تشمل العمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول. أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين، المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود للأم، كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر، كأنه في الوقت عمارة، كأنه نشوفه في العمارة
0: تسيد لماضي بعيد
1: بالضبط. هم يقول لك احنا نختصروا وكل زمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا. هو اذا يتصورهم للدين وللمجال بيان سور، هنا الدين كفهم حضاري للكون، فهم تساؤلات للكون والعلاقة الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العمارة. وهنا زاد مفهوم اخر في جربة اللي هو مفهوم التكاتف، خاطر هي مجموعه وهذه لاتيتود مينوريتي، معناها الاقليات، هو انهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعه. داير غار مقمق شنو معناها بالامازيغيه؟ معناها الرجل الواحد، دونك عندها رمزيه كبيره. كانهم جوا مع جربة كأن نشوفه في الفضاء، أنا كأنهم المجتمع الجربي الأباضي كل حد عنده دور، كل جامعة عنده دور،
0: يعني
1: يذوبوا في المجموعة
0: من وحدة حاملة للكثرة
1: بالضبط،
0: ولا يمكن أن تتفكك، تعبر على وحدة معينة، وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
1: بكثرة اليوم كيما الأعضاء الجسم كيما. وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان أون سيري، ممتلك متسلسل، دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزئة. تجوش تفهم المبنى وحده، تجوش تفهم جامعة وحده، تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها. وبيان سور هنا الجزيرة ككل

0: هي الحجر الأكثر اللي تسمى الصم، الترافرتان غوز، اللي هو استعملهم. شو هو؟ حرق الحجارة هذه وحولها الجير اللي استعملوا من بعد كاميلات ليون، يربط به، يبيض به، يبيض لهنا. هذه اللي أعطانا تكستور الملمس نتاع العمارة الجربية، الهيئة نتاعها، الإضاءة، اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجم تفضل مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة، جير يعقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جربة معروفة تاريخية من نقص المياه. فما جهات كما مليتا ياخذوا 3 ايام غير ما في التاريخ. دونك هنا الحاجه وما فماش دي سوق دو، فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطه مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. دونك هو نظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل بركه، مثل كيما سيدي جمهور فيه 6 مواجل. هنا باش تفهم انه كانه السوناد تاع جربه قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو، دور محوري في حياه المجموعه وفي تنظيم المجال.
1: دور دور حيوي
0: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاب؟ شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربه كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت به العزابه، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب، حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين، وفما الملكية اللي دخلت من بعد، وفما الأقلية اليهودية اللي في وسط الجزيرة. هذا كله هو اللي تم تسجيله، أما العنصر الفاصل هو المذهب الأباضي في تفاعله مع الجزورية ومع موقع الجزيرة. لك برشة معطيات أعطت التوليفة اللي نشوفه فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذه والخصوصية.
1: يعني هنا إذا ما أردنا معرفة خصوصية العمارة في جربة، علينا أن نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك المناطق حتى تتشكل لدينا فكرة واضحة حول تجربة الوجود داخل هذه على أرض جزيرة جربة، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات السياسية والاقتصادية ورؤية الإنسان الجربي للحياة وللكون بصفة عامة. فماشي تعبر على الأساطير الأفراد والجماعات داخل هذه الأنشآت المعمارية الفريدة من نوعها.
0: الأسطورة هنا لعبت دور كبير برشا برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة السكن مشتت، تشوف فضاءات، والفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني. دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدث على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها الفضاء، المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيل، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولات حتى مساجد تحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي، والتمثل الفضاء تبدل. عاش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم، وعنا طلبة يخدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير، عندي طالب مازال خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال يقولك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
1: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
0: بريتويل كامل بطقوس اللي فيها رمزية كبيرة. هذيك عليه تلقى المعمورة في جربة اللي هي مفهوم آخر للامادي اللي نشوفوه بالمادي. هذه كل يعطي توليفة جديدة في اللحظة الحالية والتاريخ المعاصر في تاريخ جربة.
1: يعطيك صحة دكتور. على كل حال، كأن هذا الفضاء هنا والفن العمارة في جربة هي خزان كبير للذكريات وللذاكرة، وخزان كبير لما هو أسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي أساسي. فن العمارة إذن له أبعاد جمالية، ولكن كذلك له أبعاد إنسانية محفورة في الذاكرة. يجب علينا أن نستعيد أهمية قيمة فن العمارة، ونؤكد على أن الذاكرة لها تجليات مختلفة وفن العمارة يمكن من يعني يكون من أهم التجليات التي تعبر عن الذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى.

0: الدكتور
1: وأنت
0: كريم.
1: مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث واختصاص آثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 2 أوت الموعد باش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار الأحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: التاسعة ليلا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام السلام عليكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتقدم في مكالمة هاتفية بتعازيه لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداسة وخلف عددا كبيرا من الضحايا. المكالمة كانت فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات. الاثنين ثالث من أوت آخر أجل لتعمير الاختيارات التوجيه الجامعي بالنسبة لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 الدورة الرئيسية ودورة المراقبة وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000، وذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. إسبانيا تقول أنها نجحت في احتواء تدفق هائل للمهاجرين إلى أحد جيوبها، مشيرة إلى أن غالبية من عبر الحدود برا وبحرا وتجاوز عددهم 50,000 بدأوا بالفعل في العودة طوعا. وممثل الحكومة الإسبانية في سبتة يؤكد انتشال 57 جثة من الجانب الإسباني للحدود، مشيرا إلى احتمال وجود ضحايا آخرين في الجانب المغربي. توسع تداعيات موجة عبور المهاجرين المغاربة نحو سبتة لتنتقل من أزمة هجرة إلى جدل سياسي أوروبي متصاعد، وإيطاليا تعلن مساء اليوم تعليق العمل مع إسبانيا بترتيبات اتفاقية شنغن لحرية التنقل. الخارجية الباكستانية تقول إن المفاوضات بين الأطراف الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية
7: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم،
8: سوسة والمنستير على 94.3 أفهم،
9: في الجسرين على 104.6 أفهم،
10: في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم،
11: في المهدية على 102.94.3 أفهم.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا وفي موعد جديد رافقكم فيه في جولة بين أبرز المهرجانات والعروض الفنية التي تنبض بها بمختلف جهات البلاد، من قرطاج الحمامات، من دقة البنزرت بوغرنين. تتواصل المسارح فضاءاتها المفتوحة لاستقبال نجوم الغناء والمسرح والموسيقى في موسم يؤكد مرة أخرى أن الثقافة تبقى لغة تجمع التونسيين وتحتفي بالحياة. في هذا اللقاء المباشر باش نسمعوا زادة برشا مختارات غنائية من المهرجانات الصيفية في تونس. تحياتي لرفيق الدرب في هذا المشوار الإذاعي المباشر حمزة صفار نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. شعارنا القليل من الكلام والكثير من الأنغام، أكيد ترافقوا فينا في ثنيتكم وإحنا نونسوكم. يلا نبدأوا بصوت بالأجواء التونسية والتخميرة. يسرى المحنوش اللي قدمت مؤخرا عرض على ركح المسرح الأثري بقرطاج، وما زالت ما زالت ما زالت بارشة مختارات غنائية دائما في لقانا ليالي تونس.

صوت مل صوت الفنانة التونسية يسرى محنوش من الأصوات التي استطاعت أن تشق طريقها بثبات تجمع بين قوة الأداء ورهفة الأحساس. تبرز الفنانة يسرى محنوش اللي عرفها الجمهور من مشاركتها في The Voice، وتتواصل بناء مسيرتها الفنية بخطوات واثقة محافظة على الهوية الموسيقية واحترامها للكلمة واللحن. وشفناها مؤخرا على ركح المسرح الأثري بقرطاج، غنيت برشا ألوان موسيقية. ترجع يسرى المحنوش إلى ركح المسرح الأثري بقرطاج، أحد أعرق المسارح العربية والمتوسطية، ضمن فعاليات الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي، في سهرة انتظرها جمهورها بشغف لما تحمله من وعود بلقاء يجمع بين الأصالة والطرب والإبداع التونسي، وخلت السهرة ذي تقعد في أذهان المتابعين. سينو احنا مواصلين رحلتنا مع المهرجانات الوطنية، كذلك مهرجان الحقيقة باش نحكيه على مهرجان العبيد للدولي بسبيت لدورة 45 تحت إدارة السيد عمر الزواوي. الفترة المهرجان تمتد من 24 إلى 22 أوت. يحتضن المسرح الأثري بسبيت 14 سهرة فنية تشمل المالوف، عروض الراب، عروض طربية بمشاركة فنانين كيف زياد غرسة، مرتضى فتيتي، يسرى محنوش. المهرجان ذا يتميز هذا العام بإدراج فعاليات المهرجان الوطني للراب اللي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية لأول مرة في سبيتلا، ونقوله أنه المسرح الأثري في سبيتلا باش يكون من 6 ل 14 أوت 2026. الحقيقة باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان السيد عمر العمري الزواوي بعد ما نسمعوا كالعادة. نرجعوا لأغاني كانت على ركح مسرح الأثري بقرطاج 2022، نسمعوا أسماء بن أحمد، أيه محليها النغمة التونسية على موجات الإذاعة الوطنية.

0: ليالي تونس تحملنا المهرجان العبيد للدولي بسبيت للدورة 45 تحت إدارة السيد عمري الزواوي اللي نسلم عليه مباشرة على موجة الإذاعة الوطنية. لسهل بيك سي عمري.
1: تحية ليك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. نحكيه على مهرجان العبيد للدولي بسبيت للدورة 45. تبارك الله المهرجان من المهرجانات اللي نقول نحن اللي خذيت ثنيتها ومن المهرجانات العريقة. الدورة هذه الخصوصية خصوصية المهرجان، الإقبال، الجماهير، البرمجة، كلها نحبوا أن نشوفوها معاك، خاصة نحكيه على المسرح الأثري بسبيت ل 14 سهرة فنية تشمل الملوف، العروض الراب، عروض ترابية، يعني تبارك الله كل الأنماط الموسيقية هي حاضرة بالمهرجان.
1: فعلا فعلا الدورة 45 لمهرجان العبيد الدولي تواصل في النهج الذي اختارته الهيئة المديرة منذ السنوات الأخيرة، وهو أنه خصوصية المهرجان باعتباره مهرجان ترفيهي بالأساس ومهرجان صيفي. لذلك الجانب التنوع هذا ومختلف يراعي مختلف الأذواق ومختلف الأنماط، وصراحة أصبح خصوصية تستجلب عدد كبير من الجماهير المنطقة، خاصة ولاية القصرين وحتى الولايات المجاورة على مداخل 150 كيلومتر. أصبح يزور مهرجان العبيد جماهير من مختلف ولايات المجاورة لولاية القصرين. بالتالي وخاصة أنه مهرجان العبيد يقام في المسرح الأثري الجميل جدا، معناه من أجمل مسارح تونس إذا كان ما نقولوش من أجمل مسارح العالم. وفي موقع أثري يمتد على 20 هكتار المدينة الأثرية مدينة سبيتلة. تعرفوا أنه معناها مؤخرا تم إدراجها في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي في 2021 وتستغل كل مكونات المجتمع المدني، صحبة بطبيعة الحال المعهد الوطني للتراث ووزارة الثقافة، وخاصة مهرجان العبيد على تثبيت سبيتلة في اللائحة النهائية للتراث العالمي. الـ14 سهرية كانت معناها باختيار دقيق، وأصبحت تجربة موجودة عند الهيئة المديرة تراعي كل الأذواق وتمس كل الأنماط. انطلقت يوم 24 جويلية صارت الافتتاح مع في عرض طرق وبرق لابن الجهة المبدع عدنان الهلالي في عرض معناه من انتاج مشترك بين إدارة المهرجان وعدنان الهلالي وفكرة عدنان الهلالي طبعا، ومعناه كان عرض متميز بسينوغرافيا جميلة لخصت من الموروث الجبلي لمناطق القصة القصرين إلى جبال الأوراس بمشاركة تونسية جزائرية إسبانية من جبال بيريني. وكان عرض متميز جدا واتقاته التلفزة الوطنية باعتبار أنه مهرجان العبيد أيضا هذه السنة عنده شراكة واتفاقية شراكة مع التلفزة الوطنية التونسية، وهذا شرف لنا بطبيعة الحال
0: وشرف زيادة للمؤسسات الإعلامية يكون فما تغطية لمهرجان عريق، وكما كنت تحكي معناها من أهم المسارح الأثرية وعندها رونق خاص، وهذه دور القنوات ودور الإعلام أنه يشع داخل كل مناطق الجمهورية، ما نكتفيوش بالمهرجانات الكبرى يعني ونقعد ندور حولها، لأنه حتى المهرجانات اللي هو صحيح دولي ولكن في منطقة داخلية يستحق ويأخذ حقه كما بقية المهرجانات، ذلك الضوء الذي يسلط عليه. نعرفوا لكسيه مش كما وسط تونس، ونعرفوا انه احنا ما عندناش المركزية، ديما نحكيوا على اللامركزية العروض الفنية. وتبارك الله البرمجة تفرض نفسها سي عمري، يعني البرمجة في حد ذاتها فيها معناتها بحث وفيها دقة، نجم تستقطب يعني المتابعة حتى خارج سبيتلا يعني المناطق المجاورة.
1: في السنوات الأخيرة مهرجان العبيد قدم برمجة في ضمن هذا التوجه التنوع، ومعناها مراعاة كل الأذواق ومس كل الشرائح من الأطفال إلى الفئات الشبابية خاصة معناها. وتميز مهرجان العبيد في أنه يستقطب فئات جماهير شبابية بعدد مهول جدا من الجماهير الشبابية من مختلف مناطق الجهة.
0: قديش يهز تقريبا المسرح سي عمر سمحت؟
1: تقريبا هو مسموح بألف تذكرة، ولكنه في الحقيقة باعتباره مفتوح في منطقة أثرية على 20 هكتار لا يمكن التحكم في المداخل والمخارج متاعه. يا معناه نلقوا ب3000 إلى 3500 متفرج في بعض السهرات كما النور السنة الماضية قرابة 5000 متفرج. وباعتباره أنه ما ثمش طابع ربحي للمهرجان نحاول معناها قدر المستطاع أن نعول على المداخيل للتمويل الذاتي ولدعم ميزانية مهرجان، وهذا حققناه معناها مكسب ورهان حققناه، لأنه الرب والجمهور أنه يمشي شبك تذاكر معناها أصبح تقريبا 20% من الجماهير اللي كانت تدخل مجانا أصبحت تذهب إلى شباك التذاكر وتقتطع تذاكرها.
0: لماذا؟ خليها العقلية تتغير.
1: فعلا استقطب المهرجان العابدلة حتى جماهير من الجزائر الشقيقة باعتبار أنه قدموا بعض العروض من في الراي من الجزائر الشقيق، ربما هذه السنة للتعقيدات الإدارية والصعوبات المالية وتراجع بعض المنح ما عدناش مثل هذه العروض، ولكن في البرمجة متاعنا عندنا عروض معناها في مستوى عالي جدا، واختارت إدارة المهرجان أنها تكرم الفنان التونسي على غرار زياد غرسة. معناها اليوم راهو في العرض الأخير لزياد غرسة نهار 28 راهو جاء جمهور من مختلف الولايات المجاورة، جمهور نخبوي يستمع إلى المألوف يتذوق المألوف، وكانت سهرة رائقة جدا ومتميزة وفي مستوى عالي جدا فنيا وتنظيميا وحتى جماهيريا باعتبار جمهور خاص. وأيضا معناها عندما في السنوات الأخيرة نقول أن مهرجان العبادة اختتم بصابر رباعي وبلطفي بوسناق وبلطيفة العرفي وبكل الفنانين الكبار
0: اللي عندهم وزن واللي عندهم جمهور طبعاً. وهذا طبعاً. مهم أنه الفنان اللي عنده اسم كبير زيادة أمينة فاخت يكونوا حاضرين في مهرجانات.
1: في هذه السنة اخترنا أن معناها مرة ثانية معناها بعد 2022 يسرى محنوش في الاختتام، وهو اختيار أعتقد أنه صائب جدا خاصة بعد إنتاجاتها الجديدة في مصر، وكمريته في كرتاج عملت الليلة قبل الماضية. يعني مهرجان العبادلة إدارته أصبحت لها من الحرفية أنها تمكن الجمهور من ما هو موجود على الساحة، ساحة المهرجانات والساحة الفنية والمسرحية والترفيهية عموما، وحتى للأطفال نصيب معناها باعتبار العروض الكرتونية كل سنة تستقطب عدد مهول من الجماهير الأطفال صحبة عائلاتهم لمتابعة آخر معناها الإنتاجات في هذا المجال.
0: سي عمري زواوي شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كان عندك فكرة تحب توصلها لنا على أثير الإذاعة الوطنية. مرحبا، عجبتني برشا البرمجة برشا طبعا. برشا زيد على أنه لأنه مهم جدا أنه نعطيه قيمة لأي معناتها مواطن في هذا الوطن العزيز، ونعرفوا أنه سبيتلا غنية وثرية عندها ثراء في التاريخ وثراء في الناس وثراء في الأفكار. كي قلت لي الافتتاح كان بإمضاء عدنان هلالي، وإحنا نعرفوه هو فنان كبير، والعروض هذه اللي فيها عروض نوعية يعني فيها اختيارات، وإنها ما تبعدش على تونس يعني فيها الهوية التونسية، مش فقط نجيبه فنان أجنبي عنده اسم ولا غنيتين مشهورة ونقول عملنا مهرجان. لا، نحكيه على مهرجان يهتم بالنغمة التونسية، نحكيه على مهرجان فيه فنانين تونسة. فنقول نحن ألف مبروك ليكم انتوما، خاطر ولادة مهرجان ماهيش ولادة يعني سهلة، هي ديما ولادة مهرجان ولادة عسيرة، ما فقط الاستمرارية، استمرارية المهرجان.
1: نحب نقول أن استمرارية المهرجان هي مشكورة وزارة الثقافة، هي كان دائما أبدا المرافق لهذا المهرجان، وأيضا نشكرها سيد الوزير على أنها بنجاحات مهرجان العباد للسنوات الأخيرة في إنجاح ما عروض الراب، وهي من أصعب العروض معناها من زاوية الإدارة والتنظيم، وهذا النجاح خلى الوزيرة فكر أنها تبعث مهرجان دولي للراب في مدينة سبيتلا، وهذا معناها نحن يسعدنا كثيرا. ورغم أنه
0: لأول مرة في تونس تصير هذه،
1: رغم أنه هذه السنة جاء في وسط برمجة مهرجان العبادلة، وهذا معناها بمرونة كبيرة من إدارة مهرجان العبادلة، ونعتقد أنه مهرجان عمره 50 سنة نطلبه الأكثر ونطلبه معناها خلينا نطمعه في كرم وزارة الثقافة، لأنه الدعم في هذه الربوع كما كنت تحكي معناها لا يضاهي عرض أو عرضين في المهرجانات الكبرى، وأكيد نتحدث على كرتاج والحمامات وكذا مش غير منهم، ولكن مجارات معناها وتنافس باش نلحقوا على الركب، ويولي في تونس أكثر من مهرجان على غرار كارتاج والحمامات، وهذا ممكن جدا في المناطق الداخلية وخاصة في المناطق اللي فيها مسارها أثرية، لأنه مهرجان العبادلة اليوم عمره قرابة 50 سنة، ويجب التفكير في الصياغ اللي دعمه أكثر ومعناها مزيد إشعاعه، إضافة إلى مهرجان الرابي نجم يكون رافض من الروافد الأخرى اللي تتناغم وتتواصل ليلة الصيف، لأنه الأهالي هذه ما عندهاش متنفس في الصيف، باعتبار أنه أغلب الفئات الاجتماعية ما تنجمش تمشي للشطوط والسواحل، والمتنفس الوحيد يصبح مهرجان اللي يخلق في حركية كبيرة تنموية واقتصادية وسياحية رأي معناها استثنائية في منطقة الوسط الغربي.
0: ومهم جدا نحكيه على مهرجان في المناطق الداخلية والأهالي محتاجة مثل هذه المهرجانات. شكرا لك سي عمري زواوي على هالمداخلة اللي فيها برشا ثراء زادة، وحب نشكرك أنت والفريق مع اللي يخدم معاك، لأنه زادة ثنين الركبة من أجل أنه نوصلوا مهرجان في حجم مهرجانات أخرى، ماهيش فقط يعني المنطقة وين فيدا شنو احنا صنعنا في المهرجان. شكرا ليك على هذه المداخلة، نخلي لك كلمة الختام طبعا.
1: ألف تحية لكل وسائل الإعلام وعلى رأسهم التلفزيون الوطنية والإذاعة الوطنية والإذاعة الثقافية اللي في السنوات الأخيرة رام يواكبوا في مهرجان العبادلة، واليوم ندل على سيف أن يدل على الإعلام هو يسلط الأضواء على من ينجح ومن يتألق ومن يتطور، وهذا هو تونس التي نريد، وهذه معناها إعلامنا الذي نريد. وأيضا معناها نحن ندعو كل الجماهير من كل المناطق لزيارة صبيطلة، لأنه صبيطلة مدينة في الصيف، مدينة أنا سماها نحن عندنا جوهرة الساحل سوسة، وأنا نقول جوهرة الوسط الغربي صبيطلة. مرحبا بكل ضيوفنا ومرحبا بكل من يريد أن يلقى ذوق آخر في مدينة أثرية جميلة جدا.
0: شكرا لك طبعا سيد عمري زواوي اللي حكيت لنا على مهرجان العبادلة الأثري الدولي، مهرجان ثقافي دولي سنوي في مدينة تاريخية وأثرية، وتأسس عام 1980، يعني من أعرق المهرجانات اللي عندنا في تونس. شكرا لك.

0: 来来，很暖来。今天的冬，哎，我滚。
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

فينك يا طير يا طير يا ميسك الجنة فينك يا وزين فينك يا طير يا طير يا مسك الجنة فينك يا وزين يا وزين اللي معاك نتهني انتي ضري وانتي الدوا يلي

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 26 و2000 في أجل أقصى موفى شهر أوت خلال التوقيت الإداري الصيفي. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد أن كان مقررا تعليقها غدا، والعمل على إيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. صدور قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. إسبانيا تحتوي تدفق المهاجرين المغاربة بعد مقتل 57 في موجة عبور إلى سبتة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران بشكل قوي للغاية مؤكدا أن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. استمرار المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز رغم عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. والحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف ناقلتي نفط حاولت العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: لما تصيف
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل 8 متاع العشية،
6: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالودي
6: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه،
6: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف بريحة البلاد.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

أمير الطرب العربي الفنان التونسي صبر الرباعي وصلنا العشرة 19 دقيقة بهالكوكتيل التونسي صبر الرباعي اللي عنده جولة فنية صيفية واللي أحيا حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في ستينيته. كانت رحلة بين أجيال مختلفة في المشهد الموسيقي التونسي، مواصلين مع النوستالجيا متاع مهرجان قرطاج والشغف متاع مهرجان قرطاج. كي نقولوا قرطاج 2024 وقتها الاختتام، نقولوا الفنانة العربية أصالة النسري في الاختتام، ونتفكروا نهار ذاك برشا برشا برشا مطر صبت، وقلنا بالكش الحفلة ما تصيرش، وسبحان الله وقت اللي بدات الحفلة الأمور واضحة، وكانت من أحلى الحفلات والسهرات اللي صارت على ركح المسرح الأثري بقرطاج. استعادت فيه الفنانة أصالة النسري يعني نوستالجيا حضورها، لأنه جات قبل مهرجان قرطاج، وكل هو حلم كل فنان تونسي وعربي. نسمع حفلة، مقطع من حفلة لعام 2024 قرطاج.

لطالما كانت الموسيقى لغة تتجاوز الحدود، لكن بعض الفنانين ينجحوا في منح روح جديدة تجمع بين الأصالة والتجديد وبين التراث والحداثة. كنا نسمعه في أصالة، لكن توا باش نحكيه على اسم مايسترو والموزع الموسيقي المغربي أمين بوتشارد، اللي استطاع أن يحول حفلاته إلى تجربة جماعية يعيش فيها الجمهور لحظات استثنائية من الغناء والتفاعل. عرض بوتشارد ليس مجرد حفل موسيقي، هو رحلة عبر ذاكرة الأغنية العربية. تمتزج التوزيعات الموسيقية الحديثة بالألحان الخالدة في مشهد يحتفي بقوة الموسيقى وقدرتها على توحيد الأصوات والمشاعر. حقق المشروع الموسيقي هذا نجاح واسع في عدد من الدول العربية، سجل حضوره على ركح مهرجان قرطاج، ويأكد مكانته كواحد من أبرز العروض الموسيقية الجماهيرية في السنوات الأخيرة. احنا باش نسمعوا مقطع من عرض بوتشارد 2024، نسمعوا مستنياك في غنية وحدة أصوات الجماهير التونسية والعربية.

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية. كنا في رحلة موسيقية بين مختلف الأنماط الموسيقية. محمد علي كمون ومجموعة كبيرة من الفنانين التوانسة كارتاج 2018. سمعنا محمد علي كمون وإحنا توا باش نرجعوا اللهجة موسيقية الشرقية. كنقولوا الفنان الكبير قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر لطالما اقترن اسمه بكارتاج. وحين يعتلي كاظم الساهر ركح كارتاج لا يكون الموعد مجرد حفل غنائي، هو حدث فني استثنائي يلتقي فيه التاريخ بالموسيقى والشعر بالطرب الأصيل. فقيصر الأغنية العربية ارتبط اسمه على امتداد سنوات بأهم المسارح العربية والعالمية، ولكن يظل المسرح الأثري بقارتاج واحد من الفضاءات التي صنعت معه لحظات لا تنسى في ذاكرة الجمهور. تحظى حفل كاظم الساهر بأهمية خاصة تتجاوز مفهوم الترفيه إلى تجربة فنية متكاملة تمتزج فيه القصيدة الراقية بالأداء المرهف والأوركسترا الضخمة بالحضور المسرحي الهادئ. يقدم لجمهوره رحلة في عالم الحب والجمال والإبداع، كما أن كل عودة له إلى قرطاج تقابل بترقب كبير لما يمثله من قيمة فنية ورمزية للأغنية العربية الراقية. وإحنا من مهرجان قرطاج، من أحد أبرز محطات المهرجان في مختلف دوراته، وزاد من أهم محطات الفنان كاظم الساهر في قرطاج، باش نسمعوا المقطع هذايا عام 2013، يعني تاريخ قديم شوية وجاي بعده برشا مرات، ولكن احنا خلينا نرجعوا لهي كانت هذه المسارح سبب في شهرته العربية.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصيغة طرف الدفع في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعد أن كان مقررا تعليقها غدا، والعمل على إيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. صدور قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026 و2000 في أجل أقصاه موفى شهر أوت خلال التوقيت الإداري الصيفي. في العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تجدد توغلها في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وكانت استهدفت أمس محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بثلاث قذائف مدفعية دون وقوع إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران وأن العمليات تسير على ما يرام، مشدداً على أنه لن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع. استمرار المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز رغم عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مع معز الغربي، العروض تعديت وفات،
6: تصاور ترجع للذاكرة،
5: تحيرها نغمة، يمكن صوت
6: ويمكن تفكرك بلمة،
5: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

نمدح لقطاب هكا توصلنا لل 11 وربع على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس، وما زلنا مع المقتطفات والمختارات الموسيقيه الخاصه بحفلات قرطاج. مهرجان استقبل عديد الانماط الموسيقيه والفرق الموسيقيه من العالم. نحكيه على فرقه ومجموعه جيل جلاله وصعودها الى ركح المسرح الاثري بقرطاج، اللي ترجع بنا الذاكرة إلى زمن الأغنية الملتزمة، إلى الفن اللي يجمع بين الكلمة الراقية واللحن الأصيل، وصنع وجدين أجيال كاملة في المغرب والعالم العربي. ومن ركح مهرجان قرطاج الدولي يتجدد الموعد مع مقتطعة واحدة من أبرز المجموعات الغنائية العربية اللي نجحت منذ السبعينات القرن الماضي في الحفاظ على هويتها الفنية، واللي تستلهم التراث المغربي ويمزج الإيقاعات الشعبية بالتوزيع الموسيقي العصري، وباش تقدم أعمال خالدة حملة رسائل إنسانية وطنية واجتماعية. حضور جيل جلاله في قرطاج ليس مجرد استعادة لذكريات جميلة، هو احتفاء بفن قاوم الزمن وظل وفيا لرسالته، ويأكد أن الأغنية الأصيلة قادرة دائما على الوصول إلى الجمهور مهما اختلفت الأجيال. في السهرة هذه باش نسمع مقتطف من ذكرة الأغنية المغاربية، نكتشفوا معاها كيفاش يلتقي عبق التراث المغربي بسحر ركح قرطاج في ليلة ينتصر فيها الفن الأصيل للكلمة واللحن والهويات.

مواصلين مع رحلة مهرجان قرطاج الدولي. هي الدورة 60، ولكن ما نجموش ننساو دورات سابقة كانت فيها برشا نجوم متألقة وبرشا زادة آراء يقول لك هل أو أسئلة يقولوا مازال مهرجان قرطاج يحافظ على بريقه وألقه وإلا لا؟ هل أنه البرمجة هذه تفي حق تاريخ مهرجان قرطاج وإلا لا؟ أما احنا نقولوا ديما أي إذا كان نرجعوا في التاريخ كي نرجعوا لعام 2007 نحكيه على سلطان الطرب جورج وسوف الفنان اللي ارتبط اسمه بالأغنية العربية الأصيلة وخلى بصمة استثنائية بصوته الدافي أداءه المفعم بالشجن، غنى للحب والحنين والوفاء وتتحول أغاني إلى جزء من ذاكرة أجيال متعاقبة. عودته لركح مهرجان قرطاج الدولي ماهوش مجرد محطة فنية جديدة، هو لقاء طال انتظاره من فنان يعرف كيف يصنع الدهشة وجمهور تونسي عرف بذائقته الرفيعة ووفائه للفن الأصيل. نتفكروا هكا كي نتفرجوا في سهرات قبل، وأكيد يتفكر معايا حمزة صفار كان فما جمهور يعني يتفرج في جورج وسوف بالتفاعل الكبير، باللبسة، بالعلامات اللي خاصة ولا تصور جورج. أنا نتفكر أن الحق ما خلطش عليه في مهرجان قرطاج، ولكن كي نتفرج في ذاكرة قرطاج شوف قديش فما فنانين صنعوا الحنين والبهجة وصنعوا زادة ألق مهرجان قرطاج. نرجع بكم على عام 1994 سهرة جورج وسوف. نعم، خليكم ديما معنا على موجة الإذاعة الوطنية.

هذا هو المطرب الكبير جورج وصوفي. وصلنا توقيت 11:37 دقيقة. الحقيقة فما لحظات لا تقاس بعدد الحضور بل بما تتركه في الوجدان. ولعل صعود الفنان التونسي خاصة نحكيه على الفنان التونسي إلى ركح المسرح الأثري بقرطاج كان إحدى تلك اللحظات اللي اختلط فيها الحلم بالإنجاز والطموح وبالوفاء للفن التونسي الأصيل. نحكيه هوني على اسم كبير غدرنا، هو الفنان حسن دهماني. وحسن دهماني اللي عنده صوت دافي وإحساس صادق كان واحد من أبرز الأصوات اللي آمنت بالأغنية التونسية وحملت رايتها في مختلف المحافل. وعندما وقف على ركح قرطاج لم يكن يمثل نفسه فقط بل كان يحمل معه طموح جيل كامل من الفنانين التوانسة اللي رأوا في هذا المسرح العريق قمة الاعتراف الفني. جمهور قرطاج استقبلوا بمحبة كبيرة، بدلهم بأداء متميز جمع بين الرقي والإحساس ويأكد أن الفنان الحقيقي يترك أثره في قلوب قبل أن يغادر الركح. ورغم رحيله المبكر بقي حسن دهماني حاضر بأغانيه بصوته بذكراه، تظل مشاركته في قرطاج صفحة مضيئة في مسيرته الفنية وشهادة على موهبة تونسية ستبقى خالدة في ذاكرة الفن. نعم، احنا باش نرجعوا مع الفنان الكبير حسن دهماني العام 2012 وقت اللي غنى غوبخيس للفنان الكبير ملحم بركات كيتف وقتك.

0: هذا صوت حسن الدهماني، واحنا باش يكون الركن الختامي الركن الخالد مع زميلتنا انتصار المانع، ركن الخالد انغام في قرطاج 2008. بتبيع خليكم مع مسك الختام، اجمل تحيات حمزه سفار ونادر عطيه.
1: الركح الخالد.
2: ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان قرطاج الدولي، قدمت الفنانة المصرية أنغام حفل غنائي نهار 15 أوت 2008، وانا نخليكم مع مقتطفات منه. سهرة طيبة. الإذاعة

0: الركح الخالد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
2: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهرا. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. في العالم، إسبانيا تحتوي تدفق المهاجرين المغاربة بعد مقتل 57 مغربيا في موجة العبور إلى سبتة. قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون خلال مكالمة هاتفية أجرها أمس أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا. وكانت هذه المكالمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. وقد لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 44 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب وسقوطها في منحدر بولاية بومرداس في شقيق الجزائر. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية ودورة المراقبة إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهرا وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس. في بلاغ مشترك من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، تم منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي جندوبة ليكون أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربي. ويعد مطلب منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة من أقدم المطالب التي رفعتها مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي بالجهة. تفتح وزارة الصحة باب التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا على المنصة الرقمية التالية http://specialite.msante.tn. خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء الخامس من أوت على الساعة 9 مساء. وأوضحت الوزارة في بلاغ أمس أن جلسات اختيار الاختصاصات تجري حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس السادس من أوت على الساعة 8 صباحا حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمون إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، فالطلبة الأجانب. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بصيغة الطرف الدافع بعد أن كان مقررا تعليقها اليوم، وذلك في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صلاح الكدشي وضح للأخبار:
4: الاجتماع بين النقابة والصندوق أفضى إلى اتخاذ قرار مواصلة العمل بصيغة طرف الدافع إلى حين إرسال آلية واضحة لخلاص الصيادلة في الأجل التعاقدي.
3: تم حجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشيرة وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية خلال حملة وطنية مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوانة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من حملات تصيد احتيالي عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية تدعي وجود مخالفات مرورية لسرقة البيانات البنكية عبر روابط مزيفة، وشددت على ضرورة الحذر والتأكد من استخدام المواقع الرسمية التونسية التي تنتهي بنطاق TN. محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة يوضح للأخبار.
5: هجمات قاعدة تتكرر بصفة متواصلة تتمثل في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية تعلم المواطن بوجود مخالفة مرورية لم يقع تسديدها. رابط هذا يقود إلى موقع مزيف الهدف نتاعه سرقة البيانات البنكية أو المعطيات الشخصية للضحية. ثم هنا عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر، منها أنه الرسالة جاية من رقم أجنبي أو مجهول وتطلب التصرف بشكل عاجل والضغط على الرابط هذا، كما أن المحتالين بعد ما تضغط على الرابط هذا أصبحوا قادرين على تصميم مواقع تبدو مشابهة للمواقع الرسمية الحكومية. لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل الموقع أو عنوانه فقط للحكم على المصداقية نتاعه. إذا واحد حصل على الرابط يلزم يتأكد من عنوان الاي بي نتاع الموقع ويشوف هل موجود في تونس وإلا لا. المنصوح به أن المواطن يتجنب أنه ينقر على الرابط الإجابة من الأسماس. إذا فما حاجة يحب يتأكد منها يمشي الموقع الرسمي محرك البحث يحصل من الموقع اللي حشته به يدخله عبر محرك البحث ما ينقرش على الرابط اللي جاي باللسانين.
3: دعا ديوان الحبوب المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 26 و2000 في أجل أقصاه يوم 31 من أوت القدم خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة إعداد قائمة بالمهندسين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البناية المدنية. أطلقت جمعية السلامة المرورية خلال حفل نظمته أمس بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس جائزة المؤسسة الأكثر التزاماً بالسلامة المرورية. عن هذه الجائزة تحدث للأخبار رئيس الجمعية بلال نيفي.
6: الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرت الأحصائيات الرسمية من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونص، تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام إلى جانب خبراء في قانون المرور.
3: وتسببت حوادث المرور في تونس منذ بداية هذه السنة في أكثر من 740 قتيلا وألاف الجرحى.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: قالت إسبانيا أنها نجحت في احتواء تدفق هائل للمهاجرين إلى سبتة، مشيرة إلى أن الغالبية من عبروا الحدود برا وبحرا وتجاوز عددهم 50,000 بدأوا بالفعل في العودة طوعا. وذكر ممثل الحكومة الإسبانية في جيب سبتة أن 57 جثة انتشلت من الجانب الإسباني للحدود، مشيرا إلى احتمال وجود ضحايا آخرين في الجانب المغربي. تعتزم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تنفيذ حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع هذا الأسبوع. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بضرب إيران بشكل قوي للغاية، مؤكدا أن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. ورغم التوتر بين طهران وواشنطن تستمر المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهرا. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع صندوق الوطني للتأمين على المرض. وفي العالم، إسبانيا تحتوي تدفق المهاجرين المغاربة بعد مقتل 57 مغربيا في موجة العبور إلى سبتة. إلى اللقاء.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: تحية حب، تحية نور، تحية الخير على أهل الخير، تحية عطرة بابتسامة قلبية كبيرة. ننطلق في هذا الموعد الإذاعي على موجات أولى وأم الإذاعات، إذاعتكم جميعاً الإذاعة الوطنية التونسية بعطر الياسمين وأريج البنفسج. نحييكم أوفيائنا مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، سواء داخل أرض الوطن وإلا خارج أرض الوطن. احنا هوني معاكم في هذه المرافقة الأثيرية اللي تتواصل بفقراتها وبباقة اختياراتها الغنائية إلى حدود الساعة الثالثة فجرا. هو الإبحار الأسبوعي مع الفن والإبداع لبعض الفنانين العرب. مع هدوء الليل عندما يغلق الليل صمته وتغرق أنت عزيزي المستمع في الآفاق، مواجع الرحيل تهيج في النفس، أحلام تبتسم في زمن الغربة، وذيقة تصدع جدرانها شقوقا نخبئ فيها آلامنا آمالنا، وصوت حنين يخفت على يقظة ذاكرة الحلم. مع هدوء الليل نشعر وكأن الليل يعانق القمر، والقمر ضياؤه يعانق موج البحر، وموج البحر يسامر أوراق الشجر. كم يحلو لنا السهر مع ضوء القمر، ويبقى إحساسنا أجمل أروع وأبدع. مع هدوء الليل يحلو لنا الدعاء، فندعوك ربنا فاقبل دعاءنا أن يكون أوفيائنا مستمعين أحباء دائما لهذه الإذاعة، إذاعتهم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، لنكون معهم دائما مع الفرح بمضي الأيام التي تمضي سريعا بين الألم والفرح، وتحمل معها دروس ومواقف مختلفة نختبر فيها الخطأ والصواب، الفرح والحزن، وتتبدل أحوالنا بين لقاء الأحباب وفراق آخرين. تعكس هذه العبارة التأملية حقيقة الحياة التي لا تقف عند محطة واحدة، بل تستمر في الدوران باش تعلمنا دروس قيمة، منها زوال المشاعر المؤقتة. لا الفرح يدوم ولا الألم يبقى، معادن البشر زيدة، فالأيام تكشف حقيقة الأشخاص وتسقط أقنعة البعض، بينما تثبت لنا قيمة من يبقون معنا. زاد تعلمنا المرونة والتعلم، فكل ضربة لا تقتلنا بل تقوينا، وكل تجربة نمر بها تصقل شخصيتنا وتزيدنا نضج على نضج، ويبقى الأثر الطيبة وتبقى الأخلاق الحسنة دائما في الروح. إذك علاش نقول لكم أفرحوا، كونوا سعداء، وبعدوا عن المشاكل والألم والندم، وقربوا منكم أحبابكم وناسكم، وقربوا منكم ديما ذبذبات الأفأم www.radionational.tn. تتفاعلوا معنا كما كل أسبوع على صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان، وإلا بريد الإذاعة 71 شارع الحرية الفثنين تونس. على جيتارة أصوات عربية نكون معاكم في هذه الرحلة الأسبوعية. حين يكون الكلام صعبا تترجم الأغاني كما نشعر بها. ليلة صار والفنانة شادية ضربت انطلاقة هذا اللقاء، وراجعين لكم في تفاصيل هذه الرحلة الأثيرية اللي نكون فيها كل أسبوع معاكم في ثلاث فقرات: ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني وخذينا معنا السهر، وفنان التكريم، وسنكون مع صوت الموال الفصيح، مع جيل العمالقة في الفن والطرب الأصيل طلال مداح. اللي حب يستمتع بأنغامه مرحبا بكم دائما على أولى الإذاعات، إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم جميعا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم أو فينا متابعي أولى الإذاعات أولى البدايات معكم. ديما في بعض من المختارات والكلمات اللي دائما نحب نتعلم من الدنيا الأشياء الجميلة باش تبقى قلوبنا دائما بيضاء. تعلمت من الحياة إلى اللحظة أن الأشياء الجميلة كالحب، الأصدقاء الأنقياء، العاطفة، حنان الأم، الأب، المناسبات اللي تجتمع فيها العائلة بصغيرها وكبيرها، بالأحفاد، بالأنساب، وكل ما ترتاح له النفس. ذلك علاش دائما في مخيلة كل إنسان في هذه الحياة الذكريات، الذكريات التي لا تنسى. ترتبط الموسيقى ارتباط وثيق بالذكريات الشخصية، ترتبط بالحالات العاطفية وترتبط بالحالات الثقافية. الأغنية الأقرب لنا هي اللي تلامس شعورنا وشعورنا الداخلي، اللي تذكرنا بمواقف مميزة في حياتنا، الأسباب اللي تخلي أغنية معينة قريبة لقلوبنا لارتباطها بذكريات معينة، تلك هي التي استمتعت واستمعت إليها في لحظات السعادة أو في لحظات الحزن، في الكلمات والألحان، بكلمات صادقة، بلحن هادئ تريح النفس والمزاج. نكون معكم احنا في هذه الفقرة الأولى، فقرة ذكرياتي مع الأغاني وتحقيقاتنا الإذاعية والأسبوعية.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
0: معنا احنا بداية الحكاية.

0: مرحبا بك أختي.
1: مرحبا.
0: نتعرف عليك أكثر. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: كعيش أختي وصلتي نهلة.
0: مرحبا بك في ركن ذكرياتي مع الأغاني. تحب الفن التونسي ولا شرطي؟
1: زوس.
0: شنو الأغنية اللي تمسك عندك معها ذكرى متعلقة بها برشا وتحب ديما تسمعها من وقت لآخر؟
1: مكثرية سامي لوسيف يا ميمتي الغالية.
0: مازلت حيا الوالدة؟
1: أيه ربي طول في عمرها.
0: باش تذكرك لأمومة؟
1: كل شيء أمي بيان سور. ميمة ربي فضلها ربي فضلك أمي العباد الكل.
0: ليك والعشاق سمير لوسيف ولما الحنينة نهدي لك يا ميمتي الغالية.
1: ربي فضلك ميمتك كان مازلت حي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: رجعنا لكم أوفيائنا، طبتم وطابت حياتكم وانتم في الاستماع إلى أولى الإذاعات، موصلين معكم رحلة الليالي، ليالي قمر صبيحة السبت، معكم في هذه المرافقة الأسبوعية. وما زلنا مع فقرة ذكرياتي مع الأغاني بعد صوت سمير لوسيف. نمشيو للتحقيق الإذاعي الثاني، واختيار غنائي سيكون من مدام روضة اللي اختارت فيها طبعا كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي الأولى أم كلثوم في هذا الاختيار الغنائي. لكن نسمع التحقيق ونمشي لصوت كوكب الشرق أم كلثوم في هذا الاختيار الغنائي، ثم نرجع لكم إلى تفاصيل سهرة ليالي القمر على أولى الإذاعات، أولى البدايات.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا بك على موجة الإذاعة الوطنية.
2: نتشرفوا.
1: نتعرف عليك.
2: روضة ناس.
1: منين يلا؟
2: من تونس.
1: مرحبا بك. أغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية، أغنية عربية تذكرك بحدث ما في حياتك أثر فيك الحدث هذا، صورة الشعر اللي موجودة في الأغنية خليتك تحبها تعشقها.
2: أم كلثوم تعجبني برشا. أم كلثوم ديما كنت وقتها حطوها نار الأربعة نسمعها كي كنت صغيرة. توا قعدت
1: لليوم كوكب الشرق تتعدى على موجة
2: توا نسمع توا نسمع فيها توا نحبها وتوا نبقى وقت ديما نحطها.
1: باش تذكرك شنو النوستالجيا تاعك؟
2: ياسر أم كلثوم فماش كيفها توا. أم كلثوم ديما باهية يحبوها العبيد. أسطورة عربية. أسطورة عربية ما تعوضش.
1: لأنك من عشاق كوكب الشرق أم كلثوم نختاروا لك أغنية على ذوقنا ونعديوه لك. ولو أنه الإذاعة الوطنية كل أربعة من 11 لنصف الليل ديما تختار لكم أغنية جميلة.
2: أي به إن شاء الله. مرحبا بك. معاك عايش.

0: schnell alleine sein.
1: هذا ركن ذكريتي مع الأغاني. إن شاء الله بعد موجز الواحدة راجعين لكم بمعاني في أغاني، وبش يكون موضوع السهر حاضر.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الواحدة صباحا هنا في تونس. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أمس تواصل العمل بصفة عادية بالاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد أن كان من المقرر تعليقها اليوم، بينما يتواصل التفاوض لإيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أمس الجمعة في بلاغ أن تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة يتواصل إلى يوم الاثنين الثالث من الأوت على الساعة 12:00 ظهرا. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، وإلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي والاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين أمس وجرح آخرين نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف تجمعات لمدنيين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ارتفاع ب1% في أسعار النفط أمس بعدما أعلنت إيران إيقاف سفينتين حاولت المغادرة مضيق هرمز في خطوة جددت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل بقصف البنية التحتية الإيرانية تتضمن قصف البنية الحيوية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. وكانت شبكة سي بي إس نيوز قد نقلت أمس الجمعة عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة عسكرية على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مع إمكانية أن يتم تنفيذ ذلك مطلع الأسبوع. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات الإيرانية تزداد تعقيدا، كما بات صاروخ خيبر تشيكن يشكل خطرا أكبر على القوات الأمريكية. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.